0: أن يقف مع المترف لا مع الفقير.
1: نعم. إذا سيدي إذا تولاك الله، إذا كان الله مولا للمؤمن يعني كيف تغدو حياته؟
0: إذا كان الله معك فمن عليك؟ من يجرؤ أن ينال منك؟ إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ إن وجدت الله وجدت كل شيء، وإن فات الإنسان معرفة الله فاته كل شيء.
1: نعم. إذا تولاه الله تغدو حياته نعيما مطلقا
0: أبدا.
1: إذا
0: والله لا أبالغ، والله إن لم تقل أيها المؤمن وقد عرفت الله، عرفت منهجه، طبقت أمره، إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عندك مشكلة.
1: هذه سعادة الإيمان ولو كان يعاني
0: مع الله، مع الله
1: بعض المتاع.
0: أنت راضي عن الله؟
1: الرضا.
0: يا ربي هل أنت راضي عني؟ فجاء وقع في كيانه أن يا عبدي هل أنت راضي عني حتى أرضى عنك؟ المؤمن يرضى بقضاء الله، والرضا بقضاء الله أرفع درجات اليقين.
1: نعم.
0: أن ترضى بقضاء الله أرفع درجات اليقين،
1: وهذا الرضا من آثار أن يتولاه الله.
0: قضاء سيدي شوي دقيقة الفكرة، قضاء قدر. إنسان زار طبيب، الضغط مرتفع جدا 15-20، هذا الضغط هو القاتل الصامت اللي وقف الملح. القضاء حكم الطبيب أنه معه ضغط مرتفع، فالمعالجة إيقاف الملح كليا.
1: نعم.
0: جاء مريض آخر ضغطه 8-10 مخيف، الضغط إذا ارتفع قاتل وإذا انخفض قاتل.
1: نعم.
0: قال له كتر ملح. القضاء حكم والقدر معالج. القضاء والقدر، مريض زار طبيب ضغطه مرتفع جدا، أدرك أنه ضغط أس ضغطه مرتفع 15-20 مثلا، أمره بإلغاء الملح بالطعام كليا ورياضة. طبيب مريض آخر ضغطه منخفض جدا 6-10، قال له كتر ملح وارتاح. فالقضاء حكم والقدر معالج.
1: لذلك سيدي قضاء الله يرد بالدعاء كما جاء في الصحيح.
0: أبداً.
1: يعني ما دام حكما لما تتم المعالجة، إذا دعا الإنسان ربه فإن الله يغير القضاء أو يلغيه.
0: القدر يلغى.
1: نعم.
0: الدعاء يغير القضاء.
1: إذا لا داعي لأن نقول اللهم لا نسألك رد
0: يعني
1: القضاء.
0: عفوا مريض عنده ارتفاع بالضغط، فبعد فترة وجد ضغطه رجع طبيعي، ما في داعي بالدواء بقى.
1: نعم.
0: ألغي الدواء لإلغاء العرض.
1: نعم. إذا لا يعني ليس من الدقيق في الكلام أن نقول كما يقول كثير من الناس لا نسألك رد القضاء، لكن نسألك اللطف فيه.
0: هذا الدعاء ما له أصل في الدين،
1: ليس صحيحا، ليس أبداً. مسنونا
0: يعني أنت عم تخاطب خالق الأكوان، إذا هي ما بتقدر تساويها في الحكي.
1: نعم.
0: كلام غير
1: فإن مخلوق. الله لا مستكرها له جد جلاله. نسأل الله أن يبعد قضاء السوء الله، وأن يأتي بقضاء الخير. جزاكم الله خيرا سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لشيخنا ما تفضل به، كما أنني أشكر لكم حسن المتابعة. أرجو الله تعالى أن ألتقيكم دائما على خير وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث عن أبي داود السجستاني، ونحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب يتحدث عن أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. أبو داود السجستاني هو صاحب كتاب سنن أبي داود. إذا قال خطيب المنبر أخرج أبو داود في سننه فالترجمة له. سبق في الدرس الماضي أن أبا داود أولين له الحديث كما أولين الحديد لسيدنا داود. وكان أبو داود يقول: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته في كتابي هذا 4,800 حديث، ويكفي الإنسان لدينه منها 4 أحاديث. سبقت في الدرس الماضي الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحلال بين والحرام بين. الآن عن إبراهيم عن علقمة قال: كان سيدنا عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. يعني سيرة حياة سيدنا عبد الله بن مسعود وتصرفات سيدنا عبد الله بن مسعود وبرنامجه الحياتي، قال كان يشبه برنامج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. وكان علقمة، سيدنا عبد الله بن مسعود رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وجالسه، فكان برنامجه يشبه برنامج النبي، حركاته كلماته تشبه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. كان علقمة، علقمة تلميذه لسيدنا عبد الله بن مسعود، وكان علقمة يشبه بعبد الله، وكان إبراهيم يشبه بعلقمة. علقمة عنده تلميذ اسمه إبراهيم، قال كان يشبه أستاذه. وكان منصور يشبه بإبراهيم، إبراهيم عنده تلميذ اسمه منصور. وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان أحمد بن حنبل يشبه بوكيع، وكان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل. أبو داود صاحب السنن تلميذه لسيدنا أحمد بن حنبل. فشو صار معناته هلأ نتيجة هذا السند المتصل؟ أن أبا داود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله. لذلك أيها الإخوة، تميزت أمة الإسلام بثلاثة أشياء: بالإعراب وبالأنساب وبالإسناد. بالإعراب يعني الفتحة والضمة والفاعل والمفعول والكسرة والسكون، هذه موجودة عند العرب. والأنساب بفضل الله، بفضل الله أنساب هذه الأمة محفوظة، كل رجل من أبوه ومن جده ومن والد جده. السبب بأننا نحافظ على العفة والطهارة، ونحافظ على الانضباط بالشريعة في علاقاتنا بين الرجال والنساء، وهذه ميزة لهذه الأمة. وتميز بالإسناد، يعني نحن ديننا جاءنا بإسناد متصل. هلأ بتشوفوا أظن في كل عائلة من عوائلكم في حافظ مجاز أو حافظة مجازة، وتلاقيه معلق ببيته الشهادة تبعه، الإجازة. فالإجازة سند متصل من هذا القريب الذي لك إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى سيدنا جبريل، إلى رب العالمين. هذا الإسناد تميزت به هذه الأمة. الحديث الشريف جاءنا بإسناد، كتب الفقه التي بين أيدينا جاءتنا بإسناد، التربية والتزكية جاءتنا بإسناد. يعني شيوخنا الذين ربونا أجازهم بالتربية شيوخهم، وشيوخهم كان قد أجازهم شيوخهم، وشيوخهم أجازهم شيوخهم، إلى أن نصل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عشان هيك إذا إجا واحد ما معروف لا من شيخه ولا من رباه ولا من علمه، وصار بده يحكي بالدين ويطلع على الأقنية الفضائية ويقول لك: أنا طلع معي حكم فقهي جديد، أنا طلع معي تفسير
آية جديد، أنا طلع معي حديث جديد، بنقول له سمح حفوان حضرتك أنت وين إسنادك؟ من ربك؟ من شيخك؟ قال أنا ما إلي شيخ، أنا قريت بالكتب وخلص وفهمت ما لم يفهمه غيري. ما بنقدر ناخذ منك، نعتذر، بنعتذر لأننا نحتاج إلى إسنادك، وبعد الإسناد نحتاج إلى محاكمة ما تقول. من أيام أيها الإخوة كنت في عزاء، وهذه شغلة مفيدة من أجل تفيدنا جميعا، من أجل مو كل ما واحد كتب كلمة على الفيس وهالكلمة عجبتني أو عجبتك، واحد يقول لك يا أخي والله كاتب كلام يعني مقنع، مو كل ما واحد طلع على قناة فضائية وحكى له جملتين وأنه أخي عم يحكي بالدين هذا وبأقنية غربية وشرقية، وأنه أخي والله عم يحكي شغلة بعمري ما سمعتها أنا من العلماء تتاخد فيها. من كم يوم كنا في عزاء، فوقف عريف بده يقدم أحد الشيوخ عشان يحكي كلمة بالعزاء، بس العريف يعني مقدمته كمان شوي طولت. شو قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب من المسلمين بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليجعل عزاءه بأنني أنا مت. فشو قال هذا الأخ المتكلم؟ قال معنى هذا الحديث أنه من فقد أمه فليذكر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أمه هو صغير، من مات أبوه فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أبوه قبل أن يولد وهو صغير، من فقد أولاده مات أولاده فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات أولاده، مات جده، مات عمه فليذكر. والآن إلى الشيخ فلان فلان، فالله يزيل خير الشيخ المقدم يعني الذي قدم. هذا الأخ اللي يتكلم يعني لابس جلابية وإله لحية ومتكلم، بس هو ما عنده مادة علمية شرعية يعني مجازة. الشيخ قال: أنا أشكر الأخ المقدم صغير أنه قال شرحا للحديث أنا ما سمعته قبل الآن. ما نعلمه أن معنى هذا الحديث ما من أحد من المسلمين يصاب بمصيبة فليتعزى بي، يعني فليذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصب المسلمين بمثل هذه المصيبة. شو قال الشيخ من أدبه؟ قال: على كل الأحوال أنا لا أقول بأنني أنا صح أو ما أعلمه صح وما قاله الأخ خطأ، سنراجع. وشيخ وله مكانته وله منزلته العلمية قال سنراجع، مع أنه هلأ ظاهر ما قاله هذا الأخ المقدم حلو، بس أنا مو كل شيء حلو يعني خلص أخي عجبني، منطقي، عم يحكي منطقي يا أخي. هلأ هو عم يحكي شرح لحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشرح بده يكون مبني على العلم. والله أنا رجعت إلى البيت، فتحت الجهاز الكمبيوتر، أول شيء خرجت الحديث، فيه هيك حديث أو ما في حديث، موجود الحديث عند ابن ماجه. ذهبت إلى كتب الشروح، ماذا قال الشراح؟ فأنا وجدت أول شيء بمتن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتعزى بي، له كمال الحديث، فإنه لن يصاب المسلمون بمصيبة كمصيبتهم بي. معناته خلص شرح الحديث معناته أنه فليتعزى بي لأنه مات محمد صلى الله عليه وسلم، مو لأنه مات أبوه أخوه مرته. فتحت كتب هالشروح، شيء 7-8 كتب شروح، قرأت ماذا شرحوا الحديث العلماء، كلهم يقولون بهذا المعنى، معناته ما قاله الأخ غير صحيح. هلأ ماشي معناه جيد، بس هل الحديث هذا معناه ما قاله؟ جواب لا. مو كل شغلة أنت بتسمعها وبتحسها حلوة وأخي والله كثير مناسبة للوقت اللي نحن قاعدين فيه، خلاص أنا باخذه، بدنا سند هذا الكلام. فتميزت أمة الإسلام بالإسناد. الآن هذا الإسناد شو فائدته؟ لما سيدنا عبد الله بن مسعود يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في تصرفاته وأفعاله، تلميذه علقمة يتشبه به، تلميذه إبراهيم يتشبه، تلميذه منصور يتشبه، تلميذه سفيان يتشبه، تلميذه وكيع يتشبه، تلميذه أحمد بن حنبل يتشبه، لما نوصل عند أبي داود منلاقي سيدنا أبو داود صاحب السنن يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنده متصل. أما إذا ما في سند ضايع الأمور، أنا طلع براسي بدي ساوي هيك وهذا الأستاذ طلع براسه يساوي شيء تاني،
تضيع هذه الأمة. لذلك يا إخوان، يا شباب، يا رجال، يا أخوات، صاحبوا العلماء. سبق في المحاضرة الماضية، هلا أنا ممكن أقعد ببيتي جيب كتب وأقرأ عن الدين، بس أنا ما بصير من علماء الدين لو حفظت كل هذه الكتب. هلا إذا أنت رحت على بيتك وجبنا لك كتب الطب وقريتها كلها وحفظتها كلها، وأنا والأساتذة عملنا لك فحص، فتحنا الكتب وجبنا أسئلة وأخذت 100%، وزارة الصحة بتعطيك إجازة الطبيب؟ ما بتعطيك. وإذا فتحت عيادة تجي الشرطة بتحطك بالسجن وبيقولوا لك أنت عم تزور، أنت مزور، وأنت بتحلف لهم بالله أنه فحصوني أخي أنا حافظ كل الكتب، بيقولوا لك من معلمك؟ من الجهة التي أذنت لك بممارسة هذا الطب؟ أنك أنت مرات بتقرأ كلمة بتفكرها كما تظن، هي مو كما تحسب. مرة جاءني أخ شاب، كان الكلام قديم يعني، كان هو طالب بدورة قرآن صف 11، هو طالب في معهد شرعي، بقى هو مطول غرته ومطوله بطريقة يعني لافتة وأقرب لقصة البنات يعني صايرة. قلت له ليش مطول غرتك هيك؟ قال لي على السنة. قلت له السنة إنه طول غرته الواحد؟ قال إيه. قلت له وين قريت؟ قال لي في حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فأنا طولت الغرة تبعي. بقى هو معنات غرته في الحديث، من استطاع منكم أن يطيل غر، تدعون يوم القيامة غرا محجلين. الغر الفرس الأغر، هو الفرس الذي فيه بياض بناصيته وكل لونه بني، والتحجيل بياض بالقوائم الأمامية والخلفية لهذا الفرس. فهذه أعضاء الوضوء، أنتوا يوم القيامة مو بتتوضى بوشك وبإيديك وبقدميك، فبيجوا كل النور. إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين، يعني في نور بوجوهكم ونور بإيديكم ونور بأقدامكم. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، لما بتغسل وجهك عند منبت الشعر ولفوق شوي كمان بيزداد النور يعني، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته يعني يبالغ في الوضوء ويسبغ هذا الوضوء. بس هذا الأخ فكر الغرة يلي هو بباله، عرفت؟ ما بيصير أنت تمسك الكتاب وتقرأ لوحدة، بدك عالم يجي يشرح لك ويقول لك، وإلا بعدين بتساوي الشغلة عجيبة. مرة واحد عم بيقول، قال لي أستاذ والله في حديث مر معي يعني، بس ما كنت افهم شو معناته، ما بعرف هل معناته صفاء القلب، هل معناته نور القلب. قلت له شو هو الحديث؟ هل معناته خفة الروح؟ قلت له شو الحديث؟ قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. قلت له كيس قطن وين قريت؟ كيس قطن. قال لي ايه، يعني انه قلبه مثل القطن يعني ابيض، روحه خفيفه. الحديث كيس فطنون، بس بالمطبعة حاطين فوق الفاء قاف ومو مشكل الحديث، طلع معه كيس قطن، ما بيمشي الحال يعني. فهلا انتوا يا اخوان ما بيصير انت تقعد لحالك تقرا، خذ العلم عن العلماء. مرات الشيخ العالم، سبق في المحاضرة الماضية او الدرس الماضي، استاذ الجامعة مرات بيحكي كلمة جملة، بس هي الجملة حقيقة حقها 10 سنين من العلم والدأب والتحصيل، بعدين وصل لنتيجة قال لك ياها هيك في درس، في كلمة معرض يعني، كلمة سهلة أنت سمعتها، بس هو دافع حق حياة. لذلك خذ العلم عن علمائه. فأبو داود إنما أخذ العلم بسند متصل، ففاد واستفاد وأفاد. وكان أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرئاسة، حب الرئاسة، إنه أنا أكون كلكم تسمعوا كلمتي، هذه في شهوة. هلأ عفوا، في شهوة الطعام موجودة، واحد بده يتغلب عليها، في شهوة الشراب واحد بده يتغلب عليها، في شهوة اللباس واحد بده يتغلب عليها، شهوة المال، بحيث أنا لو من حرام يعني نفسي بتدعوني أخذه، بس أنت بتجي بتنضبط لازم تتغلب على شهوة المال بحيث تأخذه من الحلال لا من الحرام. في شهوة النساء، خذها من الحلال مو من الحرام. بس أشد الشهوات حب الرياسة،
لذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرياسة، يعني لعل شهوة الطعام والشراب والمال والنساء سهل كثير، مع صعوبتها سهل كثير، بس الأصعب إنه ما يكون في قلبي، ما يكون في قلبك حب للرئاسة من أجل أن يعني تسيطر على الآخرين، هذا غير محمود. أما إذا أنا أردت أن أخذ بيد الآخرين لطريق الخير معليش، أما لا بدي أنا بدي مشان ترأسوني، ومين ليش قعدت لي أنت على هذا الكرسي تبعي وما بيصير حدا يقرب لهون. قال أبو داود يقول الشهوة الخفية حب الرياسة. توفي أبو داود بالبصرة سنة 75 و200 275 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي الأمين الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، فعلم الجاهل وأرشد التائه، ونشر قيم العدل والحق بين العالمين. استمعوا إلى هذه الفتاة، قيل أنها اسمها خنساء وقيل غير ذلك. هذه الفتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تشتكي لعائشة أمر قد نزل بها، تقول لأم المؤمنين: إن أبي قد زوجني بابن أخيه ليرفع به خسيسته وأنا له كارهة. فقالت عائشة: انتظري حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقامت تلك الفتاة وقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا له كارهة، إنه وضيع لكن يريد أن يرفعه بي، وأنا أكره هذا الشاب الذي زوجني أبي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فسأله، ثم جعل الأمر لها إن شاءت ألا تتم ذلك الزواج. قالت: قد أمضيت ما أمر أبي، لكن أردت أن يعلم النساء والناس أن ليس للآباء من الأمر شيء. القضية رضا هذه البنت، أن يزوج إنسان ابنته مكرهة، فهذا أمر جاء الإسلام ليرفضه. جاء الإسلام ليعظم هذه الحياة الزوجية ويجعل لها مكانة. هذه المرأة سترتبط بشاب، فلماذا تغصب على شاب لا تريده؟ ولماذا تزوج من كفء، أو ولماذا تزوج من شخص ليس لها بكفء؟ هذه الجارية وإن كان هذا الشاب هو ابن عمها، إلا أنها تعلم أن والدها زوجها إياه من أجل أن يرفعه بها. واليوم نستمع إلى كثير من الوقائع والقصص والأحداث، مفادها أنهم يزوجون بعض الشباب ببعض الفتيات، وربما ذلك الشاب يكون عنده نوع من التقصير في بعض الأمور، ويقولون: يهديها الله، وإذا تزوج بتلك الفتاة فإنه سيصلح حاله وتتزوج المسكينة. لا تريد أن ترد أمر والدها، وربما لو ردت الأمر لألزمت أو لمقتها المجتمع كله، لأنها عنيدة في اتخاذ القرار. إن المرأة لها حق في أن تختار شريك حياتها، لأن الذي سيعيش مع هذا الرجل ليس الأب وليس الأم، وإنما الذين سيعيشون هو هذه الزوجة وهذا الزوج. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وما زلنا نتعجب كيف أن الجميع كلما نزل بهم كرب أو أصابهم أمر أو جاءتهم حاجة أو نزل بهم استفسار، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل رحابة صدر وبكل طلاقة وجه وبكل أنس يستقبل ويسمع ويحكم. الإسلام جاء ليعظم المرأة حتى بعد الطلاق، حتى بعد الطلاق إذا طلق الرجل المرأة فإنه ليس من حقه أن يعلقها، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان. والله عز وجل نهى عن العضل بأن يعضلها، والله قال: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والذين يعلقون النساء ويسيئون إليهن يذكرون بأن هناك يوم عظيم سيقف الجميع بين يدي رب العالمين، وهناك سيحاسبهم الله. عموما نفسيات البنات كانت لها عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قدر وتقدير. وعندما أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج بنت عدو الله أحد المشركين، غضبت فاطمة وغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضبها، وقال: لا يجتمع تحت علي بنت رسول الله وبنت عدو الله، ونهاه عن ذلك الزواج. كل ذلك مراعاة لنفسياتها، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم والشرع قد أباح ذلك التعدد، لكنها النفسيات. المرأة حساسة وعاطفية، والعلاقة التي تنبني على غير حب قد تكون لها آثار سيئة. هذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وما زال يعلمنا في كل لقاء بامرأة أو
قصة معها أو جواب على فتواها يعلمنا درسا جديدا في التعامل مع النساء، إنهن نساء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

إلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر عزيز عليه. ما منا من أحد إلا وله شيء من أمواله يعتبر له منزلة في نفسه. وتخيل معاي أنك ترخص في هذا الأمر الذي أنت تحبه، ولكن ترخصه لمن؟ أنك تتصدق فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. أنس بن مالك يحكي لنا قصة أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مزرعة يقال لها بيرحاء، وهذه المزرعة في قبلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أعذب ما وأطيب ما في هذه المزرعة، وزاد عظمة هذه المزرعة وبركتها أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخل فيها فيستظل بظلها ويشرب من مائها لأنه ماء طيب. قال الله تعالى وقد أنزل على رسوله هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا الجنة، سماها الله عز وجل بر، حتى تنفقوا مما تحبون. بلغت هذه الآية مسامع أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، والقصة كأنها تقول بأنه جاء من يروي له ويذكر له أن هذه الآية نزلت الآن على النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة عندما سمع هذه الآية، والجنة هي أعظم الأهداف، الجنة هي أعظم المقاصد، الجنة هي أعظم ما يريد الإنسان الوصول إليه من خلال توحيد الله عز وجل، ومن خلال اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال طاعة الله سبحانه وتعالى. ذهب أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لقد أنزلت عليك هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: والله يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي البيرحاء، وإني قد جعلتها لله عز وجل أرجو برها وذخرها. النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال: بخن بخن، وهي كلمة تقال للتعظيم، بخن بخن، ذلك المال الرابح، ذلك المال الرابح. فقال: يا رسول الله، اجعلها حيث تشاء، يعني تصرف فيها كما تحب. فقال صلى الله عليه وسلم: قد سمعت ما قلت يا أبا طلحة، وإني آمرك أن تجعلها في الأقربين، يعني في الأقارب، تجعلها طريق وسبب لصلة أرحامك، قد قبلنا منك هذه الصدقة، ولكن اجعلها في الأرحام. وفعلا أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه قد حقق هذا الأمر، وجعلها في أقاربه وفي أرحامه، وانتفعوا منها، وهي أحب الأموال إليه. ولكن لا شيء عزيز في قلب المسلم أمام نعيم الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا دعيت إلى الصدقة، وإذا دعيت إلى العطاء، لا تقدم أردى ما عندك وأقل ما عندك، قدم أحيانا أحب ما عندك، فإنك ستجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، كما وجدها أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل التوفيق والقبول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة في كيفية تنظيمه لحياة أصحابه، بالذات العباد المنهمكين في العبادة من أصحابه، كأنه بيعلمهم الاتزان في الحياة. تعالوا نسمع الحديث. الحديث بيقول إن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وده كان من الصحابة العباد اللي كان بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، يوم ما تجوز سلم على مراته، وصلوا بيتهم وقال لها بعد إذنك عايز أصلي شوية. فضل يصلي يصلي يصلي لغاية تاني يوم الصبح. فجاء أبوه عمرو بن العاص يسأل مراته أخبار جوزك إيه، اللي هو ابنه يعني. قالت والله ده إنسان صالح، لكن أنا ما شفتوش لغاية دلوقتي لأنه عمال يصلي من ساعة ما تقابلنا ووصلنا بيتنا في يوم الجواز. فإذا بيتضايق جدا وياخده للنبي عليه الصلاة والسلام. فسيدنا محمد سأل عبد الله بن عمرو بن العاص هذا العابد الكبير، قال له أنت بتصوم قد إيه وبتصلي قد إيه؟ قال له أنا بصلي طول الليل وبصوم كل يوم. قال لا، صم في كل شهر 3 واقرأ القرآن في كل شهر. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم 3 أيام في الجمعة، يعني كل أسبوع صم 3 أيام. قلت أطيق؟ قال أفطر يومين وصم يوم. قلت أطيق يا رسول الله؟ قال صم أفضل الصيام، صوم داود صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ القرآن في كل 7 ليال مرة. خلص الحديث مليء بالكنوز. هناخد كنز أو 2 من هذا الحديث العظيم. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إنسان عابد مقبل على الروحانيات، بيصلي طول الليل وبيصوم كل يوم، لكن ده مش محقق له الاتزان اللي المفروض الإنسان المسلم يكون عليه، بدليل أنه يوم ما اتجوز ما بصش لمراته ولا اتكلم معاها، لكنه فضل يصلي. وبكده بيحصل عنده شرخ في العلاقات الاجتماعية، وقصة الحب الجميلة اللي ربنا يحب ان احنا نعيشها مع مراتنا في الحلال في هذه البيوت اللي المفروض تمتلئ بالحب والمعاملة الحسنة. سيدنا عمرو بن العاص اتضايق من ابنه وراح بيه للنبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد خلى انسان عابد يقلل عبادته. انت مدرك هذا المعنى؟ كان الطبيعي عند ناس كتير ان لما سيدنا محمد يعرف انه بيصلي طول الليل ويصوم طول النهار كل يوم، يعني بيصوم، ياخده قدام الناس ويقول هو ده العابد، هو ده الانسان الصح، هو ده مراد ربنا من العباد، ان انت ما تفكرش في اي حاجة الا عبادة ربنا. لكن مش دي الحقيقة. سيدنا محمد بيعلمنا اول كنز، التدين الحقيقي هو التوازن، انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن ده ما يأثرش ابدا على علاقاتك الاجتماعية، ما يأثرش على شغلك، ما يأثرش على علاقتك باهلك، ما يأثرش على علاقتك بمراتك، ما يأثرش على ثقافتك والتعلم اللي هتتعلمه. هنصلي الفرائض طبعا، مهما حصل لازم نصلي الفرائض باذن الله، ونحاول نصلي السنة كمان. لكن اللي كان سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص بيعمله كان جاي في جانب العبادة بالزيادة، وكان مأثر جدا على سائر جوانب حياته، وده مش مراد ربنا سبحانه وتعالى مننا. عشان كده سيدنا محمد علمنا إن لنفسك عليك حقا صحتك وبدنك، وإن لربك عليك حقا عبادتك، وإن لأهلك عليك حقا مراتك وعيالك وأبوك وأمك، وإن لزورك عليك حقا، لو حد بيزورك في البيت ما تسيبوش وتعبد ربنا بصلاة أو بقرآن أو بشيء تاني غير إن أنت تكرم ضيفك. حقق التوازن، هذا الاتزان هو التدين الحقيقي. وأقول لك على سر هذا الكنز، أحب العبادات إلى الله هي عبادة الوقت. لما يأذن الأذان تقوم تصلي، ولو ده وقت الشغل تشتغل، وبعدين يأذن الأذان تقوم تصلي وترجع تاني للشغل، لو قاعد مع أهلك تعملش أي حاجة غير أن أنت تخدمهم وتتكلم معاهم وتطمنهم عليك وتطمن عليهم وتشوف محتاجين إيه. خد بالك ربنا سبحانه وتعالى بينظر إليك في كل لحظة، وله عبادة منك في كل وقت. فانظر إلى مراد الله منك، وما تروحش للعبادة اللي انت بتشتهيها أو بتحس ان انت بتلاقي فيها روحانيات على حساب مسؤوليات أخرى. سيدنا محمد بيعلمنا ان التدين الحقيقي هو الاتزان في جميع واجبات وأركان وجوانب الحياة. ربنا يهدينا ويفهمنا ويعلمنا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. قال الإمام البيضاوي عن قوله ونعلم ما توسوس به نفسه، قال: ما تحدثه به نفسه وما يخطر بالبال وما يخطر بالبال. كلنا يقول: خطر ببالي، فكرت كذا كذا، جاء على ذهني. طب ما هذا بالي وذهني؟ الحقيقة يا إخواني، في صدورنا جميعا نسمع وكأن هناك حديثا وكأن هناك كلاما من مكان واحد وهو الصدور، نسمع عدة أصوات، ليس بأصوات الآذان وإنما هو السماع القلبي. أحيانا نشعر بخاطر في قلبنا، خاطر لطيف جميل، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل خير، أحيانا خاطر يأمرنا بعمل شر، وكلها تصدر من نفس المكان، من صدورنا، وهو الكلام النفسي، الكلام النفسي عند الإنسان. لذلك علماؤنا جزاهم الله خيرا فصلوا هذه الخواطر القلبية حتى يستطيع الواحد منا أن يعرف أي خاطر يأتي على قلبه. فقال بعض السادة العلماء: إن قلب الإنسان يأتي عليه أربعة من الخواطر، أربعة أنواع من الخواطر. الخاطر الأول خاطر رحماني، رحماني يعني من الله عز وجل، والثاني خاطر ملكاني، والثالث خاطر نفساني، والرابع خاطر شيطاني. إذن رحماني، ملكاني، نفساني، شيطاني. أما الخاطر الرحماني وهو من الله سبحانه وتعالى، فهو أن يشعر الواحد منا بأنه كأن أحدا يكلمه في داخله، يذكره بالمولى عز وجل، يذكره ببديع صنعه، بجمال كونه سبحانه وتعالى، فهذا خاطر من الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني خاطر ملكاني. الخاطر الملكاني يعني كأنه من ملك من الملائكة، وهو الذي سماه القرآن النفس اللوامة، يشعر كأن أحدا يلومه أو يوجهه من داخله: يلا قم صلي، مضى ساعة على دخول الوقت ولم تصلي إلا الآن، أسرع، ماذا تنتظر؟ أو كأن واعظا يكلمه من داخله، أو يلومه ويؤنبه على معصية صدرت منه: هل يفعل أحد ما فعلت؟ كيف فعلت هذا؟ أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ هذه سماها القرآن النفس اللوامة، هذا خاطر ملكاني. النوع الثالث خاطر نفساني، يعني من طلبات النفس الإنسانية: أريد أن آكل، أريد أن أشرب، أريد أن أنام، تعبت، أريد أن أرتاح. هذا خاطر من النفس، لا ينبني عليه لا ثواب ولا عقاب. والنوع الرابع والعياذ بالله خاطر شيطاني، علامته أنه يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة. طيب، طالما هذه الأصوات الأربعة تصدر من المكان نفسه، قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. كل هذه الأصوات تصدر من صدورنا، كيف نميز بينها؟ نميز بينها بعرضها على قال الله وقال رسول الله. فإذا شعرت يا أخي، وشعرت أنا معك، بخاطر في قلبي، أعرضه على قال الله وقال رسول الله، فإن كان يدلني على الله في شيء من جمال صنعته فهذا خاطر رحماني، وإن كان يأمرني بطاعة أو ينهاني عن معصية أو يؤنبني عليها هذا خاطر ملكاني، وإن كان من حاجات النفس وطلباتها هذا خاطر نفساني، وإن كان يأمر بمعصية أو ينهى عن طاعة فهذا خاطر شيطاني. نتخلص منه بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى: اللهم اجعلنا لك طائعين، ونعوذ بجلال وجهك أن نكون من العصاة يا رب العالمين.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا مع خواطرنا المختصرة المعنونة الموسومة ب والشوق إلى لقائك. إنه الشوق للقاء ربنا سبحانه وتعالى، لن تشتاق لله إلا إذا أحببته، ولن تحبه إلا إذا تعلمت معاني أسمائه وصفاته وتذاكرت وتأملت في عظيم نعمه عليك. الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين. ومن العالمون؟ العالمون هم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، فما ليس ثمة في الوجود إلا خالق ومخلوق، إلا الرب والمربوب، إلا الله سبحانه وتعالى وبقية الخلق. العالمون هي الأفلاك، السماوات، الأراضون، العرش، الكرسي، البحار، الأنهار، الأشجار، الجن، الإنس، الحيوانات، الأطيار، الحشرات، هؤلاء كلهم مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد له، شاءوا أم أبوا، إما عبادة الاضطرار وإما عبادة الاختيار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فمن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الرب. قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال الله عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم تذكرون، قال عن السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والله عز وجل يقول في أعظم سورة في القرآن: الحمد لله رب العالمين. بل أعظم اسم من أسماء الله استخدمه الأنبياء والمرسلون والصالحون في التواصل مع ربهم، في الاستنجاد به والاستعانة به وطلب الهداية والتوفيق والنصر، هو اسم الله عز وجل الرب. فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الحجر اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يقول أنس: هذا من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الرب هو السيد، الرب هو الخالق، الرب هو المربي عباده، الرب هو المصلح لأحوالهم. والربوبية كما يقول بعض أهل العلم ثلاثة أنواع: ربوبية عامة لا يخرج منها أحد في هذا الكون، فكل ما سوى الله فهو مربوب لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات وهو ربها، جعل لها قدرة على البحث عن مصالحها، على التناكح، على اصطياد فريستها، هداها الله عز وجل. الربوبية الخاصة ربوبية للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يربي أجسادهم بالحلال، وأيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به، ويربي قلوبهم بالإيمان، يربي قلوبهم بالأخلاق. الربوبية الثالثة هي ربوبية أخص، وهي ربوبية الله عز وجل للأنبياء، فالله عز وجل يربيهم بعناية خاصة لهم: ولتصنع على عيني وإنك لعلى خلق عظيم. فيعطيهم الله سبحانه وتعالى من المعارف والعلوم والأذكار والفتوحات على قلوبهم ما لا يعرفه بقية الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. وقال كذلك: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولما تلذذتم مع نسائكم الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. لكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من معاني أسماء الله وصفاته ما لا نعلمه نحن. فنسأل ربنا عز وجل للجميع التوفيق والسداد والسعادة. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حبيبك.

شكلك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على

0: محمده.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك آخرتك بحيث إنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة، دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم، وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني إحنا عادة، أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في سفره بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى أن في دعاء، الدعاء ده أنت كل اللي أنت محتاجه في حياتك، لأن حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الأولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الأولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الآخرة. عاوز إيه تاني؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك آخرتك. نيجي لموضوع الدين في الأول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. ده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ إن هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. هو القرآن موجود بس مين بينتفع به؟ مش قال سأذكر من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده. اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله، ولذلك تبتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة في الدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا، اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عيشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عيشتها خربانة، لا بيفوقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت، لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبث أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وشوف فجعلناه هباء منثورا، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابني آدم واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك.
شو بقى يقولك واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. انا بقول الكلام ده للناس اللي ايه يقولك اصلا عاوز انتحر. انتحر موت على الكفر تحر الناس دعوا بيه. انتحر موت ودخل نفسك النار اصلك انت بتلهو بالنار. ويجي واحد يقولك ايه يا رب خدني ليه يا ابني ده لجنة امتحان هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية خلاص مش هتقدر ترجع الى الارض. يبقى واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقولك ايه واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي دي بقى واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله. مسألة في منتهى الوضوح أعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه الابن الصغير بيروح يستخبى فين في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك جلت صفاتك لا إله غيرك لا معبود سواك القلوب لك مفضية السر عندك علانية الناس لديك سواسية تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساعة إجابة الله.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله

اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أخرجه أصحاب السنن الأربعة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني أخرجه البخاري ومسلم وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أخرجه أبو داود والنسائي وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها أخرجه البخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها أخرجه أبو داود وأحمد

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وسائل التواصل الاجتماعي جاءت بخير عظيم، قربت الناس من بعضها، أشاعت الكثير من الأفكار، بنت الكثير من الوعي، وهذه قضايا مسلمة. لكن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخص بالذكر هنا تويتر وفيسبوك، هذه دمرت شيئا عزيزا في حياتنا. هذا الشيء العزيز هو القراءة، هو الكتاب. مبيعات الكتاب تتراجع الآن على مستوى العالم، فهي ليست قضية محلية أو شخصية، هي قضية عالمية. هذه المقولات القصيرة تحفز الدماغ على إفراز بعض الهرمونات التي تجعل الإنسان يرتاح للنص القصير ويفر من النص الطويل. والمدمنون على تويتر وعلى الفيسبوك يدركون تماما أن الواحد منهم قد صار شبه عاجز عن أن يقرأ كتابا بشكل كامل، وصار شبه عاجز عن أن يقرأ مقالة في 5 صفحات، إنه يمر عليها مرور الكرام. القضية ليست نفسية، القضية نوع من الخلل في كيمياء الدماغ، وهذا الخلل بسبب إدمان الاطلاع على المقاطع القصيرة. لابد ولا حل إلا في إبعاد الجوال لمدة 2 ساعة عن حياتنا، ونخصص 2 ساعة من الساعتين، نخصص 1 ساعة لتواصل الأسرة، للتواصل مع الأصدقاء، للاهتمام بقضية عامة، ونخصص 1 ساعة للقراءة. خسارة كبرى أن ننشغل بالقضايا الصغيرة وننشغل بمقولة فلان وفلان، وهي عبارة عن دردشات سطحية ننشغل بها عن الاطلاع على الكتب القيمة والنفيسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نذأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذأب في السلامة والبلاء سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى ويظل لطفا

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من

معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول ذكر المعهد الفلاني نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، لا أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة، ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده. بس خلاص كده الجنة، رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للانبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز. لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق، إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسل ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسل إنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس إنه مش مسؤوليته، مع إن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك وإنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح ان ممكن اشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الإيمان اللي هي في الآخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم إلا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس أو حاجة تنجي بيها الخلق من الأذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا، ربنا يهدينا ياخد بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. واليوم سنتكلم مع حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك يا رسول الله. طبعا إبداء المشاعر تعتبر من سمات مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن مشاعره إلى الآخرين، وعلم الصحابة بأنهم أيضا يعبرون عن مشاعرهم لبعضهم أو له صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله إني أحبك. وكل مؤمن بالله عز وجل وبرسوله ودينه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى الله عز وجل، بل يرتفع الإنسان درجات علا في جنات الله عز وجل بسبب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي قال: إني أحبك يا رسول الله؟ قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبني. إن البلايا، الفتن وابتلاءات، ترى إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بأنه ستأتيك ابتلاءات، لا تظن القضية قضية مشاعر وميل قلبي فقط، القضية أكبر مما تتصور. إن البلايا أسرع إلى من يحبني، أسرع من السيل إلى منتهى. من شاف منكم نزول السيل المطر الشديد من قمة جبل وهو ينزل إلى الوادي؟ شوف سرعة نزول الماء ونزول السيل إلى الوادي. قال: إن البلايا أسرع. واعلم بأن من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتلى فهذا في حبه دخل. بل جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا رسول الله. قال: أعدد للفقر، أعدد للفقر، يعني إعدادا، أعد للفقر. ترى إذا أنت تحبني معناها أنك أنت راح تدخل في مجال الاختبار، تنفق من أموالك، غير زكاتك، صدقاتك، تأتيك أمور في حاجة المسلمين أنك راح تدفع. أعدد للفقر إعدادا. وكذا أبو ذر عندما قال: إني أحبكم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبنا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع من السيل إلى منتهى، وفي رواية: من أعلاه إلى منتهى. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قربه، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله عز وجل، ولكن أيضا هو ابتلاء. تبتلى بتطبيقك لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. المبتلى هو الذي لا يفعل شيء إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء بأنك لا تبتدع في دينه، دير بالك تقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدع في دينه، وين الحب؟ هذا كلام مو صحيح. الابتلاء بأن الإنسان بالتزامه للشرع وللدين ولتطبيقه للهدي النبوي وللسنن النبوية قد تدخله بأن يحرم من أمور من أمور دنياه. إذا أنت تصبر فأنت صادق في حبك، وإن لم تصبر فاعلم بأن في حبك خلل. القضية ليست قضية أن تقول أنا أحب، ولكن كما يقال أن هناك اختبارات ستأتيك، وهذه الاختبارات قد كتبها الله عز وجل آتية لا محالة لمن يدعي الحب، حتى نحن نعرف إن كنا صادقين في حبنا لله ولرسوله ولدينه أم لا، هل هو ادعاء؟ وأيضا سنعرف مدى درجة حب الله ورسوله ودينه في نفوسنا، وهذا لا يكون إلا عند البلايا والاختبارات. ومع ذلك نقول: اللهم إنا نحبك ونشهدك أننا نحب رسولك ودينك، اللهم اجعلنا صابرين عند البلايا واجعلنا من الناجحين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: زوجها
1: مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. تربية الأجنة موضوع كثير مهم، موضوع كثير غريب، موضوع كثير عم بنسأل عنه، لأنه في دراسات حديثة من 5 سنوات فقادم صاروا يحكوا عن إشي بنسميه تربية الأجنة. فالسؤال، يعني معقول الجنين في بطن أمه بيبدأ يتربى؟ أجاوبكم بصراحة، أهم مرحلة بتكوين شخصية الإنسان وإطلاق قدراته في المستقبل هو موضوع تربية الأجنة. نبدأ نربيه وهو جنين في بطن أمه، وكل الأبحاث عم تحكي أنه التربية تبدأ ب4 أشهر حمل، لأنه لما نحكي تربية ولما نحكي تأثير على الإنسان وإطلاق طاقات الإنسان في المستقبل عم نحكي عن 4 محاور. محور الأول نمو الجسدي، محور الثاني نمو الشعوري الانفعالي، والنمو الثالث النمو الاجتماعي العلاقاتي، والنمو الرابع هو النمو الذهني العقلي والعمليات الذهنية. معقول الجنين بنمو ال4 مراحل وهو في بطن أمه؟ جواب نعم، جسمه بنمو ومنعرف، ما أحد منكر ذلك، بيكبر إلى آخره وبتكون الجلد والعظام، سبحان الخالق. والنمو الشعوري، يعني الطفل ببطن أمه بشعر؟ جواب نعم. كل التربية الحديثة عم تحكي عن التالي، إنه المشاعر البشرية ليست شيء هلامي ولا هوائي، لا لا لا، هي عبارة عن موقف أنا بتعرض له كإنسان. هذا الموقف بحفز الغدد على إفراز هرمونات معينة تصل للدماغ عن طريق الدم، تشعر الإنسان بالفرح أو بالغضب أو بالخوف أو لا سمح الله بالكره. فهي مواقف وإفرازات كيميائية من الغدد ومن الجسم هرموناته. هل الدم هذا يصل للجنين لما تكون الأم حامل؟ الجواب نعم. فما تشعر به الأم يشعر به الجنين. مثال المهم وهي تطبيق عملي، لما السيد، لما الزوج، لما الأب يجي على البيت وتكون زوجته بتحبه وتسمع صوته، هذا موقف، أو تشوفه، راح تبدأ الغدد تفرز عندها بعض المواد الكيميائية توصل الدماغ تعبر عن الحب. طب هذا الدم لمين حيوصل؟ ماسك الهرمونات طالع فيها للدماغ، حيوصل كذلك الدم كله متحرك حيوصل للجنين. فالجنين يشعر بهذا الشعور، شعور الحب، ويسمع صوت أبيه فيربط هذه المشاعر مع بعض. وبالتالي يجب أن نهتم كأزواج وزوجات بالمشاعر الإيجابية بشكل كبير جدا أثناء الحمل، لأنه التنمية أو التربية أو النمو الشعوري في أجمل وفي أقصى وفي أقوى حالاته للأجنة، ومن هنا تبدأ التربية الانفعالية. فياس السيد، يا أيها الأزواج العظماء، عليكم حقيقة بإشعار زوجاتكم بحب وراحة حتى يكون برضو تربية سليمة سوية للجنين. النمو الاجتماعي موجود طبعا، لما يدخل أب على البيت مع فرح وسرور زي ما حكينا بالتربية الانفعالية، منشوف أنه تفاعل الجنين في بطن أمه عم بيختلف، حركته كأنه عم بيعبر عن سعادة اجتماعية، لأنه أبوه مع أمه، لأنه بيقرأ له قصة، لأنه الأم حاطة إيدها على بطنها وبتحكي مع جنينها، كل هذا يؤثر. والنمو الآخر النمو العقلي، الأبحاث تقول كما كانت ودأبت المرأة المسلمة قبل 1400 عام، كانت المرأة المسلمة تحط إيدها على بطنها وهي حامل وتنشد وتقرأ القرآن وتنشد الأناشيد لجنينها، لأنه بيعتبروا هناك ذكاء. وفعلا الأبحاث أثبتت أن القدرة الذكائية أو قدرة العمليات الذهنية عند الطفل اللي بنحكي معاه من خلال وضع اليد على البطن تفوق أقرانه ب3 أضعاف بعد الولادة. فالموضوع مهم جدا، لكن أجمل من هذا كله أن تعتاد الأم على سماع كتاب ربنا القرآن الكريم بصوتها أو بصوت زوجها أو سماع القرآن من خلال المقرئين، لأن هذا يؤثر حتى إيجابا على نبض الطفل وهدوءه وسكينته وارتباطه بكتاب ربنا بعد الولادة. إذن تربية الأجنة موضوع مهم جدا نهتم به.
0: وإلى الملتقى. مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو حفص ابن عمرو طلق زوجته فاطمة بنت قيس، وحصلت هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لها شيئا من الشعير مع وكيله لأنه لم يكن حاضرا، فغضبت فاطمة بنت قيس وقالت: ليس لك عندنا من شيء، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أخبرها أنها قد طلقت فليس لها عليه نفقة، ثم أمرها أن تعتد، وقال لها في البداية: اعتدي عند أم شريك أو أم شريك، امرأة من الأنصار كانت تفتح بيتها للضيوف، ثم قال لها: لا، فإنها امرأة يخشاها الرجال، لكن اعتدي عند ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كفيفا أعمى، فقال: فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني إذا دخلت إلى بيته وخلعت شيئا مما يغطي وجهك وبعض ثيابك تخففت منها فإنه لن يراك لأنه أعمى، فتأخذ كما يقال راحتها في بيت ذلك الرجل، فإذا انقضت العدة فآذنيني. واستمرت في عدتها في بيت عبد الله بن أم مكتوم، وبعد أن انتهت العدة خرجت من بيت عبد الله بن أم مكتوم وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه لتستشيره في أمر. لقد تقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة 3 أشخاص: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة ابن زيد. هؤلاء 3 تقدموا لخطبتها، ولما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كناية على أنه يضرب النساء، أو كناية أنه رجل كثير السفر، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. فكأنها كرهت أسامة، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت من أسامة بن زيد، فرأت بركة في حياتها. وهنا نقف مع هذه المرأة فاطمة بنت قيس التي جاءت لتعرض أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكرر المشهد، الكل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مشاكلهم، وأمرها النبي أن تعتد، لكنها جاءت في المرة الثانية تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بحاجة إلى الاستشارة، فإن الاستشارة ينفع الله بها خيرا كثيرا، وكما قيل: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. والله عز وجل كان يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستشارة: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بالصحابة وهم دون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أحدهم أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاءت تستشيره ليس في حكم شرعي، ولكن تستشيره في أمر يخص حياتها وتنظر لرأيه، وأخبرته بالذين تقدموا لها، فاختار لها أسامة، وحذر من أن تتزوج أبا جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كما قيل في بعض المعاني أنه يضرب النساء. وهذا ملحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ضرب النساء، وكان يقدر المرأة، وكان يحترم المرأة. وفي يوم من الأيام جاءه نساء يشتكين أن أزواجهن يضربنهن، فقال: لقد طاف ببيت آل محمد أناس أو نساء يشتكين أزواجهن، ما هم بخياركم، ما هم بخياركم، هذه المرأة ضعيفة لا تمد يدك عليها. وأمرها واختار لها الزواج من أسامة بن زيد. وهنا بركة الرجل الصالح، إذا دخلت البركة إلى المنزل عمت السعادة ذلك المنزل. المال القليل بالبركة ينتفع به أهل المنزل أكثر من المال الكثير. بالبركة في المنزل يبارك في الأعمار والأوقات والساعات والقوة. بالبركة في المنزل تعم السعادة. ولذلك إذا كان في المنزل رجل صالح وزوجة صالحة فإن الخير كله سينزل هنالك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لها
إنسان يحبه صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد الحب بن الحب، أبوه زيد بن حارثة الذي كان في الجاهلية قد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابني يرثني وأرثه، حتى سمي بزيد ابن محمد. وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا هذا الفتى الذي خرج من أم أيمن أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أمه، وحارثة الذي كان يسمى بحارثة بن محمد. وبلغ حب أسامة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، حتى قال لعائشة ذات يوم: يا عائشة، لو أن أسامة جارية لحليته وزينته ثم زوجته. فاختار لها أفضل أمر يختاره لمن يعز عليه، وهذه ثمرة الاستشارة. ففازت فاطمة بنت قيس بأن اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمت منه درسا عظيما، فرضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. والتوكل على الله صفة إيمانية بنيت على اليقين بالله وتفويض الأمر إليه. وفي قصة حاتم الأصم وابنته خير مثال لصفة التوكل موضوع حلقتنا. فقد حكي أن حاتم الأصم كان رجلا كثير العيال ولم يكن يملك حبة واحدة. جلس ذات ليلة يتحدث مع أصحابه فتعرضوا لذكر الحج، فدخل الشوق قلبه ثم دخل على أولاده ليجلس معهم يحدثهم.
2: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حجا فماذا عليكم؟
3: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، أما نحن فعلى ما ترى من الفاقة، فكيف تريد الحج ونحن على هذا الحال؟
4: وماذا يديركم لو أذنتم له دعوة يذهب للحج؟ إن أبي مناول للرزق وليس بالرزاق.
5: صدقت والله هذه الصغيرة. يا أبانا انطلق على بركة الله إلى حيث شئت ولا تنسنا بالدعاء.
1: فقام من وقته وساعته وأحرم للحج وخرج مسافرا. وأصبح الجيران يأتون إلى أهل بيته يلومونهم ويوبخونهم على أنهم تركوه يذهب للحج. وأسف أصحابه ورفاقه لفراقه يقينا منهم أنه سوف يهلك في رحلته ولن يعود أبدا. أما الصغيرة فلاقت من اللوم ما لا تطيق.
5: أنت السبب فيما نحن فيه، فلو سكت ما كنا تكلمنا ولا تركنا أبانا يرحل.
4: إلهي وسيدي ومولاي، وعدت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم أبدا، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم.
1: وبينما هم على هذه الحالة خرج أمير البلدة في رحلة صيد في الصحراء، فانقطع عن مؤنته وأصحابه وحدث له عطش شديد، فأشار له وزيره ببيوت القرية وانطلقوا حتى أتوا بيت حاتم الأصم.
6: من بالباب؟ الأمير ببابكم يستسقيكم.
3: الأمير، هذا كوز جديد لم يشرب منه أحدا قبله، ملأته بماء بارد. هنيئا مريئا لك أيها الأمير. سبحانك يا إلهي، بالأمس بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا.
6: لمن هذه الدار؟
5: عبد من عباد الله الصالحين يدعى حاتم الأصم.
6: نعم لقد سمعت عنه.
7: لقد سمعت أنه أحرم بالأمس وخرج للحج ولم يخلف شيئا لأولاده.
6: عذرا لإزعاجنا لكم، لقد أثقلنا عليكم اليوم. من أحبني فليفعل مثلي ويحلل منطقته ويدعها لأهل هذا البيت.
7: السلام عليكم، لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق.
3: لما البكاء الآن؟ لقد وسع الله علينا فيجب أن تفرحي.
4: يا أمي، لقد نظر إلينا مخلوق فأغنانا بعد أن بتنا ليلتنا جياعة، فماذا لو نظر إلينا الخالق مالك كل شيء؟ اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين، وانظر إلى أبينا ودبر أمره أحسن تدبير.
1: أما من أمر حاتم الأصم الذي خرج محرما ولحق بالركب، فقد حدث أن مرض أمير الركب مرضا شديدا، وبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا، فسألوا عن رجل صالح فدلهم الركب على حاتم الأصم، فسألوه أن يدعو الله بشفاء أمير الركب، فدعا فاستجاب الله له وشفي الرجل، فتباركوا به وأمروا له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه، إنه دعاء ابنتك الصغيرة أصابك بالخير وأصاب أولادك بالرزق الوفير. يا حاتم، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
2: من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك أخرتك بحيث أنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة: دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم، وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني إحنا عادة أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في السفر بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى أن في دعاء، الدعاء ده أنت كل اللي أنت محتاجه في حياتك، لأن حياتك كلها عبارة عن مثلث، قلت لكم مثلث الضلع الأولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم، الضلع الأولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الآخرة. عاوز إيه تاني؟ إن ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك آخرتك. نيجي لموضوع الدين في الأول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. يخرب نتيجة إيه؟ إن هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن، هو القرآن موجود بس مين بينتفع بيه؟ مش قال سنذكره من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده، اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله، ولذلك أنت بتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة الدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عشتوا تبقى خطير.

ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، نشوف فجعلناه هباء منثورا، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابني آدم واتلوا عليه النبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك. شو بقى يقولك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا بقول الكلام ده للناس اللي إيه يقولك أصلا عاوز انتحر. انتحر، موت على كفر تحر الناس دعوا بيه، انتحر موت ودخل نفسك النار، أصلك أنت بتلهو بالنار. ويجي واحد يقولك إيه يا رب خدني. ليه يا ابني؟ ده لجنة امتحان، هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية، خلاص مش هتقدر ترجع إلى الأرض. يبقى واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي دي بقى واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله؟ مسألة في منتهى الوضوح، أعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى، زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك جلت صفاتك، لا إله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساحة إجابة.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح، النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه في أبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأننا تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، وأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها، ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
0: وبارك بكم سيدي ونفعنا بعلمكم. سيدي، الآية اليوم في سورة الصف، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يضرب مثلا للإنسان بالتجارة، لماذا اختار التجارة؟
1: لأنها محببة،
0: محببة
1: فيها للإنسان، ربح،
0: نعم،
1: فيها كسب، فيها مال، والمال قوام الحياة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكريم، إن أطيب الكسب كسب التجار.
0: نعم.
1: الذين إذا حدثوا لم يكذبوا.
0: نعم.
1: وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا.
0: لم يطروا يعني لم يمدحوا،
1: يمدحوا.
0: نعم.
1: وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات للتجار. والتاجر صدوق مع النبيين.
0: نعم.
1: أكبر قطر إسلامي إندونيسيا، 250 مليون، أسلم عن طريق 9 تجار مسلمين.
0: نعم.
1: فالتجارة لها أهداف كبيرة، هو نقل بضاعة وبيع بضاعة، لكن المعاملة الطيبة دعوة إلى الله، في عنا دعوة ناطقة، محاضرة، في دعوة صامتة، فالتاجر داعية صامت، فالتاجر الصدوق مع النبيين. ما دام أكبر قطر إسلامي على الإطلاق، سبب إسلامه 9 تجار، فالتجارة لأنه حاجة يومية. أنت كائن عندك 3 حاجات أساسية، إلى الطعام والشراب، إذا في شراء طعام، شراء أو صناعة أو بيع أو متاجرة، وأيام بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى غرفة نوم، صار إلى من يقد لك العقد، يعني هي الحاجات كثيرة جدا، حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أن يشار إليك أنك الطبيب الأول والمهندس الأول والداعي الأول، هي الحاجة للتفوق. والحاجات الثلاث محققة في هذا الدين؟
0: لا
1: أبدا. الحاجات الثلاث بأكملها بتمامها وكمالها محققة في هذا الدين. فلذلك الإنسان إذا آمن بالله عرف ربه وعرف منهجه، طبق منهجه، أحسن إلى خلقه، سعيد. والنقطة الدقيقة، هذا الموت مخيف، ينقل فيه الإنسان من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكانة اجتماعية إلى قبر، من ولائم وندوات وسياحة إلى قبر. إلا المؤمن القبر يتسع له مد بصره. لذلك أهل الإيمان إذا وافتهم منية يقولون: لم نرى شرا قط. بينما أهل الكفر والعصيان إذا وافتهم منية
0: لم نرى
1: خيرا قط. فالحياة تجارة. أما التجارة علميا، يعني التجارة من 12% 13-15%
0: الأرباح،
1: والصناعة 20، ما مع الله 1,000,000%.
0: تقدم
1: هل أدلكم
0: قليلاً
1: على تجارة تنجيكم؟ أنت طعت الله 60 سنة، استحقيت الجنة لأبد الآبدين، ما في تناسب إطلاقا بين طاعتك لله. لذلك لا تعد الجنة قد دفعت ثمنها، اشتريت مفتاحها فقط.
0: نعم.
1: إذا قصر حقه 100 مليون وحق المفتاح 10 ليرات، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح فقط. اشتريت مفتاح الجنة فقط.
0: نعم. إذا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الأساس فيها الربح.
1: إنه هي أنت قدمت طاعة.
0: نعم.
1: قدمت انضباط. قدمت عمل صالح. قدمت دفع زكاة. قدمت زواج صالح. قدمت بيت منضبط. قدمت تجارة صادقة. قدمت نيلت الجنة إلى أبد الآبدين. شو الأبد سيدي؟ للتقريب واحد بالأرض وأصفار للشمس.
0: نعم.
1: وكل صفر وكل ثانية
0: كل ميلي صفر
1: كل ميلي صفر. يعني الأبد لا نهاية له. يعني أي رقم حط واحد وكل ميلي صفر للشمس 156 مليون كيلومتر وكل
0: ميلي صفر.
1: ميلي صفر هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الأبد
0: صفر.
1: فالإنسان ضيع الأبد.
0: نعم خسر
1: من أجل سنوات معدودة كل متاعب ضيع الأبد.
0: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم
1: هذا الخاسر الحقيقي خسر نفسه
0: أنفسهم وأهليهم
1: يوم
0: القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: المبين.
0: نعم. إذا سيدي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الذي سيقدمه الإنسان؟ قال الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون
1: بالله يعني من خلال الكون أولا.
0: نعم.
1: والقرآن ثانيا والسنة ثالثا.
0: تؤمنون بالله ورسوله.
1: نعم.
0: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
1: الجهاد أربع أنواع. أول جهاد جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقف تجاه نملة. أول جهاد جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس والهوى. عندنا جهاد بنائي يكون عملك مشروع، يعني أنت أنشأت بيوت للسكن بسعر معتدل
0: تبني الأمة،
1: حليت مشكلة الشباب.
0: نعم.
1: هذا البنائي تبني الأمة. الثروات استخرجناها، الصناعات طورناها، فرص العمل أكثرنا منها، الشباب أمناهم بعمل وبوظائف. هذا جهاد بنائي.
0: هذا وأعد لهم سيدي.
1: نعم.
0: وأعد لهم
1: بس الجهاد البنائي.
0: نعم.
1: وعندنا الجهاد الدعوي والدليل، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نشر الدين، نشر الحق، توضيح القرآن السنة، القدوة الصالحة، العمل الصالح، معاهد شرعية، مياتم، مستشفيات. هذا جهاد بنائي
0: وجهاد دعوي.
1: والدعوي ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله
0: وجاهدهم به جهاد.
1: أما القتالي هذا آخر واحد. إذا نجحنا في الجهاد الجهاد النفسي والهوى، وفي الجهاد البنائي، وفي الجهاد الدعوي، قد يأتي الجهاد القتالي. هذا له شروط دقيقة جدا.
0: نعم.
1: لكن أقول كلمة للتاريخ، الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين نقطتين بمر مستقيم واحد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي.
0: إذا سيدي وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد قيد بأنه ينبغي أن يكون في سبيل الله.
1: كلمة سبيل.
0: نعم.
1: طريق، معنى أنت كائن متحرك.
0: نعم.
1: لما الله قال له فاستقم كما أمرت، أنت متحرك.
0: نعم.
1: عندك حاجات الطعام والشراب، وحاجات الزواج، وحاجات التفوق،
0: فتتحرك في
1: السبيل. كل هذه الحاجات هي محركات لك.
0: نعم.
1: فاستقم كما أمرت، وبالمنهج الإلهي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا.
0: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
1: لا عوجا ولا أمتا. العوج يمين يسار، أمتا صعود هبوط.
0: نعم.
1: خط مستقيم قصير واضح جلي.
0: نعم.
1: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال.
0: نعم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم جهاد المال على الجهاد بالنفس،
1: إنه أهون.
0: نعم.
1: انفاق المال أهو من بذل النفس.
0: نعم. بدأ بالأقل،
1: بدأ بالأسهل.
0: بالأسهل
1: بدأ بالأسهل وسنى أعلى.
0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ترون المال هو الخير
0: الأخذ.
1: والمتعة هي الخير. نعم. الأخذ يعني في من يعطي ومن يأخذ. البطولة أن تعطي لا أن تأخذ،
0: أن تقدم.
1: الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غفلتهم،
0: في غيبتهم،
1: غيبتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أنه من أتباع الأنبياء. فإذا كنا أقوياء ينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء.
0: نعم. هذا الذي قدمه الإنسان، الآن يأتي الجواب: يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
1: الحقيقة ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، صلح بلمحة.
0: نعم.
1: وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد. يعني صحابي جليل غزا مع النبي غزوتين ومات، جاء ليصلي عليه، قال: عليه دين؟ قال: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. قال أحدهم: علي دين. فصلى عليه. سأله في اليوم التالي: أديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث: أديت الدين؟ قال: لا. فالرابع قال: أديت الدين. فقال: الآن ابترد جلده. لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.
0: لذلك جاءت: يغفر لكم من ذنوبكم،
1: بعض الذنوب
0: ما كان بينكم وبين الله.
1: لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
0: نعم.
1: أي ذنب مهما بدا لك صغيرا إن أصررت عليه فهو كبيرة. يعني إذا كان البيت في كل جهاز كهربائي، سريات، مسلجات، مكيفات، كل جهاز موجود بس ما في كهرباء،
0: لا قيمة له،
1: لا قيمة لكل هذه الأجهزة. أما قطع التيار، لو قطع ملي أو متر مثل بعضه، قطع التيار
0: في النتيجة.
1: فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
0: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد. انتشل النصارى الغاضبون 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة يتساءلون كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه. لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب. فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات. لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين، فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبا دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة، لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم، حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه. يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول: لما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشبة، ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها، ثم التقطوا الحجارة فرجموه. بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس. لكن سعادة سلمان لم تدم، فبعد سنوات حضرته الوفاة. فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكيه، يشعر بالضياع ويقول له: إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ فقال الأسقف: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه. لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه، إلا رجلا بالموصل فالحق به. مات الأسقف، فاتجه سلمان إلى الموصل، ثم لأسقف بمدينة نصيبين، ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا. وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة، فجمع مالا وامتلك بقرات وغنما. ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوص سلمان بأحد، بل بشره قائلا: قد اقترب زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. مات أسقف عمورية، فدفنه سلمان ورفاقه، ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي، ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته ثم باعوا الفتى المدلل عبدا
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق لإذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: العافية أبو البول.
2: يا هلا، وين أنت يا أبو النسر؟
1: أيهو أنا قادر أشوفك، ما أنت منسجم ومكيف مع ضيوفك.
2: قصدك رجب ومرته؟
1: هو في غيرهم يعني عندك ضيوف؟ بشوف كمان شكله طالع من عندك، مش شايف الحمار مربوط هانا ولا ها؟
2: والله أنت شكلك خارج الضغط يا أبو النسر، بالله ما أنت داري إيش اللي صار؟
1: اصحك تقول الحمار وما؟
2: والله يا كبير، رجب طلع فوق فوق فوق وانت مش داري عن حالك.
1: طلع فوق؟ ايش يعني يا بلبل؟ ايش بتلمح؟ يعني ايش افهم من كلامك؟ يعني فتحت له طاقة من السماء مثلا؟
2: بالله ما انت عارف ايش اللي صار.
1: بلبل الله يرضى عليك، تقعدش تجنن فيه، يا بتحكي لي يا خليني اروح نصرف.
2: رجب اخوك طلع له كنز.
1: برضو مش فاهم.
2: أخوك يا أبو النسر صار في غمضة عين مليونير.
1: مليونير؟ يعني قصدك إنه هو بيشتغل في زبالة، لقى له كيس طلع فيه مصاري وصار بعدها مليونير؟ يا ابن الحلال فهمني إيش القصة.
2: مرته ورثت من أبوها تقريبا 2 مليون دولار.
1: مرته العرجة؟
2: كم مرة هو متجوز؟
1: يا الزلمة أنت إيش بتقول؟ هي أصلا إلها أبو؟ طب ما هي عايشة وحيدة مع أولاد عمها، من وين طلع له 2 مليون دولار؟ ايش بتقول انت؟
2: يا أبو النسر، أبوها كان مسافر من زمان برا، عايش برا طول حياته، وربنا أخذ وداعته ومات، وهلقيت بعد ما مات أجوا يشوفوا ايش إله وايش عليه، أجوا لقوا عنده ممتلكات وأموال تقريبا ب 2 مليون دولار، وقالوا مين إله أولاد؟ وما طلعت ايش إلا هبة، هذه بنته الوحيدة. وبما انه رجب جوز هبه حيعيش ويتنغنغ في المصاري.
1: واختشف الكلام صار ابن الحلال.
2: اله يومين يا كبير، وهي رجب قاعد بطارد على المحامي.
1: ورجب ضايل عايش عنده؟
2: صحيح.
1: طب والحمار وينه؟
2: باعه يا عمي، واحد معاه 2 مليون دولار، ايش بده في الحمار؟
1: الله يسامحك يا بلبل، طب كان حكيت له لحد ما عرفت يا زلمه.
2: هو انا بدي اروح ازعق عليك اقول لك تعال، انت اللي بتمرش.
1: طب وهلقيت وين اخوي؟
2: هلقيت أخوك هو ومرته، يا بتلاقيهم عند المحامي يا إما في الشهر العقاري.
1: أوبا الله يسامحك يا أخوي، وين اللي قاعد بدور عليك؟ والله مو هين علي أشوفك هيك غايص في مشاكلك، ومش هين علي بالمرة أشوفك هيك.
2: اسمع يا أبو النسر، أخوك بده واحد يسنده، هلقيت أولاد الحرام كتير، بلاش يضحكوا عليه وياخذوا مصاريه.
1: أعوذ بالله يا زلمة، والله بفديه بروحي، ركبة السدادة بداله يا زلم. مالك انت؟ اخوي هاد، اخوي من دمي ولحمي.
3: قديش بحبك يا رجب، قديش بموت في دباديبك، قديش بحب حمارك، قديش بحب القرف كله تبعك.
2: طب ما دامك بتحبه وتموت في دباديبه، بلا مؤاخذة تدخل في الامور الشخصية، يعني ليش طردته من البيت؟
1: والله انت كمان مصدق الاشاعات اللي بتقول ان انا طردته؟ انا اطرد اخوي؟ انا يا زلمي بقص عليه عشان يتعلم. أنا قلت يا زلمة بدي أخليه يعيش يومين ثلاثة برا، وبعد ما يرجع كنت مزبط له شقتي عشان يسكن فيها وهو ومرته وكيفه، وأنا بدي أسكن عند الحمار.
2: الله أكبر، كم أنت متواضع يا أبو النسر.
1: هذا والله قليل يا بلبل، هذا أقل إشي أنا أعمله لأخوي رجب، مالك أنت؟
2: طب أنا بقول لك دير بالك على أخوك وإلحقه قبل ما حدا ينهبه.
1: ولا يهمك ولا يهمك، مشكور يا بلبل على الأخبار الحلوة هذه.
4: ايش عملت يا ابو الديب؟ ايش سويت؟ انا مش عارفه لا اكل ولا عارفه اشرب.
5: بدور عليه فص ملح وداب، مش عارف وين راح.
4: هذه بنتنا يا ابو الديب، هذه بنتنا، بدناش نتخلى عنها، ايش يحكوا عنا الناس؟
5: طيب يا نهيل، طيب شوي شوي عليا. هلقيت هبه يا نهيل، مش هبه عد زمان، هلقيت هبه مليونيره.
4: والله انا خايفه هذا الهلفوت هو واخوه ينهبوا مصاريها.
5: فشروا، ايش ينهبوا مصاريها؟ واحنا ولاد عمها ايش بنسوي؟
4: ايوه هيك بدي اياك، بديش اياك تنام على الموضوع هذا. تاني حاجه، هو انت بدك تضلك تطرد لحالك؟ شوف وائل خليه يطلع معاك، وشوف برضو ابو الذكر خليه برضو يروح معاكو.
5: ولا يهمك يا نهيل ولا يهمك. ولك انا مش فاهم كيف عقلك، مش فاهم بتهون عليك بنت عمك.
2: شوف أنا أقول لك يا أخوي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإنت نيتك أنت ومرتك وأخويا أبو الذكر نية سوء، هل جيت أحلوت هبة في نظرك عشان صار معها مصاري؟
5: ولا لا يكون علشان دقنك طلعت تكون كبرت على أخوك. لما بدك تحكي مع أخوك الكبير بتحكي بأدب.
2: ما هو المفروض أخوي الكبير يعلمني الأدب، صرت تجروا ورا البنات عشان طلع لها مصاري. انتوا اصلا مالكوش دخل في المصاري، انتوا اخذتوا الحصه تبعتها في الدار، وهالجيت صارت بنت عمكو.
5: ليكون بتفكر يعني انه احنا بدنا ناخذ مصاريها؟
2: وها ليش قاعدين بدكم تجروا وراها؟
5: ولك عشان الغرب ما يسرقوش مصاريها. ثاني حاجه، نسيت انت تعبنا وشقينا عليها اكتر من 15 سنه؟
2: يعني بدك حق تعبك على بنت عمك؟
5: ولك هو انت بدك تضلك تجادل فيها لوقتيش؟ بقول لك بنت عمك هادي بدنا ندربنا عليها، بدك تروح معي ولا لا؟
2: اذا بنت عمي طلبتني اني اجي اساعدها بطلع، بس معاكو انتو انتو مكرين عارفكو.
5: اخس اخس عليك، والله اللي بسمع الكلام هذا بقول انت ما انت اخونا.
6: هو اسمع يا اخوي، اللي اوليته شرط اخريته رضا، انا بحرقش دم على الفاضي. اما ان اخريته اتكتك ايديا وعلى الفاضي لا.
5: وايش شرطك يا اخوي؟
6: انت بالاول قول لي ايش بدك تعمل علشان انا اقول لك ايش شرطي. هل بدك تاخذ المصاري منها؟ واذا بدك تاخذهم منها كيف؟ علشان اقول لك ايش شرطي. بعدين هدول 1,700,000.
5: والله انت يا اخوي على قلت المسا، ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بتحاسبوا. يا راجل كبر عقلك، كبر عقلك يا ابو الذكر.
6: انا مكبر عقلي وعقلي تحت امرك، بس ريح قلبه وقول لي ايش اللي بدك تعمله.
5: احنا يا ابو الذكر بدنا نحاول

0: ولها الفوت بالملايين.
1: طب بس انت حط ايدك في ايدي علشان نلعبها صح.
0: اسمع يا اخوي، انا معاك على الموت بس بشرط.
1: ايش هو؟
0: الي نسبة 50% من اللي بدك تجيبه منها.
1: الله اكبر. هو انا قديش بدي اجيب؟ بعدين نهيل اللي تعبت، بعدين اخوك المسكين اللي في الجامعة هذا.
0: انت حر يا كبير، انا قلت لك اللي عندي.
2: مين؟ حبيبي، اخوي، راس قلبي، عيني اللي بشوف فيهن، حبيبي رجب. لا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. اسبوع اسبوع انا هي ما شافت النوم وانا بفكر فيك عشانك غايب عني.
3: ما انت بتاخد حبوب عشان ضلك تسهر، انت يا ما بتكون نايم في النهار.
2: لا يا رجب، من كتر ما بفكر فيك.
3: انت ماشي، ايش بدك مني؟ طب هكيت ايش بدك مني؟
2: اول اشي لملم لي اغراضك كلهن وارجع على الدار بسرعه. يلا بسرعه، بدي اياك انا.
3: ما اديش. ما انت بدك تاخد مني 5000 دينار وبدك تخليني ابيع الذهب وتاخد كل اشي مني.
2: لا اوعى تكون بعت الذهب يا رجب. اصحك اصحى.
3: ما راح نبيع الذهب لو بقول لي الذهب صيني. بديش كل عيطه 250 شيكل.
2: معقول ضحكانين عليك؟
3: كلهم بضحك علي وانت كمان تضحك علي.
2: لا يا رجب يا حبيبي، انا بضحكش عليك. يلا لملم لي غراضك وعالدار، عامل لك طنجرة خبيزة من اللي يحبها قلبك، وكمان عامل لك شوربة رجلين بقر على كيف كيفك.
3: بديش على رجلين بقر، انا بدي رجلين عجول. ليش تقول عين الناس؟
2: وفي كمان عجول وفي رجلين دجاج واللي بدك اياه.
3: طيب خلاص، ما عشان بدنا نشتري ضاها بقيت خلاص.
2: لا يا رجب، انا اخوك، انا اللي بدي اقرر لك وانا اللي بدي اساعدك. يلا اطلع لي فوق على شقة بلبل، جيب اغراضك ولملمهن وهات مرتك واطلعوا على الحمار وتعال. يلا
3: ما انت عشان كذلك تقول يا اهبل والبوت تبعك والجرابين.
2: لا يا رجب، بوتك وجرابينك هدول بالنسبة الي احلى عطر حريمي في العالم كله.
3: وليش كنت تعيب علي دايما؟
2: ولا كنت اقص عليك؟ ليش؟ عشان تتعلم اكتر يا اهبل.
3: جيت فهمت، انا هلقيت.
2: المفروض من زمان فهمت مش هلقيت.
3: طيب هلقيت، بدي اطلع فوق اجيب هبة واجيب الغاز واجيب الاكل واجيب البطاطين وكل اشي ونيجي.
2: ما تجيبش اكل، قلت لك الاكل جاهز وكل اشي تمام.
3: خلاص ماشي، جبت لي مكسرات؟
2: كيسين مكسرات بدي اجيب لك، بس انهيني. يلا
3: طيب ماشي هلقيت. خلاص روح انت، روح روح روح.
2: حاضر يا رجب، تأمرني بأي خدمة يا أخوي؟
3: بدي تغير جرابينك والبوت تبعك، مش عاجبني بالمرة، ريحته زي ريحة الجناحين، زناخة كلها.
2: ولا يهمك يا أخوي، ولا يهمك، أقول لك رجلي كمان كلهم بدي أغيرهن كرمالك.
3: خلاص يا فوت على طول، نظف الضهر قبل ما أجي.
2: من عيوني يا رجب، من عيوني. وممكن كمان تشرفني عشان أسوق الحمار وأنتوا تركبوا عليه؟
3: الحمار برضاش رد عليه عشان بعرف كاش من صاحبك. الحمار الحمار تبع بمشي معي انا.
2: خلاص يا رجب اللي تشوفه، انا هيني فايته.
3: ماشي روح يا، خلاص روح جيب مقصات من عند بلبل.
2: حاضر يا رجب حاضر.
4: طمني يا ابو النسر، كيف الامور ماشيه؟
2: مالك يا زلمه، كل امور رجب على رقبتي حتمشي.
4: يعني ايش؟ حيروح معاك؟
2: اكيد اكيد، وهني بدي اخذ له شو اسمه شويه مكسرات.
4: يا سيدي ربنا يوفق.
2: طيب احط لك 100 شيكل فزق حلبي.
4: بقديش؟
2: ب 100 شيكل، ما سمعتش يا بلبل؟
4: بس كتير هذا.
2: هذا اقل حاجه لاخوي، ولسه بدي كمان.
4: على هيك بدي اروح اجيب لك من المخزن.
2: اسمع، خليهم 100 شيكل فزق حلبي و100 شيكل عين جمل و100 شيكل لوز.
4: حاضر ولا يهمك.
5: وين انت يا تايسون؟ سايب المصنع يا اخوي، وين كاين؟
4: كنت ادور على عامل علشان يجي ينطر بدال رجب.
5: احنا بدنا نضيع الوقت كله في رجب؟ ماله رجب حردان؟
4: انت بالله ما انت عارف يا اخوي.
5: والله ما عارف اشي. ايش اعرف؟
4: رجب بطل من الشغل.
5: هذا بده يعمل لنا شغل وعمل رجب؟

0: وبكره اذا ما اشتغلش حيجيني وحيقول لي انت تهزتني اعطيني 100 شيكل؟
1: لا لا مش حيجيك يا ناظر. رجب طلع لمرته 1,700,000 دولار.
0: ايش بتقول؟
1: 1,700,000.
0: هي مرته بنت مين يا اخوي؟
1: ابوها توفى وورثته.
0: يعني هلقيت رجب معاه 2,000,000 إلا ربع؟
1: صحيح.
0: يا الله يا هالدنيا كيف. امنت بالله سبحان الله العظيم. السعد وعد والله والله السعد وعد. رجب اللي كان يلم زباله من باب دور الناس يصير معاه 2,000,000 دولار؟ والله من عارف.
1: ارزاق يا اخوي ارزاق.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه جبت واحد بداله؟
1: بكره ان شاء الله في واحد بده يجي يمسك.
0: اهم حاجه يا اخوي تتاكد لي من امانته.
1: تقلقش تقلقش يا اخوي.
2: كنت كل ما اقول لك يا ابو العديم رجب رجب كنت انت تضحك علي صح؟
3: يعني كنت اضحك عليك وقتي ضحكت عليك انا وقتي؟
2: قلت لك يا ابو العديم انه هذا مليون ومعاه مصاري انت حكيت لي لا من وين له؟ ايوه حبيبي اقبض اقبض 2,000,000 دولار يا كبير.
3: طب لقيت احنا لازم نفكر لقيت كيف نحصل على المصاري.
2: بتفكر رجب اهبل؟ بتفكر بده يحطهم عند الشعير جنب الحمار؟ اكيد حطهم في البنك. بعدين اخوه ابو النسر هلقيت والقرايب كلهم حواليه مش سايبينه.
3: انا قصدي يعني انه احنا ما نفكرش بالزرقه مش لازم نزرقه.
2: هو ليش بتفكر ابو العديم؟
3: نشتغل عنده.
2: حلو حلو انا نشتغل عند رجب. ولعت ولعت ابو العديم. وينك يا ابو السكر وينك؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من الكبائر التي نتحدث عنها في هذا البرنامج على شفا جرف هار، فنقول إنما يكون ذلك من خلال نقل أحاديث مكذوبة، وبخاصة في هذه الأيام، سواء بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات وغيرها، وهذا من غير تحر من المصادر الموثوقة طبعا. والكذب على الله ورسوله يتعدى ذلك إلى الكذب في الرؤيا، بحيث يدعي أحدهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى أحد الأنبياء أو الأولياء وهو كاذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذلك لأن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن أشكال الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم التكلم في دين الله بغير علم، كمن يفتي بغير علم، أو من يجيب عن سؤال في الدين، في العقيدة أو الشريعة أو الفقه، بغير علم. لذلك على المسلم إذا سئل سؤالا لا يعلم جوابه يقينا أن يقول لا أعلم، ثم عليه أيضا أن يسأل أهل العلم استزادة من هذا المعين. وكذلك يدخل في هذه الكبيرة من ينشر كلاما في الدين، سواء كان تفسير آية أو حديث أو عقيدة أو شريعة، من مصدر غير موثوق ودون تثبت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: تلحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
2: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم.
1: أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الروح الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نستكمل معا موضوع خلق الروح، ونذكر بيان ما فيها من إعجاز الخلق وحكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
1: تطرقنا في الحلقة الماضية إلى أن الله تعالى لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه، ورأينا كيف أن كلمتي روح ونفس تستخدمان أحيانا للتعبير عن ذات المعنى، وعرفنا أن هناك ألفاظا أخرى تستخدم ويقصد بها الروح، لكن ما الروح وما ماهيتها على وجه التحديد، وأيهما أسبق في الخلق، الروح أم الجسد، وما حال الروح بعد الموت؟
0: لقد أراد اليهود اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عجزه، فأرسلوا إليه من يسأله عن عدد من المسائل التي حيرت البشرية، من بينها الروح. وعندئذ نزل الوحي بإجابة حاسمة قاطعة:
2: ويسأل

0: لقد اختلف البشر على مر العصور والأزمان في تحديد ماهية الروح، حيث كانت محل نقاش وجدل كبير في مختلف الأمم، سواء من الناحية الدينية أو الفكرية وغيرها من النواحي.
1: هناك تفسيرات عديدة لماهية الروح تختلف بحسب الأديان والمعتقدات والفلسفات والمنظومات الفكرية السائدة في كل أمة من الأمم.
0: فريق يرى أن الروح ذات قائمة بنفسها ولها طبيعة معنوية غير محسوسة أو ملموسة،
1: وفريق آخر يرى أن الروح مادة أثيرية أساسية، وأنها من الخصائص المعجزة الفريدة التي أوجدها الله الخالق في جميع الكائنات والمخلوقات الحية.
0: ويرى فريق ثالث أن الروح مخلوقة من جنس لا يوجد له نظير في العالم المحسوس، وأن هذه الروح هي أساس الوعي والشعور والإدراك.
1: وقد نقل العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الروح عدة تعريفات وآراء في تعريف الروح وتفسير ماهيتها، من ذلك قول أبو محمد علي بن حزم الذي يقول فيه:
0: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان، وهي متحيزة مصرفة للجسد. وبهذا نقول: والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد.
1: وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات وتفسيرات أخرى لماهية الروح، من بينها هذا التعريف:
0: الروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم.
1: فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية.
0: وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارقت الروح البدن وانفصلت إلى عالم الأرواح. فالروح جسم مخالف بالماهية لهذا البدن، أي الجسم المحسوس.
1: وقد فند ابن القيم رحمه الله جميع الأقوال التي ذكرها في تفسير ماهية الروح، واختار هذا الرأي قائلا:
0: وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد للروح.
1: ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الروح سر من أسرار الخالق العظيم عز وجل، ولا يعرف أحد كنه هذا السر ولا ماهيته على وجه الدقة والتحديد.
0: وخلاصة ما يمكن قوله في ماهية الروح هو التعريف الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله: فالروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر البدن ويسري في الأعضاء سريان الماء في الورد.
1: وقد خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد، ولكن كتب الله جل وعلا للجسد أن ينشأ أولا ثم تنفخ فيه الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا.
0: في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح.
1: والروح مخلوقة من قبل، لكنها إذا اتصلت بالجسد دبت الحياة بأمر الله تعالى في ذلك الجنين، فيتحرك وتشعر به الأم وهي حامل.
0: فإذا اتصلت الروح بالجسد أصبح نفسا إنسانية معصومة لا يجوز قتلها لأي سبب كان، وإن كانت ما تزال جنينا في بطن أمه.
1: وهذه النفس المعصومة يختلط فيها الروح بالجسد، وبعد اكتمال نمو الجنين في بطن أمه يخرج خلقا آخر.

وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس عاصية فاجرة أو طائعة تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها، وهذا ما أقسم الله تعالى به. ونفس

0: نعم، قد أفلح من زكى نفسه من البشر بحملها على طاعة الله الخالق عز وجل، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله.
1: ومن حكمة الله تعالى أن الروح تتعلق بالبدن وإن بلي وتمزق، ولكنها لا تستقر فيه.
0: فللروح مع البدن خمسة أحوال.
1: الحال الأولى تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه.
0: الحال الثانية تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الحياة فوق سطح الأرض.
1: الحال الثالثة تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر.
0: الحال الرابعة تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح وإن كانت قد فارقت الجسد بعد الموت وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، بل تظل متعلقة به،
1: فترد إليه عند السؤال في القبر. فالروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
0: كما ترد الروح إلى البدن وقت سلام المسلم عليه، وإن كان رد الروح هنا لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
1: أما الحال الخامسة للروح مع البدن فهي تعلقها به يوم القيامة، وهو أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه.
0: وقد استنبط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أوصاف للروح فهمها من القرآن الكريم، ففي قوله تعالى:

0: التي.
1: استدل رحمه الله أن الروح توصف بالرجوع وبالدخول وبالرضا، وذكر أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد اختلفوا متى يقال للروح ذلك، عند الموت أو عند البعث أو في كلا الموضعين.
2: كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم ويكلم بعضها بعضا كما تلتقي أرواح الأحياء.
1: ونقل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الأموات، وذلك قوله سبحانه وتعالى:

0: يتذكرون.
1: وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي ما يدل على تلاقي الأرواح، فعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لا يلقى الروح.
2: ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في حياة البرزخ أعظم تفاوت، فمنها ما هو في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام، وهم متفاوتون في منازلهم.
1: ومنها ما هو في حواصل طير في الجنة، ومنها من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها من يكون مقره بباب الجنة، ومنها من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى.
2: ونواصل حديثنا مستمعين الكرام عن الأرواح، الأرواح التي تتعارف وتتناكر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
1: دل هذا الحديث على أن الأرواح التي خلقت قبل الأجساد جموع مجمعة، فما تعارف منها في عالم الأرواح ووافق بعضها بعضا في الأخلاق والصفات، وقع بينها الألفة والاجتماع في هذه الدنيا وإن تباعدا.
2: وما تنافر منها في عالم الأرواح واختلف في الأخلاق والصفات ابتعدت عن بعضها البعض ولم تتعارف وإن تقاربت في هذه الدنيا.
1: ويحتمل الحديث أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل بين أرواح الناس في الخير والشر والصلاح والفساد.
2: فالخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره.
1: فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت.
2: وفي الحديث تأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، والله تعالى أعلم.
1: إلى هنا ينتهي حديثنا معكم عن الروح في جزئه الثاني، على موعد معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى، نتناول قصة خلقه بالبحث والتحليل والمناقشة لتأكيد طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خليفة العبدي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وصاحب الكتاب قسم هؤلاء الأولياء على حسب بلدانهم، فقال: ذكر المصطفين من عباد البحرين. الآن خليفة العبدي، ما في فرق أنت تكون من البحرين أو تكون من الشام أو تكون من الكوفة أو تكون من القاهرة أو تكون من باريس أو تكون من مدينة أو تكون من مكة، الأرض ليست هي التي تشرف الإنسان، الإنسان هو الذي يشرف الزمان والمكان. مرات بعض الناس يلقي بتقصيره على الزمن، بيقول لك يا أخي الزمن صعب، ومرات يسب الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: لا تسبوا الدهر. لا حدا يقول الله يلعن هالوقت مثلا، بعض الناس ربما قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، المراد بأن الله هو خالق الدهر، والزمان هو طلوع الشمس وغروبها. يعني ما اختلف طلوع الشمس اليوم عن طلوع الشمس وقت زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الوقت، يعني بتطلع وبتغرب، بتطلع وبتغرب، لكن الإنسان هو الذي يشرف الزمان. في إنسان بيكون عمره 50 سنة يحيا على هذه الأرض، الإمام الغزالي مات قريب 50 سنة، لكن علمه والخير الذي تركه صار له 1000 سنة ميت، ولا زال الخير الذي تركه باقيا. في إنسان بيعيش 70 سنة على هذه الأرض، لكن 70 سنة قد 7000 سنة. ابن النفيس كان يقول: لو لم أعلم أن كتبي ستبقى بعدي 1000 سنة ما كتبتها. بيعرف قيمة نفسه وبقيمة كيف صرف أوقاته، صرفها في العلم، صرفها في العمل النافع، صار يوزن حاله وزن صحيح. وربما وجدت طالبا في مدرسة أو في جامعة بيكتب الملخص بيده، حتى إذا خرج من قاعة الامتحان رماه أرضا هو نفسه، مع أنه الملخص تعب عليه هو، حتى إذا قلت له خذ الملخص تبعك بيقول لك كبه. هو يرى في أن ما كتبه يليق به أن يكون في مكان غير جيد. وابن النفيس بيقول 1000 سنة بده يضل كتابي أو أنا ما بكتب. الإنسان هو الذي يشرف الزمان، الإنسان هو الذي يشرف المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة المكرمة فشرفت به. لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة كان اسمها يثرب، لما حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت طيبة. أنت بتشرف المكان الموجود به، أنت بتشرف الزمان الذي عشت به. فما مهم أنت تكون من أي بلد كن، لكن المهم أن تكون منضبطا بتقوى الله تعالى، منضبطا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك تشرف أنت ويشرف بك من حولك، وبتكون سبب حتى لسعادة كل أهل زمانك. كان الشيخ محي الدين ابن العربي يقول: ولكل عصر واحد يسمو به. زلمة بيسمو بكل العصر، ولكل عصر واحد يسمو به، وأنا لهذا العصر ذاك الواحد. هلأ ممكن الله بيبعت مو واحد، بيبعت 10 وبيبعت 20 بيبعت 100، فضل الله واسع. بس يلي بيقبل على الله إقبالا شديدا، يلي بيلتزم بأوامر الله التزاما صحيحا، يرفع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله بيرفعك لفوق. لكن بالمقابل يقول أحد الشعراء: يعني لكل عصر فرعون فيه وموسى، بكل عصر في موسى
وبكل عصر في فرعون وأبو جهل في الورى ومحمد، بكل عصر في محمد صلى الله عليه وسلم، بس مو محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في تابع من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل في واحد أبو جهل بكل زمن فيه. لذلك أنت كن موسى زمانك، أنت كن محمد زمانك، أنت كن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرف فيك الزمان ويشرف فيك المكان، وتسعد وتسعد من حولك. وأنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتم أيها الإخوة والأخوات، السالك إلى الله عز وجل هذا ديدنه. يعني أنا ما بدي ضل طول الوقت أنا بدي مثلا يا أخي حافظ على طاعتي وأترك معاصيي، أنا كمان بدي أنشر هذا الخير في البلاد والعباد. أنت مسؤول عن كل من تستطيع الوصول إليه من أبناء بلدك لتوصل له الخير، أنت مسؤول، أنت مسؤول على كل مين موجود على الكرة الأرضية اليوم أن توصل له الخير، أنت المسؤول والحق عليك. إذا في فساد الحق عليك، لذلك أنت مسؤول أن تنشر هذا الخير لتكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، ابدأ بأصحابك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجوارك، هيك ابدأ في من تستطيع شيئا فشيئا. إذا صدقت مع الله عز وجل الله بيجعل كلمتك الخيرة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. واحد بيقول أنا بيطلع بإيدي، طبعا طبعا، أنت بتعرف مين أنت؟ أنت بتعرف من؟ يعني أنت شو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعض المفسرين قالوا خليفة الله، يعني الله ما جعل خليفته ملك، الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض. معقول ما تقدر توصل الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ تقدر، بس إذا أردت، بس إذا صدقت، بس إذا اجتهدت بطاعة الله عز وجل، بس إذا أقبلت على الله إقبالا صادقا، بس إذا تعلمت العلم النافع، بس إذا عملت العمل النافع، هناك تخرج من نفسك وأنانيتك وشهواتك وتنطلق لتكون خيرا للعالم. بعض المفسرين قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة الله في أرضه، الله استخلفك في هذه الأرض لتقيم دينه، هذا هو أنت. بعضهم قالوا إني جاعل في الأرض خليفة

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا درست في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتصير كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد. شو المدرسة اللي درس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا؟ بأنه مدرسة درس، بأنه جامعة، بأنه كلية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان يقرأ مو بكتاب، كان يقرأ مستعينا بحضرة الله تعالى، يقرأ في الكون كله التوجه إلى الله عز وجل. كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. سيدنا خديجة تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر كامل قاعد لحاله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله عز وجل. شو رأيك أنت تساوي لإلك غار حراء كمان؟ تروح تدرس بهذا غار الحراء؟ شو رأيك تساوي كهف لإلك؟ ما بتقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أقوي روح إلى الكهف. يعني شو عمل؟ اطلع على الجبل دور لي على مغارة؟ لا، ما بدك جبل ولا بدك مغارة، ببيتك بس، ببيتك اخلو بربك ساعة تذكر الله تعالى وشوف كيف الله حيعلمك. هلا حيصير أستاذك رب العالمين، إلك مصلحة. كان بعض الصالحين يقول الله أستاذي وكل الذي خط يا راعي، يعني قلمي، فهو أملاه، هو عم بنقني. إلك مصلحة تصير من جماعة واتقوا الله ويعلمكم الله، يصير الله بيعلمك، بيعلمك الصواب وبيعلمك الخطأ، بيعلمك ما تفعل وبيعلمك ما لا تفعل، بس بدك أنت تتوجه إليه. أما إذا مالك فاضي، الله يعينك، عندك شغل، مالك فاضي الله يعينك، عندك أكل، عندك سفر، عم تجمع مصاري، ما عندك وقت، الله وكيلك، تحك راسك دوبك عم تجيب مصاري، خير إن شاء الله. الإسلام ما بيمنعك، والتزامك بدرب الله ما بيمنعك تأكل وتشرب وتلعب وتجيب مصاري قد ما بدك بالحلال، لكن الإسلام يطلب إليك أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى، ورد من قيام الليل، ورد من قم الليل إلا قليلا، ورد وبالأسحار هم يستغفرون، ورد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ورد اذكر الله ذكرا كثيرا. جعلوا يا شباب وجربوا، وهذا أمر ما بتجرب بس أنت ماشي الحال، جرب. الصحابة شو كانوا لما دخلوا في مدرسة الذكر؟ كان الصحابي يروح لعند صاحبه يقول له تعال بنا نؤمن ساعة. لشو كانوا كفار هني؟ صحابي هني. قال فيجلسان فيذكران الله تعالى. روح لعند صاحبك قل له تعال نذكر الله ساعة أنا وياك. عود هيك استقبل القبلة، أغمض عينيك، وجه قلبك إلى الله عز وجل استغفارا، تسبيحا، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرا لله تعالى. أقل أخ بيناتكم يا أخوان، وأقل أخت، وأقل رجل يحضر معنا، بدك يكون إلى كرد أقل شيء 100 100 100 ألف، 100 أستغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله، بس راقب قلبك مع لسانك ينطق باسم الله تعالى الأعظم، واستحضر المذكور معك. مو الله عز وجل قال وأنا جليس من ذكرني؟ ما الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم؟ هو الله معك بس بيبقى أنت تصير معه. هلا إذا كنت هيك سيفتح لك من العطاء الإلهي ما لا يخطر لك على بال. إذا ضفت إلى هذا الشيء العلم، العلم النافع سواء باختصاصك أو بالعلم الشرعي، وأضفت إلى هذا التربية الأخلاقية، والله أكرمك بشيخ قبلك سلك الطريق ليدلك على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله الله بيجعل منك خيرا لكل الكرة الأرضية. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه ما معه كان لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، ونشر خيرا في كل الكرة الأرضية. سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كل من مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خيره عاما. الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، البخاري، مسلم، أبو داود، جعلهم الله تعالى خيرا لكل أهل الأرض لأنهم مشوا صادقين وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا أخوان، أنت كن من أي بلد ما مهم، احمل أي شهادة ما مهم،
بس المهم أن تنضبط بأمر الله عز وجل وتمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المهم أن يكون لك أوراد من الذكر، المهم أن تكون مجتهدا بطلب العلم، المهم أن تقبل على الله إقبالا صحيحا وشوف الخير الذي يأتيك وأنت حي وبعد أن تموت، حتى بعد ما بتموت يبقى خيرك في هذه الأرض. فالحديث الآن عن خليفة العبدي، قال هو رجل من أهل البحرين. قال هلال بن دارم: كان خليفة العبدي جارا لنا بالبحرين، فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. لكن هي مدرسة الأولياء، بدك تصير أنت من هدون؟ بدك تروح تدرس نفس المدرسة تبعهم؟ قال: إذا هدأت العيون كان يقوم يقول: اللهم إليك قمت، بدي تعلمني، بدك تفتح علي، بدك تعطيني. مو أنت مرات بتروح بتجيب مدرس خصوصي بتقول له: يا أخي أنا جاي لعندك عشان تفهمني هذه الست محاضرات. روح لعند الله عز وجل، قل له: يا رب أنا إليك قمت عشان تفهمني كيف أسعد في هذه الحياة، عشان تفهمني كيف أخدم دينك، عشان تعلمني يا رب كيف أزداد قربا إليك. قل له هيك. قال: كان خليفة العبدي يقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. والله قديش يعني عنده خير. نحن العباد يا أخوان عقولنا قاصرة، يعني أنا بكون بدي 100 مليون هيك، يعني لما بدي أدعي بحط السقف يعني 500 مليار يا رب، 100 مليار يا رب. طيب شو بدك كمان؟ وبدي زوجي. شو بدك كمان؟ بدي أولاد راكزين. شو بدك كمان؟ وبدي بيت يا رب. شو كمان؟ وبدي سيارة يا رب. طيب شو كمان؟ وبدي ذكر حسن يا رب. طيب شو كمان؟ أنت حدودك محدود جدا، بس خيرات الله عز وجل غير محدودة. من خيرات الله عز وجل أن يجعل نفعك يعم في الشرق والغرب، ما بتخطر لبالك. من خيرات الله عز وجل أن يجعل من كلامك يؤثر في القلوب، ما بتخطر في قلبك أو في بالك. من خيرات الله عز وجل أن لا يحيجك إلى أحد في الأمر المادي، سواء معك كثير أو معك قليل، بس ما بتحتاج إلى أحد. من خيرات الله عز وجل أن يسعدك بما معك. ألا بجوز يجيك 10 مليار بس ما لك سعيد، وأنا اجتمعت وأنتم اجتمعتم مع أناس معهم كثير مصاري، مو سعيدين ولعله يشتم هذا المال. فكان يقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. قال: ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. قال: وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار، يبدو أمه خالته واحدة من محارمه، قالت: كنت أسمعه يدعو في السجود يقول: هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. أناب إلى الله يعني أقبل وتاب إلى الله. يا رب هب لي إقبالا عليك وأنا خاضع خاشع. الإخبات هو الخضوع والخشوع، والإنابة العودة إلى الله. يا رب هب لي عودة إليك مع خضوع وخشوع. شوف هلأ الأولياء، والله يا إخوان هلأ الحديث كله عن دعاء هذا خليفة العبدي، مشان تتعلم شو تدعو. يعني أنت مو معقول كل دعائك مشان الأكل والشرب، مو معقول كل دعائك مشان البنطرونات والأحذية وصندويشات الشاورما، مو معقول كل دعائك مشان شوية مصاري. يعني بس هيك الدعاء ماشي، ادعي قول ماشي، بدي بيت وبدي مرأة وبدي مصاري وبدي شاورما، بس بعدين شو؟ بس هيك يعني أنت؟ قال: اللهم هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. يا رب اجعلني أقبل عليك خاضعا خاشعا. أنا هيك بدي يكون من الخاضعين لك، خاشعين لك، مقبلين عليك. اللهم زيني في خلقك بطاعتك. خطية في ناس مشهورين بين الناس بالمعصية، ما هيك؟ في ناس مشهورين بين الناس بالفجور، في ناس مشهورين بين الناس بالأذى، في ناس مشهورين بين الناس بالرشوة، في ناس مشهورين بين الناس بالسرقة، في ناس مشهورين بين الناس بالاعتداء، في ناس مشهورين بين الناس بالعلم.
مشهورين بين الناس بالأدب، مشهورين بين الناس بالطاعة، قال كان يقول اللهم زيني في خلقك بطاعتك وحببني لديك بحسن خدمتك وأكرمني إذا وفد إليك المتقون فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك. يا رب صح نحن مقصرين، بس والله أنت عرفتنا بأنك جواد كريم، هذا الذي دعانا أن نقبل عليك مع تقصيرنا ومعاصينا. فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. إذا صح لكم في كتاب قديم، ما بعرف إذا الساعات موجود منه نسخ بالأسواق، اسمه جامع الثناء على الله. هذا الكتاب كتبه قاضي لبناني، شيخ هو، اسمه الشيخ يوسف النبهاني، أظن هيك الاسم. جمع فيه ثناء على الله عز وجل، الكتاب ليس كبيرا. قال أنا أردت أن أجمع في مقدمة الكتاب أن أجمع مدحا وثناء على الله عز وجل مشان ناجي بهذا الثناء، فذهبت إلى القرآن الكريم أجمع الثناء على الله من القرآن الكريم. قال فوجدت سدس القرآن ثناء على الله عز وجل، فكتب آيات كثيرات في الثناء على الله، ثم جاء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، ثم جمع ثناء الأنبياء، ثم جمع ثناء الصالحين. والله إذا واحد بيناتكم راح العمرة، راح الحج، الله يكرمنا هيك الروح مجتمعين يا رب، خذ بإيدك بمكة، خذ كتاب جامع الثناء على الله، وابدأ هيك وانت قاعد بصحن الكعبة أثني على الله عز وجل، اقرأ ما هو موجود فيه، احفظ شيئا من أدعية الصالحين، شيئا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على حضرة الله تعالى، شيئا من ثناء الله عز وجل على نفسه، وانت صير أثني على الله عز وجل به. حتى إذا قمت ببيتك في الليل، حتى إذا جلست في النهار تذكر الله، أثني على ربك. خذ انقل شيئا مما تسمعه في هذه الدروس من ثناء الأولياء على الله عز وجل، حتى إذا سجدت بين يدي الله أثنيت عليه. كنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. هذا ما أردت أن أقرأه لكم عن خليفة العبدي. إذا تلاحظون يا أخوان ونحن نقرأ عن الأولياء أن كل الحديث المنقول عنه في دعائه، والدعاء مادة رئيسة في رتب الأولياء، فإذا أردت أن تكون من الأولياء فاجعل لنفسك قسطا من الدعاء تدعوه في كل يوم، فإن الله عز وجل لا يوقع لك دعوة على الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: المواجهة الكبرى آخر طبعة. أهلا بكم وإلى العناوين. في صحيفة نيويورك تايمز، عودة نفط الشرق الأوسط، إيران لا تزال تمسك بعصب الطاقة العالمي. وفي معاريف الإسرائيلية، بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، الجيش الإسرائيلي منهك والسفينة تغرق. ومن عناوين الميادين، إسبانول، البرازيل، انتخابات من أجل القارة بأسرها. نناقش هذه العناوين وسواها مع ضيفنا لليوم من برلين، المحلل السياسي الأستاذ أكثم سليمان. أهلا بكم. نبدأ مختاراتنا بصحيفة نيويورك تايمز والعنوان التالي: عودة نفط الشرق الأوسط. ويناقش هذا المقال التحليلي مدى فعالية أوراق الضغط الإيرانية في هذه الحرب. فالحرب أظهرت القدرة الهائلة التي تمتلكها طهران على رهن الاقتصاد العالمي بإغلاق مضيق هرمز. ومع أن بيانات الشحن لشهر سبتمبر أظهرت تدفقا مفاجئا للنفط عبر المضيق بمستويات تتجاوز ما قبل الحرب، إلا أن هذا لا يعني انتهاء الأزمة، بل يعكس محاولة القوى الكبرى التعايش مع مخاطر الحرب والاعتماد على مسارات شحن غير كفوءة وباهظات التكلفة، مما يثبت أن إيران لا تزال تمسك بعصب الطاقة العالمي كأداة ضغط استراتيجية في مفاوضاتها. وبالتالي لا تزال إيران في موقع مهم في مرحلة عض الأصابع التي تمر بها الحرب عليها. وتنقل الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة سارعت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى سحب جميع قاذفات القنابل من طراز B1 من قاعدة فيرفورت البريطانية بسبب مخاوف أمنية، وعادت نشرها داخل الولايات المتحدة. نجدد ترحيب بك ضيفنا من برلين الأستاذ أكثم سليمان. إذن أداة الضغط الاستراتيجية التي تستخدمها طهران في المفاوضات كما وصفت الصحيفة طبعا، كيف استطاعت إيران الحفاظ عليها وكيف تستخدمها في المفاوضات بالرغم من كل الضغوط الخارجية إن كانت أمريكية وغيرها على كافة المستويات الأمنية السياسية والاقتصادية كما نشهد في هذه الفترة؟
1: التحية لك بداية وللسادة المشاهدين. دعنا نبدأ الموضوع من أوله. هناك ما يسمى بالحرب الهجينة، الحرب متعددة المستويات، فيها ناحية إعلامية، اقتصادية، سياسية، عسكرية. التركيز كان ربما إعلاميا في الفترة الماضية على أن أكيد القوات الأمريكية أكبر وأقوى وأكثر تسليحا وما إلى ذلك من أمور في المواجهة مع إيران، خصوصا أن المنطقة شهدت هزائم للدول أخرى. لكن إذا نظرنا على المستوى الأكبر، أي تعدد الأبعاد، فنكتشف أن إيران كانت مستعدة على ما يبدو ومنذ فترة طويلة لما يسمى بالحرب الهجينة، وأعدت أدواتها، وعلى رأسها، وهذا أمر طبيعي في الحياة العسكرية، أن تستخدم الجيوسياسي أو تستخدم قواعد الجغرافيا. لديك مضيق هرمز، لديك باب المندب بطريقة أو بأخرى. الموضوع ليس الآن أن تمسك بتلابيب النظام الاقتصادي العالمي، الموضوع أن تظهر للأمريكي أن اندفاعة عسكرية أكثر من الخطوط الحمراء ستؤدي إلى اندفاعة مضادة لها آثار اقتصادية يشهدها المواطن الأمريكي في محطات الوقود، يشهدها المواطن الأوروبي، وموضوع التضخم يشهدها العالم بأسره. فإذا لن تكون الضحية من طرف واحد فقط.
0: نعم. طيب، حتى الآن كيف يمكن تفسير وفهم هذا العجز الأمريكي، إذا صح التعبير، عن منع إيران من استخدام ورقة مضيق هرمز بالرغم من كل الإمكانيات وكل الخيارات التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان عسكريا ومن دون تجاوز الخطوط الحمراء كما تفضلت حضرتك منذ قليل، وأيضا التركيز على الضغط الاقتصادي في هذه الفترة، إن كان من خلال الحصار البحري وغيره من العقوبات؟
1: هو نوع من الإدمان الأمريكي. تعرف أن أمريكا احتلت العراق في العام 2003، كان لها دورها المشهور في إسقاط سوريا في العام 2024، دخلت مع إسرائيل في أكثر من مواجهة في الفترة الماضية، استسهلوا الأمر اعتبروا أن شعوب هذه المنطقة سوف يصرخون يومين ثم يعتدون على الصوت أو الصوت إن شئت الجديد كما يقول الشاعر أمل دنقل. في الحالة الإيرانية برزت ناحيتان أساسيتان، الناحية الأولى عدم الانهيار عسكريا معنويا، بمعنى أن الرهان الأمريكي بالطبيعي ليس أن تهزم إيران ببضع غارات، وإنما أن يؤدي ذلك إلى انهيارات عسكرية في الداخل العسكري الإيراني، وهذا ما لم يحصل. الأمر الثاني أن الجبهة الداخلية الإيرانية كانت مختلفة عن غيرها من الجبهات، رغم الفروق والاختلافات الاجتماعية وإن شئت الخلافات والصراعات الاجتماعية، في مواجهة العدو الخارجي كان الموقف مختلفا تماما. هذه الأخطاء في الحسابات الأمريكية هي ما أدت إلى أن الأمر لم ينهار لا عسكريا ولا على المستوى الشعبي، وبالتالي بقيت إيران قادرة على استخدام الجغرافيا. لو كانت انهارت شعبيا أو انهارت الدولة في إيران أو انهار الاقتصاد الإيراني لما تمكن أحد من التفكير في هرمز أو غير هرمز من المضائق أو الأمور الأخرى، لكن هذا الثبات في الداخل جعل متابعة استخدام هذه الأدوات أمرا ممكنا، خصوصا أن إيران في وضع أسهل، يعني كي تغلق مضيق أو تتحكم به تحتاج إلى إمكانيات عسكرية بسيطة، بينما أن تفتحه بالقوة يحتاج إلى نصر عسكري كامل على الطرف الآخر.
0: هذا الخطأ في الحسابات الأمريكية الذي أشرت إليه حضرتك أستاذ أكثم، هل أدركته فعليا واشنطن، وهذا ما يفسر اليوم عدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة لمواجهة إيران اليوم على كافة الأصعدة، وهذا ما يفسر اليوم عدم تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري، وخاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وهناك من يقول أنه ربما الرئيس ترامب سيلجأ إلى التصعيد قبل هذه الانتخابات أو بعد هذه الانتخابات طبعا حسب النتيجة التي سنراها بعد هذه الانتخابات. وبالتالي هل فعليا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أدركت أنها أخطأت في الحسابات وبالتالي اليوم تتروى قبل اتخاذ أي قرار أو خيار ضد طهران؟
1: دعنا نقسم السؤال إلى جزئين. هل أدركت واشنطن؟ نعم أدركت. هل هذا الخبر سعيد؟ لا ندري، يعني نتائجه قد تكون إيجابية، بمعنى أن ترعوي واشنطن أن تسعى إلى إيجاد معادلة ما صيغة ما للتعامل مع إيران، للتعامل مع المنطقة بالمناسبة وليس فقط إيران، تقوم على أن القوة الأمريكية الغاشمة وحدها مع حلفائها في المنطقة غير كافية لإدارة هذه المنطقة، لكن هناك لديك إمكانية أيضا النتائج السلبية، وهي ما نشهده في بعض الأخبار من إرسال قوات أو قوات خاصة أو غير ذلك، أي مزيد من الإصرار على التورط، بمعنى أن الإدراك الأمريكي أمر تصعب عملية قياس رد فعله. ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما زال وزير دفاعه مصرين على تحقيق إنجاز ما في الحرب مع إيران، وهذا الأمر يفتح الأبواب واسعة أمام احتمالات أخرى، لكن الأهم بالناحية الموضوعية ذاك مما يريده هذا ومما يريده ذاك من الأطراف، بالمعنى الموضوعي الأمر لن يكون بتلك السهولة، وهذا بحد ذاته إنجاز، لأنه أثناء المعركة تتغير عوامل وتدخل عوامل وتتسع الأمور وتدخل أوراق جديدة إلى الملعب مرة أخرى، على العكس مما شاهدناه في حروب سابقة أمريكية في المنطقة.
0: أي إنجاز أستاذ أكتم يسعى اليوم الرئيس دونالد ترامب لتحقيقه ربما قبل انتخابات التجديد النصفي أو حتى ما بعد هذه الانتخابات، ويعني لم يستطع تحقيقه في الفترة السابقة، بالرغم من أنه كل التصريحات الأمريكية وخاصة كلام الرئيس ترامب دائما يقول أنه إيران انهارت وفقدت كل القدرات العسكرية وغيرها ونحن ننتصر وقريبا ستنتهي هذا الحرب، هذا ما يردده في كل فترة، نفس الكلام نسمعه من الرئيس ترامب.
1: يعني هو محق في أمر واحد فقط، وهو أن الانتصار والهزيمة أمران قابلان للتعريف وإعادة التعريف وإعادة التركيب. أعتقد الإنجاز الأول الذي يسعى إليه ألا تصل الأمور إلى انهيار الأسواق على مستوى النفط، بمعنى بقاء الناحية الاقتصادية تحت السيطرة، هذا يضمن على الأقل هدوءا معينا في العملية الانتخابية. الأمر الثاني والذي تفصح عنه الكثير من التصريحات الترامبية إن صح التعبير في الأيام الماضية، هو إشارة إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقبل إيران بهذه النقطة أو تلك أو تتفاوض أو غير ذلك، بمعنى نحن نعمل على الإخراج الآن، إخراج ممكن ليس بالضرورة حتمي، لكنه ممكن ليعطي بالتأكيد صيغة تسمح للأمريكي بالقول إنه انتصر في مكان ما، إن العملية لم تكن عبثية فحسب.
0: على المستوى الدبلوماسي اليوم، ترى أن هناك فرصا للعودة إلى طاولة المفاوضات بالرغم من عدم توقف المساعي التي يقوم بها الوسطاء، إن كان الباكستاني القطري وغيره من الأطراف الإقليمية، أم أنه لا تزال وجهات النظر والشروط المطروحة من قبل الطرفين متباعدة كثيرا، وهذا ما يمنع اليوم الجلوس على طاولة المفاوضات، خاصة مع أصرار كلا الطرفين بهذه الشروط؟
1: يعني يقول العالم اللغوي الفرنسي ميشيل فوكو: نحن لا نتحادث كي نتفاهم، نحن نتحادث لأننا متفاهمان. بكلمات أخرى، ما دامت هناك حرب فهناك مفاوضات، بالتأكيد المفاوضات تنتفي الحاجة إليها عندما ينتصر طرف على آخر، أما في ظل وجود حرب فهناك مفاوضات. خذ مثالا آخر، يعني تعرف أن المخابرات الروسية والمخابرات الأوكرانية بينهما خط ساخن، طيب كيف وهي في حالة حرب؟ لأنها في حالة حرب، لأن هذه الدول في حالة حرب تحتاج إلى هذه القناة التي تسمح بعدم خروج الأمر عن السيطرة بطريقة ربما لا تناسب الطرفين. فإذا نعم، هناك إمكانية للتفاوض ما تزال، وطبيعي أن تتفاوض من مواقف مختلفة، وهذا أمر تكرر، فلماذا لا يتكرر مرة أخرى؟ إنما إن كنت تسأل هل سيؤدي هذا إلى الحل المثالي أو الحل الأفضل، هذه قضية أخرى ودراسة أخرى، لكن المفاوضات أمر قائم وممكن وسيبقى قائما وممكن.
0: وتابع هذه الجولة سيد أكتم سليمان، وننتقل الآن إلى صحيفة معرفة الإسرائيلية والعنوان الآتي: السفينة تغرق وهم يلعبون بالكرات الزجاجية، الجيش الإسرائيلي منهك والمعارضة نائمة. وفي المقال أنه بعد 3 سنوات من 7 أكتوبر، وهي أفدح كارثة حلت في إسرائيل منذ المحرقة، ما زالت الإخفاقات قائمة على أكثر من صعيد، وبدلا من معالجة صميم القضايا الوجودية يلعب أهل المعارضة بالكرات الزجاجية وينشغلون بسؤال وحيد: من سيصبح رئيس الوزراء؟ وفي الواقع من يهتم بذلك في وقت تغرق فيه السفينة بمن فيها في إسرائيل؟ ووفق المقال، إن الأهم بالنسبة إلى الجمهور هو مواصلة العيش هنا، أي الأمن الذي لم يعد سيد الأمن قادرا على توفيره، وتعليم الجيل المقبل وفرض الحوكمة في جميع أنحاء البلاد، وأن يكون غلاء المعيشة معقولا، وأن يظل الجيش الإسرائيلي مستعدا ومدربا لمواجهة أي تهديد. لقد حان الوقت ليفهم الجميع: ليست لدينا دولة أخرى، وليست لدينا أرض أخرى، وإسرائيل تحتاج إلى العودة إلى الأسس حتى يتمكن الجميع من العيش هنا بأمان. إذن الجيش الإسرائيلي منهك والمعارضة نائمة، هذا ما خلصت إليه صحيفة معاريف. هذا الواقع اليوم في إسرائيل سيد أكثم، كيف يؤثر في الأجواء الانتخابية مع اقتراب انتخابات الكنيست، وكيف سيترجم من خلال النتائج؟
1: سيترجم على شكل فوضى سياسية. ما تتحدث عنه الصحيفة الإسرائيلية هي قضية أعمق بكثير من أن تكون قضية إسرائيلية بحتة على مستوى أن الجيش منهك وأن الحروب وأن الساسة يلعبون في كل مكان، يلعب الساسة بالكرات الزجاجية وأحيانا بالجماجم وخصوصا في إسرائيل. القضية أكبر من ذلك، القضية أنه هل يمكنك التعامل مع مثل هذا الواقع المتناقض داخليا وتناقضاتك مع الخارج باللعبة الديمقراطية وحدها؟ يعني هل تحل الإشكالية مثلا أن يأتي رئيس وزراء آخر مكان بنيامين نتنياهو؟ طيب هل يحل الأمر أن يبقى بنيامين نتنياهو؟ هنا لب المقال في الصحيفة، أن القضايا الكبرى بغض النظر عن أنها قضية إسرائيلية من وجهة نظر إسرائيلية أو غيرها، لا تحل بالحكومات الجديدة بالانتخابات الجديدة. وتعرف الانتخابات الإسرائيلية في السنوات السابقة كانت لافتة في تقارب دائما جبهتين وحصول إحدى الجبهتين على صوت أكثر أو أقل، هذا لا يكفي كي تجيب على الأسئلة الكبرى التي تواجه هذا المكان. هذه نقطة مهمة، وهذه هي المأساة التي يعيشونها. يضاف إلى ذلك، وهذا ما لا تتحدث عنه الصحافة الإسرائيلية وأن يتسرب بين السطور، موضوع الأمن. يعني عندما عاملت أهل غزة كأنصاف بشر، إلى ما انتهى الأمر؟ والآن تعاملهم كلا بشر بالكامل، أين تعتقد سينتهي الأمر؟ ريفيرا؟ سابحون وسابحات على شواطئ غزة؟ جميعا نعرف إلى أين تنتهي هذه الأمور، إلى أين ينتهي الكائن عندما تحاصره بشكل كامل. وهذه هي القضية التي توجب على كل الساسة الإسرائيليين الإجابة عليها لجمهورهم، ليس الآن ما هي وصفاتهم للحفاظ على الأمن بجيش أكثر وشباك أكثر وموساد أكثر ولا أدري ماذا ووضع أجهزة التنصت وأجهزة التفجير، هذه أمور تقنية. لكن على المدى البعيد هل يبقى هذا المجتمع يجرم بحق جيرانه جميعا على أمل ألا يعيدوا الكرة ثم يعيدون الكرة؟ هذا هو السؤال الذي سيشغل الإسرائيلي. لكن طبعا بعد الانتخابات القادمة هو مجتمع في حالة تناقض وحالة صراع وحالة أسئلة وجودية تحتاج إلى أسئلة لا أعتقد أن الساسة هم من سيأتي بها، يحتاج الأمر إلى ما هو أكبر بكثير من الساسة.
0: طيب إذا ما دخلنا أكثر في اللعبة السياسية والخارطة الانتخابية في إسرائيل أستاذ أكثم سليمان، هل المشكلة اليوم أو الأزمة هي في عدم وجود معارضة موحدة بوجه بنيامين نتنياهو وكل المعارضين يهتمون بمن سيصبح رئيسا للوزراء كما قالت الصحيفة منذ قليل، أم أنه بنيامين نتنياهو يعني ما زال الأقوى اليوم على الساحة السياسية الإسرائيلية وما زال يمسك بخيوط اللعبة وما زال لديه الأمال والفرصة لتصدر المشهد السياسي والاستمرار في هذا المشهد؟
1: المشكلة في مكان آخر، أنه سواء كان يمسك الخيوط واستمر فلا أفق، وإن كان لا يمسك بالخيوط ونجح الآخرون بالإمساك بها المعارضة الإسرائيلية أيضا لا أفق. مرة أخرى لا تحل كل الأمور بالتصويت ورغبة الأكثرية، هناك أسئلة وجودية، هناك أسئلة كبرى تواجه أي مجتمع لا يمكن لهؤلاء حلها. قد يعتقد البعض أن اليسار الإسرائيلي يعني أكثر ربما رحمة بمحيطه، نذكر بالحروب الكبرى لإسرائيل كانت غالبا في عهد اليسار الإسرائيلي، وكجانب عربي يفترض أن لا نفرق بين هذا وذاك. المشكلة وهنا أشارت إليها الصحيفة الحقيقة، أنت تلعب لعبة السياسة والأغلبيات، وهل ينجح نتنياهو في جذب هذا؟ هل ينجحون في منع اللائحة العربية؟ هل يمنعون تحالف بين قوى إسرائيلية وقوى عربية من الداخل على أساس أنه تعاون مع الإرهاب أو تشجيع للإرهاب؟ وكل هذه صغائر، كل هذه صغائر عمليا إسرائيل اليوم ليس لديها إيديولوجيا خارج إطار الإيديولوجيا العنصرية تجاه العربي.
0: يعني بغض النظر عن نتيجة هذه الانتخابات ومن سيتصدر المشهد في المرحلة المقبلة، السياسة الإسرائيلية ستظل هي ذاتها فيما يتعلق بالتعامل مع القضايا والساحات الجبهات القتال التي ما زالت مفتوحة في أكثر من مكان، هذا الواقع سيبقى نفسه؟
1: أكيد،
0: بغض النظر من سيكون رئيسا للوزراء.
1: نفذت قضية البيجر في لبنان في عهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن عمرها سنوات طويلة تعود إلى ما قبل عهده. الأمور الكبرى لا ترتبط بهؤلاء كأشخاص، ربما على الصعيد الداخلي صعيد الأحزاب، لكن القضايا نحو الخارج لا ترتبط بهذا إلا ربما في الصياغات والإخراجات. يعني هناك من جاء وحدثك عن كيهود أولمرت مثلا عن عملية السلام وحل الدولتين، وهناك من صارخك كبنيامين نتنياهو بأنه لا يؤمن بكل هذا الكلام، لكن النتيجة في العهدين كانت واحدة، يعني لم تكن هناك دولتان وبعد ذلك جاء نتنياهو وقضى على هذا الحل. لا هو الموضوع استمر لكن بإخراجات خطابية أو خطابية مختلفة.
0: أي خطوات يتوقع يتخذها بنيامين نتنياهو في هذه الفترة المتبقية قبل الانتخابات أستاذ أكثم على عدة جبهات، وفيما يتعلق بالملف الإيراني إسرائيل هي الحاضر الغائب في هذا الملف، هل سيكون لإسرائيل دور في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران وحتى في التطورات في اليمن كان الجبهة في لبنان وسوريا وطبعا غزة والضفة؟
1: الأرجح أن يحاول بنيامين نتنياهو الحفاظ على ما جرى حتى الآن بصيغة انتصارات بين قوسين إسرائيلية، ضربنا إيران، أوقفنا على طريقة ترامب البرنامج النووي، قتلنا أعداءنا قادتهم، قتلنا الأمين العام لحزب الله المرشد، دخلنا إلى سوريا، وقفت على جبل الشيخ. يعني هذه كلها دعنا نقول لوحات انتخابية مفيدة. لا أعتقد أن تحرك عسكري أو سياسي جديد الآن قبل الانتخابات أمر مرجح، لأنه بالإمكان أن يكسر كل هذه الصور، وليس بالضرورة أن يأتي بفوائد إضافية. يعني إذا كان هذا كله لا ينفع كدعاية انتخابية فلن ينفع بين قوسين انتصار صغير هنا أو هناك أو إنجاز أصغر على هذه الجبهة أو تلك. هي هذه الصيغة النتنياهية إن صح التعبير، نحن نضرب أعداءنا في كل مكان، نحن نقضي عليهم، نحن ندخل إلى أرضهم، نحن في لبنان، نحن في سوريا، نحن في غزة. هذه هي الصيغة، إن نفعت في الانتخابات كان بها، إن لم تنفع لا يوجد شيء إضافي يفعله.
0: طيب إذا ما بحثنا نقطة أخرى فيما يتعلق بهذا الملف الإسرائيلي أستاذ أكثم، الولايات المتحدة الأمريكية الداعم الأكبر لإسرائيل على كافة مستويات، أين هي واشنطن من هذه الانتخابات ومن دعم أي طرف على حساب آخر؟
1: ليس سرا أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أشهر إلى إسرائيل كان فيها دعما واضحا لبنيامين نتنياهو، وخصوصا مخاطبته للرئيس الإسرائيلي بالعفو عن نتنياهو وما جرى معه من أمور فساد ومفسدات وغير ذلك. لكن من الواضح أيضا أن هناك تبرم أمريكي، يعني بمعنى هناك قوى يمين في أمريكا وفي إسرائيل ترى توافقات إيديولوجية، ترى تناغمات في العمل، لكن من جهة أخرى بالتأكيد يريد ترامب أن يمسك هو بخيوط اللعبة، لا أن يورطه نتنياهو هنا وهناك. ولا ننسى أمرا أهم، يعني كل الحرب التي جرت ضد إيران قامت على تقديرات إسرائيلية، وكان هناك اعتراضات أمريكية من أهل الاختصاص بين قوسين، لكن التقديرات الإسرائيلية هي التي كانت تقول تعالوا وسوف ينهار المجتمع، تعالوا وسوف ينقسم إلى إثنيات ولا أدري ماذا، وتعالوا وضربتان والثالثة ونضرب المرشد الأعلى فينتهي الأمر. هناك أيضا نوع من المرارة، فالأمور تتحرك بين انسجام إيديولوجي من جهة وشعور بالمرارة من جهة أخرى. لذلك تلاحظ نعم شبه غياب للجانب الأمريكي، ولديه حجة جميلة وهو أنه مشغول بانتخاباته هو حاليا الرئيس الأمريكي، لديه أيضا انتخابات نصفية في شهر نوفمبر، ويعتبر أن الشأن الإيراني شأن، لذلك هو يغرد كل يوم عن الشأن الإيراني ولا يترك الأمر للجانب الإسرائيلي.
0: نتابع هذه الجولة الآن ونسلط الضوء على المشهد في سوريا مع موقع الميادين نت والعنوان التالي: سوريا مشروع الإنقاذ الوطني في ظل التحولات الدولية الكبرى، للكاتب أحمد الدرزي. وفي رأي الكاتب فإن التحولات الداخلية في سوريا رغم مآسيها بدأت بتشكيل نواة وعي جمعي جديد بمخاطر التفتيت والتبعية بعد الاصطدام بالجدار الذي لم يفرق بينهم، وهذا الوعي يمكن أن يكون أساسا لبناء مشروع وطني جديد يستجيب لتطلعات السوريين ويحميهم من المهددات الخارجية والداخلية. وفي رأي الكاتب تقف سوريا اليوم على مفترق طرق تاريخي، إما أن تجد صيغة جديدة للبقاء والنهوض، وإما أن تتحول إلى كيان مفكك لا وجود له على خريطة القوى الصاعدة، أو تبقى منهكة لا تموت ولا تحيا. والفرق بين المصائر الثلاثة يتوقف على قدرة السوريين على إدراك حجم التحولات وعلى صياغة مشروع وطني جديد ينهض بهم لا عليهم. فهل يدرك السوريون أن وحدتهم في مواجهة المهددات الوجودية هي الطريق الوحيد للنجاة، أم سيستمرون في الغرق في مستنقع الهويات الأولية فيما تلتهمهم المهددات الخارجية من كل جانب؟ أين هي سوريا اليوم أستاذ أكثر من كل هذه التحولات الدولية الكبرى، وهل استطاعت حتى الآن القيادة السورية من إدراك حجم هذه التحولات؟
1: طبعا وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في منع العريس من الدخول إلى غرفة العروس وضيوفها. يا سيدي بالنسبة لهذا الموضوع بعيدا عن المزاح الآن، هناك أمران اثنان. إذا كان الكاتب الدرزي أو أحمد الدرزي يقصد أن سوريا العظيمة وأبنائها العظام لا يموتون على المدى البعيد فهو محق تماما. هذه هوية تشكلت عبر آلاف السنين، وصاحب التجربة وصاحب دعنا نقول يعني هي مصدر من مصادر تاريخ هذا العالم بأسره. على هذا المستوى أكيد سوريا لن تتحلل بهذا المعنى الحضاري الثقافي التاريخي. لكن الآن إذا انتقلنا إلى الواقع على الأرض، أي انتقلنا إلى المديين القصير والمتوسط، هل يمكن أن نقول إن الأمر يتوقف على وعي السوريين لوحدتهم؟ بالله عليك كل ما جرى في سوريا في العشرين عاما الماضية هل كان لذلك علاقة بوضع السوريين أم بقوى عظمى تتصادم وقوى إقليمية تتصادم وأمور أخرى؟ آخر من علم بها وسمع بها هو هذا الإنسان السوري الموجود في سوريا. فالموضوع ليس موضوع إرادات، وإلا سقطنا في الفلسفة المثالية أنا أريد فيكون، وحده رب العالمين يقول كن فيكون. نحن ننطلق من واقع موضوعي، الواقع الموضوعي يقول لك على الأرض لا توجد قوى سياسية، على الأرض الهم المعاشي أن آكل أنا وأبنائي هو هم ملايين السوريين. هل تتوقع في مثل هذه الحالات أن يجلس المواطن السوري يفكر في أهمية وحدته؟ لم يوضع المواطن السوري في هذا الموضع صدفة. الأمر الثاني، دعنا من كل هذا والتحليل الموضوعي لنقول إن فيه فلسفة. سوريا تاريخيا بتاريخها الحديث كيف بدأت؟ أليس بالثورة العربية الكبرى؟ أليس بالثورة السورية الكبرى؟ تمام، إذا كانت هذه هي سوريا فكيف الآن ستسير نحو الأمام بهذه الشخصية التي دفعتها للوحدة مع مصر والوحدة مع ليبيا ومحاولة الوحدة مع العراق؟ كيف ستسير نحو الأمام في ظل إيديولوجية مختلفة تماما تقول لا الشيشاني والتركستاني ولا أدري من هم يشكلون معنا وحدة بالمعنى الإيديولوجي؟ هناك بحث هام عن سر نجاح حزب البعث سابقا، طبعا لا نستطيع الحديث عن نجاحات اليوم، لكن سابقا في العراق وسوريا وفشله في دول أخرى عربية من المغرب إلى الكويت. وكانت الإجابة للخبراء أن حزب البعث يمثل، كان بالمعنى التفكير القومي يمثل مخرجا لهذه المجتمعات التي تعاني من تناقضات كثيرة إثنية عرقية دينية طائفية، فنخرج بهذه الهوية العربية ونعترف هنا بأن ضحايا، كان هناك ضحايا أيضا لهذا التوجه هم السوريون الأكراد أو العراقيون الأكراد. لكن عندما تقول اليوم الإيديولوجيا إسلامية سواء كانت حقيقية أو بزنس إسلام لا يهم، أنت أخرجت ثلث الشعب من المعادلة وأخرجت نصف الباقي الذي لا ينسجم مع هذا التوجه بشكل الحالي من المعادلة. إذن سواء بالمعنى الاقتصادي والدراسة الاقتصادية لهذا المجتمع أو السياسية الاقتصادية، وسواء فيما يتعلق بوجود قوى سياسية على الأرض ويفترض أن توجد تتماحك وتحتك وتخرج بالأمور وفق إطار معين، لا يوجد أي شيء على الإطلاق. فمن أين ستنشأ هذه القضية؟ العودة إلى الهويات القديمة أو الهويات ما قبل الدولة ليست قضية يعني مزاج لدى الشعب السوري كان جالسا فاختار أن يكون سنيا وشيعيا وعلويا ومسيحيا، إنما واقع فرض عليه، حكم أمر واقع فرض عليه قال له أنت علوي وأنت سني وأنت شيعي وأنت درزي وأن سوريتك لا تهم ولا تحتسب. هذه هي النقطة. ومن فعل هذا وهم ليسوا ممسكين الآن بالسلطة، دعك من هؤلاء، صاحب الفكرة الأكبر كان مخططا قويا وكبيرا، علينا الاعتراف بذلك. وأمامنا في سوريا سنوات نعم من العذاب قبل أن نعم سيكون هذا الأمر، تتبلور توجهات وهويات جديدة لها معنى وطني، لها معنى مدني، لها معنى ليبرالي، باعتبار أن الآن اليسار والقوميات وحتى الإسلام السياسي سيخرجون من الساحة. لكن هذه عملية بحث لا ندري ما سيكون الأمر في آخرها، والأمر سيستغرق وقتا طويلا، والناس تريد حلولا للآن، ليست حلولا سياسية ولا هوية جديدة، ولا تريد أن تأكل وتشرب وتربي أولادها وتعيش في هذا العالم، لا أن تدرس القوى المتحكمة في هذا العالم، فقط أن تعيش في هذا العالم. أو إن شئت بات الحلم هات لي فيزا إلى أي مكان في هذا العالم. الشعب يحلم بالفيزا، لا يمكن أن نتحدث الآن عن نشاط في مجال الهوية وتبلور شيء جديد. لكن في المستقبل نعم أنا أقاسم الكاتب لن يستمر هذا الأمر رغم كل هذه العذابات.
0: بالإضافة أستاذ أكثم إلى كل ما ذكرت حضرتك فيما يتعلق بالمشهد السوري، لو فصلنا أكثر الواقع اليوم، ما هي التحديات الموجودة أمام السوريين على صعيد القيادة وأيضا على صعيد الشعب؟
1: على صعيد ما يسمى بالقيادة، تريد أن تحكم وحدك، انظر إلى من سبقك ومن سبق من سبقك، وإلى هل هذا الشعب ب25 مليون يحكم بإيديولوجيا واحدة؟ يعني

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
3: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان أهل الجنة وأهل النار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بعد الحديث عن أصحاب الكهف، خاطب الله تعالى رسوله الكريم، قال لرسوله الكريم: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. اقرأ عليهم الوحي الإلهي، يعني اقرأ عليهم القرآن. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن كلام الله لا يتبدل ولا يتغير لأنه الكلام الحق، إنه يكرم أهل طاعته ويهين أهل معصيته. فعليك أن تكرم أهل الطاعة، يكلف الرسول أنه يكرم أهل الطاعة، لأن أهل الطاعة يكرمهم الله، فعلى الأنبياء أن يكرمهم. لذلك قال: ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد من دون الله ملجأ ولا مرجعا له. واصبر نفسك، توصي بالمساكين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر، كن مع هؤلاء، لا تكن مع الأغنياء الكافرين، كن مع الفقراء المؤمنين ومع أغنياء المؤمنين، كن مع المؤمنين، لا تكن مع الملوك، لا تكن مع الأغنياء، لا تكن مع أهل الجبروت وأهل الاستبداد وأهل الظلم وأهل البغي، إنما تصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني بالصبح والمساء، يريدون وجهه. ولا تعد عيناك عنهم، لا تهم عينك عنهم، خلي عينك عليهم، يعني دائما انظرهم، راعيهم، ارعى شؤونهم، احرسهم. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. في كثير ناس مسلمين ينظرون إلى الفقراء نظرة احتقار، وينظرون إلى الأغنياء نظرة إكبار وتعظيم. هؤلاء يريدون الحياة الدنيا، يريدون زينة الحياة الدنيا. إنما المؤمن الذي يريد الآخرة لا يتعامل مع فقراء المسلمين بجفاء، يتعامل مع أغنياء المسلمين أو مع الأغنياء عموما بمحبة. ولا تعد عيناك عنهم، يعني ما تهم عينك عنهم، يعني خلي عينك، تريد زينة الحياة الدنيا، لا تطلب الحياة الدنيا بالبعد عن فقراء المؤمنين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اللي غافل عن ذكر الله ما تطيعه، لا تمشي مع الغافلين، ذكرهم بالله، ولكن لا تجعلهم أصحابك حتى يذكروا الله، حتى يعودوا إلى الله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يتبع هواه، ما بيتبع أمر الله، يتبع ما يعجبه، ما يناسبه، لا ما يناسب أمر الله. يعني كثير من الناس يفعلون ما هي مصلحتهم لا ما هو أمر الله تعالى. والله تعالى يريدنا أن نتبع أمره لا أن نتبع أهواءنا بالهوى الحب والبغض. تحب لنفسك تبغض لنفسك، لا، تحب لله وتبغض لله. فإذا أحببت لنفسك وأبغضت لنفسك فقد اتبعت هواك، يعني اتبعت ميلك، الميل الذي تميل إليها. فاجعل هواك تبعا للقرآن لأمر الله، كما يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، حتى يكون ميله، حتى يكون قلبه تبعا لما جئت به، موافقا للشرع الذي جئت به. يعني انت بتحب المال، تحب المال سبب من الحلال، تحب المال تكون حرام، تكون قد خالفت هواك في حب المال او حققت لنفسك رغبة المال ولكن عن طريق الحلال لا عن طريق الحرام. تحب الجاه، اخدم الناس يوجهونك، يعني كن خادما للناس، لأن سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم. إذا أردت أن تكون سيدا فاخدم الناس يسودوك، يعني يجعلونك سيدا. أي شيء تحب سر على طريق الله صل إليه. أما تحب النساء تزوج كما في الطريق المشروع، ولا تتبع تذهب ترتكب الفواحش والزنا، هذا اتباع للهوى. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، لأمره ضياع. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق بيقولوا في ناس بيؤمنوا في ناس ما بيؤمنوا، يعني بنقول يعني نحن ما راح نقول الحق لأن الناس بيزعلوا منا، لا، قل الحق، قل اللي بيرضى بيرضى عن الله، قل اللي ما بيرضى كيف ما يرضى، لكن بنقول الحق بالحكمة وبالموعظة الحسنة باللين ما بالفظاظة، نبلغ الحق ولكن بالأسلوب القرآني الجميل من غير فظاظة ولا غلظة. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا، إن هيئنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق هي المنازل التي تحيط بالجنة، الغرف. جهنم فيها سرادق، فيها منازل متعددة أعدها الله للكافرين. وإن يستغيثوا، إذا طلبوا الماء يغاثوا بماء كالمهل، يغاثوا بماء مثل الزيت المعوكر المغلي، يشوي الوجوه، يهدي يشرب يسقط وجهه في المهل. بئس الشراب، هذا شراب، بئس الشراب، أسوأ شراب هو المهل، شراب أهل النار. وساءت مرتفقة، وأسوأ ما يرتفق به، هذا مرتفق، المرتفق فيه الرفق، وهذا أسوأ مرتفق، أن أهل النار إذا طلبوا الماء شربوا ماء كالزيت الوسخ المغلي. ودائما عندما يذكر الله جزاء أهل الجنة يذكر عقاب أهل النار، عندما يذكر عقاب أهل النار يذكر جزاء أهل الجنة. دائما يضع الأمرين معا حتى يختار الإنسان ما يحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ما بضيع أجر من ذلك. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. سندس الاستبرق حرير، لباس أهل الجنة، ولباسهم فيها حرير، وهدوء إلى الطيب من القول، لباس أهل الجنة. متكئين فيها على الأرائك، يستريحون على الأرائك، أرائك الوسائد التي أعدها الله، نعم الثواب وحسنة مرتفقا.

جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل سيجات نخل بلى وجعلنا بينهما زرعا. جنتين في زرع وأعناب ونخل كلتا الجنتين جنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. تعطي المواسم ما يوم من الأيام بيخرج موسم أول سنة تعطي ذاك يا سنة ما بتعطي لا هذا مواسمه على طول ما تقطع ولا. وفجرنا خلالهما نهرا ومية البستانين بقلبه فيه النهر يجري في الجنتين نهر وكان له ثمر ثمر يعني فواكه تخرج منه. فقال لصاحبه للفقير وهو يحاوره يحدثه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أنا أكثر مال أنا أغنى منك وأنا عندي أولاد يجي معك هذا غني بدل ما يحمد رب العالمين وما يكسر قلب أخوه الفقير لا صايغة بدي يتكرر. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته دخل البستان وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا مستحيل ليدي الجنة يوم من الأيام تي بس أو سر رشيد هذه خلاص على طول. وضع أمله في الجنة لم يضع أمله في الله وضع أمله في البستان أنه هذا سبب حياته وهذا الرزق وهذا العز وهذا المال والأولاد. نسي الله الذي أعطاه الجنتين ونسي الله الذي رزقه الأولاد. شوف وما أظن الساعة قائمة أنا في قيامي أنا ما بدأت آمن بالقيامة كما كفر بيوم القيامة يعني ما بدي يموت وإذا مات ما في قيامة ما في حد. ولئن رددت إلى ربي ولئن فرض أن رجعنا إلى الله لأجدن خيرا منها منقلبا. أحليه عند رب العالمين أحسن هو بشك بالساعة ومن هو مستيقن بقيام الساعة وبعد ذلك يطلب من الله أن يكون له في الآخرة كذلك خير منها. ماذا قال له صاحبه؟ قال له صاحبه هذا الفقير وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا هل تكفر؟ من اللي خلقك من تراب أني خلقت من نطفة من ظهر أبيك ثم سواك رجلا لكن أما أنا هو الله ربي أنا ربي هو الله ولا أشرك بربي أحد لا بشرك فيه جنيني ولا بشرك فيه الأولاد ولا الجنود يقول من آلهة إنما ربي هو الله. ثم يعلم صاحبه ويقول له ولولا إذ دخلت جنتك يعني لما تدخل جنتك لما تدخل على البستان تبعا قلت ما شاء الله هذه مشيئة الله أعطاك المال أعطاك الثروة أعطاك الغنى أعطاك الأولاد بدل ما تنسى الله يجب أن تذكرك هذه الجنة بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله هذه من عند الله ليست من عندي. ثم يقول الفقير إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا شايفني أنا فقير ما عندي مال ولا عندي ولد فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك الله يعطيني أحسن من هذه الجنة ويرسل عليها يرسل لك على جنين الفرحان فيها حسبانا من السماء نار من السماء فتصبح صعيدا زلقا تصبح أرض بلقع ما فيها أي زرع وما فيها أي فاكهة أو يصبح ماؤها غورا والماء اللي عم تتفجر يمكن تغور بالأرض وتروح أو يصبح ماؤها فلن تستطيع له طلبا بعدين ما بقى فيه لا ماء ولا في شجر. وكان الأمر كما أخبره صاحبه وأحيط بثمره دمرت حديقة البستان دمر يبس البستان وراحت الماء راحت الماء ويبس البستان هذا كان معتمد على الأرض على ثمار الأرض نسي الله تعالى وأحيط بثمره هلك الثمر وأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه يقول يا ويلي قديش رشيت وقديش فلحت وقديش نقيت وقديش خدمت على ما أنفق

0: خفيها الدكشان صفيها وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه ندما على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خراب ما بقى في عرق أخضر ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا يا ريتني ما عملت شريك لله الله سبحانه وتعالى أعطاني كفرت بالله ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ومن ويتحدى يخلصه من عقاب الله وما كان منتصرا خلاص هل يستطيع أحد أن يرد الماء المتفجر الذي غار بالأرض هل يستطيع أحد أن يمسك الماء في عروق الشجر أن يمسك عليها الثمر كل شيء ذهب هذا قصة الرجلين يضربها الله لنا حتى لنا لا نفتخر بمال الأرض مال الأرض زائل الحياة كلها زائلة على الأرض حياة الشجر حياة البشر حياة البهائم كل شيء سيزول فلا تعتمدوا على الفاني على الميت على الذاهب اعتمدوا على الحي الذي لا يموت اعتمدوا على الغني الذي لا يفتقر هذا ما يريد الله تعالى أن يقوله لكل إنسان في الحياة هنالك عند الله الولاية لله الحق من كان ولي الله فولايته عند الله مقبولة هو خير ثوابا وخير عقبا أحسن ثواب الآخرة الدنيا يعطيها الله للمؤمن وللكافر يعطيها للبر والفاجر ولكن الله لا يعطي الآخرة إلا لأهل التقى وأهل الصلاح وأهل العقل فاسأل الله تعالى أن لا يجعل الدنيا شاغلة لنا عن ربنا أن لا يجعل المخلوق شاغلا لنا عن الخالق أن لا يجعل الزائل شاغلا لنا عن الباقي الدائم اسألوه تعالى أن يوجه يصرف قلوبنا إلى طاعته وحبه وعبادته ونحن نعمل بالأرض ونضرب في الأرض ولكن نعلم أننا راحلون عن الأرض وأن كل هذه الأملاك التي في أيدينا ستذهب إلى الورثة فيما بعد ثم نمضي إلى الله تعالى بالعمل وعلينا أن نحرص على العمل الصالح لأن الله تعالى يقبل الأعمال الصالحة ولا يقبل الأعمال السيئة اسأل الله تعالى أن يجعلنا أغنياء أو فقراء أولياء له فإن الغني يمكن أن يكون ولي الله والفقير يمكن أن يكون ولي الله فاستعيضوا عن ولاية الناس بالولاية لله تعالى ثم بعد ذلك أحبوا الناس أحبوا عباد الله واعملوا في الدنيا ولكن اعملوا وأنتم تراقبون الله تعالى حتى لا تشغلكم الدنيا عن رب الدنيا وحتى لا يشغلكم المخلوق عن الخالق أسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يعلمكم القرآن وصلى الله على السيد الأنام وعلى آله وصحبه
1: مستمعينا الكرام كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى وهو بعنوان أهل الجنة وأهل النار
2: أشواق حين تهتف الأشواق تكسر كل ما أمامها من شديد الصلب وعظيم الحجر لتصل إلى المعشوق المحبوب بغير ريبة ولا ذنب ولا باطل فإياها أيها المشتاق ستسير بك الأشواق إلى مدينة العشاق

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. والتوكل على الله صفة إيمانية بنيت على اليقين بالله وتفويض الأمر إليه. وفي قصة حاتم الأصم وابنته خير مثال لصفة التوكل موضوع حلقتنا. فقد حكي أن حاتم الأصم كان رجلا كثير العيال ولم يكن يملك حبة واحدة. جلس ذات ليلة يتحدث مع أصحابه فتعرضوا لذكر الحج، فداخل الشوق قلبه ثم دخل على أولاده ليجلس معهم يحدثهم.
2: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حجا فماذا عليكم؟
3: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، أما نحن فعلى ما ترى من الفاقة، فكيف تريد الحج ونحن على هذا الحال؟
4: وماذا يديركم لو أذنتم له دعوة يذهب للحج؟ إن أبي مناول للرزق وليس بالرزاق.
5: صدقت والله هذه الصغيرة. يا أبانا انطلق على بركة الله إلى حيث شئت ولا تنسنا بالدعاء.
1: فقام من وقته وساعته وأحرم للحج وخرج مسافرا. وأصبح الجيران يأتون إلى أهل بيته يلومونهم ويوبخونهم على أنهم تركوه يذهب للحج. وأثف أصحابه ورفاقه لفراقه يقينا منهم أنه سوف يهلك في رحلته ولن يعود أبدا. أما الصغيرة فلاقت من اللوم ما لا تطيق.
5: أنت السبب فيما نحن فيه، فلو سكت ما كنا تكلمنا ولا تركنا أبانا يرحل.
4: إلهي وسيدي ومولاي، وعدت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم أبدا، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم.
1: وبينما هم على هذه الحالة خرج أمير البلدة في رحلة صيد في الصحراء، فانقطع عن مؤنته وأصحابه وحدث له عطش شديد، فأشار له وزيره ببيوت القرية وانطلقوا حتى أتوا بيت حاتم الأصم.
6: من بالباب؟ الأمير ببابكم يستسقيكم.
3: الأمير، هذا كوز جديد لم يشرب منه أحدا قبله، ملأته بماء بارد. هنيئا مريئا لك أيها الأمير. سبحانك يا إلهي، بالأمس بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا.
6: لمن هذه الدار؟
5: عبد من عباد الله الصالحين يدعى حاتم الأصم.
6: نعم نعم، لقد سمعت عنه.
7: لقد سمعت أنه أحرم بالأمس وخرج للحج ولم يخلف شيئا لأولاده.
6: عذرا لإزعاجنا لكم، لقد أثقلنا عليكم اليوم. من أحبني فليفعل مثلي ويحلل منطقته ويدعها لأهل هذا البيت.
7: السلام عليكم، لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق.
3: لما البكاء الآن؟ لقد وسع الله علينا فيجب أن تفرحي.
4: يا أمي، لقد نظر إلينا مخلوق فأغنانا بعد أن بتنا ليلتنا جياعة، فماذا لو نظر إلينا الخالق مالك كل شيء؟ اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين، وانظر إلى أبينا ودبر أمره أحسن تدبير.
1: أما من أمر حاتم الأصم الذي خرج محرما ولحق بالركب، فقد حدث أن مرض أمير الركب مرضا شديدا، وبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا، فسألوا عن رجل صالح فدلهم الركب على حاتم الأصم، فسألوه أن يدعو الله بشفاء أمير الركب، فدعا فاستجاب الله له وشفي الرجل، فتباركوا به وأمروا له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه، إنه دعاء ابنتك الصغيرة أصابك بالخير وأصاب أولادك بالرزق الوفير. يا حاتم، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
6: من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وسائل التواصل الاجتماعي جاءت بخير عظيم، قربت الناس من بعضها، أشاعت الكثير من الأفكار، بنت الكثير من الوعي، وهذه قضايا مسلمة. لكن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخص بالذكر هنا تويتر والفيسبوك، هذه دمرت شيئا عزيزا في حياتنا. هذا الشيء العزيز هو القراءة، هو الكتاب. مبيعات الكتاب تتراجع الآن على مستوى العالم، فهي ليست قضية محلية أو شخصية، هي قضية عالمية. هذه المقولات القصيرة تحفز الدماغ على إفراز بعض الهرمونات التي تجعل الإنسان يرتاح للنص القصير ويفر من النص الطويل. والمدمنون على تويتر وعلى الفيسبوك يدركون تماما أن الواحد منهم قد صار شبه عاجز عن أن يقرأ كتابا بشكل كامل، وصار شبه عاجز عن أن يقرأ مقالة في 5 صفحات، إنه يمر عليها مرور الكرام. القضية ليست نفسية، القضية نوع من الخلل في كيمياء الدماغ، وهذا الخلل بسبب إدمان الاطلاع على المقاطع القصيرة. لابد ولا حل إلا في إبعاد الجوال لمدة 2 ساعة عن حياتنا، ونخصص 2 ساعة من الساعتين، نخصص 1 ساعة لتواصل الأسرة، للتواصل مع الأصدقاء، للاهتمام بقضية عامة، ونخصص 1 ساعة للقراءة. خسارة كبرى أن ننشغل بالقضايا الصغيرة وننشغل بمقولة فلان وفلان، وهي عبارة عن دردشات سطحية ننشغل بها عن الاطلاع على الكتب القيمة والنفيسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة سلمان يضحي بكل شيء من أجل التوحيد. انتشل النصارى الغاضبون 7 قلال مملوءة ذهبا وفضة يتساءلون كيف يحتفظ رجل الدين بحقوق الفقراء لنفسه. لم يدركوا أن هذا السلوك غير مستغرب في أي دين فيه كهنوت وفيه رتب دينية ورجال يغفرون ويبيعون صكوك الغفران ويأخذون المال باسم الرب. فرجل الدين بشر عنده ما عند البشر من الغرائز والشهوات. لم يجد سلمان في الإسلام رجال دين، فها هو جالس أمام نبيه صلى الله عليه وسلم لا يرى حوله كهنوت ولا يرى رتبا دينية ولا ملابس خاصة بكبار الصحابة. إنهم يعملون بالزراعة والتجارة والحرف المختلفة، لا يأكلون بدينهم بل بعمل أيديهم، حتى نبيهم وقائدهم صلى الله عليه وسلم يلبس ويأكل ويسكن كسائر شعبه. يواصل سلمان حديثه حول رؤية النصارى للقلال فيقول: لما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. ثم اتجهوا إلى جثته فربطوها بخشبة، ثم نصبوا الخشبة وصلبوه عليها، ثم التقطوا الحجارة فرجموه. بعد ذلك اجتمع القساوسة خجلين فوضعوا مكانه رجلا زاهدا يبدو من الموحدين أتباع القس الموحد آريوس. لكن سعادة سلمان لم تدم، فبعد سنوات حضرته الوفاة. فحزن سلمان وها هو عند رأسه يبكيه، يشعر بالضياع ويقول له: إني قد أحببتك حبا لم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك ما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي؟ فقال الأسقف: أي بني، والله ما أعلم اليوم أحدا على ما كنت عليه. لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل فالحق به. مات الأسقف، فاتجه سلمان إلى الموصل، ثم لأسقف بمدينة نصيبين، ثم لقس بمدينة عمورية في تركيا. وهناك بدأ سلمان يشتغل بالإضافة لخدمة الكنيسة، فجمع مالا وامتلك بقرات وغنما. ولما حضرت الوفاة أسقف عمورية لم يوصي سلمان بأحد، بل بشره قائلا: قد اقترب زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. مات أسقف عمورية، فدفنه سلمان ورفاقه، ثم نهض وانطلق بحثا وشوقا لهذا النبي، ولكن وفي الطريق إليه وثق بقوم فغدروا به ونهبوا بقراته وغنمه وحريته ثم باعوا الفتى المدلل عبدا
2: في ظلال السيرة.
3: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: سيئتي حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة عليا دحدح بحاجة ماسة لوحدتين دم فئة AB positive. التبرع

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتأثر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظف معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير، من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا.

0: تحركوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

رحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل، صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني، نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا، إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده بس خلاص كده. الجنة رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للانبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز، لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق، إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة بسم الله الرحمن الرحيم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسل ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسل إنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس إنه مش مسؤوليته، مع إن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك وإنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح إن ممكن أشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الإيمان اللي هي في الآخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم إلا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس أو حاجة تنجي بيها الخلق من الأذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا، ربنا يهدينا وياخد بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
4: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
3: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
4: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
3: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
4: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
3: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
4: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
3: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10:00 صباحا، السبت عند الساعة 2:00 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9:00 ليلا، دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
5: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر،
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خليفة العبدي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وصاحب الكتاب قسم هؤلاء الأولياء على حسب بلدانهم، فقال: ذكر المصطفين من عباد البحرين. الآن خليفة العبدي، ما في فرق أنت تكون من البحرين أو تكون من الشام أو تكون من الكوفة أو تكون من القاهرة أو تكون من باريس أو تكون من مدينة أو تكون من مكة، الأرض ليست هي التي تشرف الإنسان، الإنسان هو الذي يشرف الزمان والمكان. مرات بعض الناس يلقي بتقصيره على الزمن، بيقول لك يا أخي الزمن صعب، ومرات يسب الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: لا تسب الدهر. لا حدا يقول الله يلعن هالوقت مثلا، بعض الناس ربما قال لا تسب الدهر فأنا الدهر، المراد بأن الله هو خالق الدهر، والزمان هو طلوع الشمس وغروبها. يعني ما اختلف طلوع الشمس اليوم عن طلوع الشمس وقت زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الوقت، يعني بتطلع وبتغرب، بتطلع وبتغرب، لكن الإنسان هو الذي يشرف الزمان. في إنسان بيكون عمره 50 سنة يحيى على هذه الأرض، الإمام الغزالي مات قريب 50 سنة، لكن علمه والخير الذي تركه صار له 1000 سنة ميت، ولا زال الخير الذي تركه باقيا. في إنسان بيعيش 70 سنة على هذه الأرض، لكن 70 سنة قد 7000 سنة. ابن النفيس كان يقول: لو لم أعلم أن كتبي ستبقى بعدي 1000 سنة ما كتبتها. بيعرف قيمة نفسه وبقيمة كيف صرف أوقاته، صرفها في العلم، صرفها في العمل النافع، صار يوزن حاله وزن صحيح. وربما وجدت طالبا في مدرسة أو في جامعة بيكتب الملخص بيده، حتى إذا خرج من قاعة الامتحان رماه أرضا هو نفسه، مع أنه الملخص تعب عليه هو، حتى إذا قلت له خذ الملخص تبعك بيقول لك كبه. هو يرى في أن ما كتبه يليق به أن يكون في مكان غير جيد. وابن النفيس بيقول 1000 سنة بده يضل كتابي أو أنا ما بكتب. الإنسان هو الذي يشرف الزمان، الإنسان هو الذي يشرف المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة المكرمة فشرفت به. لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة كان اسمها يثرب، لما حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت طيبة. أنت بتشرف المكان الموجود به، أنت بتشرف الزمان الذي عشت به. فما مهم أنت تكون من أي بلد كون، لكن المهم أن تكون منضبطاً بتقوى الله تعالى، منضبطا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك تشرف أنت ويشرف

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله بيرفعك لفوق. لكن بالمقابل يقول أحد الشعراء، يعني لكل عصر فرعون فيه وموسى، بكل عصر في موسى وبكل عصر في فرعون، وأبو جهل في الورى ومحمد، بكل عصر في محمد صلى الله عليه وسلم، بس مو محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في تابع من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل في واحد أبو جهل، بكل زمن فيه. لذلك أنت كن موسى زمانك، أنت كن محمد زمانك، أنت كن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرف فيك الزمان ويشرف فيك المكان، وتسعد وتسعد من حولك. وأنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتم أيها الإخوة والأخوات، السالك إلى الله عز وجل هذا ديدنه. يعني أنا ما بدي ضل طول الوقت أنا بدي مثلا يا أخي حافظ على طاعتي وأترك معاصي، أنا كمان بدي أنشر هذا الخير في البلاد والعباد. أنت مسؤول عن كل من تستطيع الوصول إليه من أبناء بلدك لتوصل له الخير، أنت مسؤول. أنت مسؤول على كل مين موجود على الكرة الأرضية اليوم أن توصل له الخير، أنت المسؤول والحق عليك. إذا في فساد الحق عليك، لذلك أنت مسؤول أن تنشر هذا الخير لتكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، ابدأ بأصحابك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجوارك، هيك ابدأ في من تستطيع شيئا فشيئا. إذا صدقت مع الله عز وجل، الله بيجعل كلمتك الخيرة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. واحد بيقول أنا بيطلع بإيدي، طبعا طبعا. أنت بتعرف مين أنت؟ أنت بتعرف من؟ يعني أنت شو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بعض المفسرين قالوا خليفة الله، يعني الله ما جعل خليفته ملك، الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض. معقول ما تقدر توصل الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ تقدر، بس إذا أردت، بس إذا صدقت، بس إذا اجتهدت بطاعة الله عز وجل، بس إذا أقبلت على الله إقبالا صادقا، بس إذا تعلمت العلم النافع، بس إذا عملت العمل النافع، هناك تخرج من نفسك وأنانيتك وشهواتك وتنطلق لتكون خيرا للعالم. بعض المفسرين قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة الله في أرضه، الله استخلفك في هذه الأرض لتقيم دينه، هذا هو أنت. بعضهم قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة عن الجن الذين كانوا يسكنون في الأرض. ملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأنت إذا التزمت بأمر الله عز وجل صرت خيرا لكل من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد، فيك تتخيل بأن هالواحد صار مليار ونصف؟ كيف؟ مليار ونصف اليوم، وصل له 1400 سنة، يمر مئات الملايين مليارات المليارات، كيف هاد صار واحد؟ إذا مشيت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا درست في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتصير كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد. شو المدرسة اللي درس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا؟ بأنه مدرسة درس، بأنه جامعة، بأنه كلية. اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان يقرأ مو بكتاب، كان يقرأ مستعينا بحضرة الله تعالى، يقرأ في الكون كله التوجه إلى الله عز وجل. كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. ستنا خديجة تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر كامل قاعد لحاله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله عز وجل. شو رأيك أنت تساوي لإلك غار حراء كمان؟ تروح تدرس بهذا غار الحراء؟ شو رأيك تساوي كهف لإلك؟ ما بتقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أقوي روح إلى الكهف. يعني شو عمل؟ اطلع على الجبل دور لي على مغارة؟ لا، ما بدك جبل ولا بدك مغارة، ببيتك، بس ببيتك اخلو بربك ساعة تذكر الله تعالى.

وشوف كيف الله حيعلمك. هلا حيصير أستاذك رب العالمين، إلك مصلحة. كان بعض الصالحين يقول: الله أستاذي، وكل الذي خط يا راعي، يعني قلمي، فهو أملاه، هو عم بنقني. إلك مصلحة تصير من جماعة واتقوا الله ويعلمكم الله، يصير الله بيعلمك، بيعلمك الصواب وبيعلمك الخطأ، بيعلمك ما تفعل وبيعلمك ما لا تفعل، بس بدك أنت تتوجه إليه. أما إذا مالك فاضي، الله يعينك، عندك شغل، مالك فاضي الله يعينك، عندك أكل، عندك سفر، عم تجمع مصاري، ما عندك وقت، الله وكيلك، تحك راسك، دوبك عم تجيب مصاري، خير إن شاء الله. الإسلام ما بيمنعك، والتزامك بدرب الله ما بيمنعك تأكل وتشرب وتلعب وتجيب مصاري قد ما بدك بالحلال، لكن الإسلام يطلب إليك أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى، ورد من قيام الليل، ورد من قم الليل إلا قليلا، ورد وبالأسحار هم يستغفرون، ورد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ورد اذكروا الله ذكرا كثيرا. جعلوا يا شباب وجربوا، وهذا أمر ما بتجرب، بس أنت ماشي الحال جرب. الصحابة شو كانوا لما دخلوا في مدرسة الذكر؟ كان الصحابي يروح لعند صاحبه يقول له: تعال بنا نؤمن ساعة. لشو كانوا كفار هني؟ صحابة هني. قال: فيجلسان فيذكران الله تعالى. روح لعند صاحبك قل له: تعال نذكر الله ساعة أنا وياك. عود هيك، استقبل القبلة، أغمض عينيك، وجه قلبك إلى الله عز وجل استغفارا، تسبيحا، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرا لله تعالى. أقل أخ بيناتكم يا أخوان، وأقل أخت، وأقل رجل يحضر معنا، بدك يكون إلى كرد أقل شيء 100 100 100 ألف، 100 استغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله، بس راقب قلبك مع لسانك ينطق باسم الله تعالى الأعظم، واستحضر المذكور معك. مو الله عز وجل قال: وأنا جليس من ذكرني؟ ما الله عز وجل قال: وهو معكم أينما كنتم؟ هو الله معك، بس بيبقى أنت تصير معه. هلأ إذا كنت هيك، سيفتح لك من العطاء الإلهي ما لا يخطر لك على بال. إذا ضفت إلى هذا الشيء العلم، العلم النافع سواء باختصاصك أو بالعلم الشرعي، وأضفت إلى هذا التربية الأخلاقية، والله أكرمك بشيخ قبلك سلك الطريق ليدلك على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله الله بيجعل منك خيرا لكل الكرة الأرضية. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه ما معه كان لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، ونشر خيرا في كل الكرة الأرضية. سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كل من مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خيره عاما. الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، البخاري، مسلم، أبو داود، جعلهم الله تعالى خيرا لكل أهل الأرض، لأنهم مشوا صادقين وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا أخوان، أنت كن من أي بلد ما مهم، احمل أي شهادة ما مهم، بس المهم أن تنضبط بأمر الله عز وجل وتمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون لك أوراد من الذكر، المهم أن تكون مجتهدا بطلب العلم، المهم أن تقبل على الله إقبالا صحيحا، وشوف الخير الذي يأتيك وأنت حي وبعد أن تموت، حتى بعد ما بتموت يبقى خيرك في هذه الأرض. فالحديث الآن عن خليفة العبدي، قال: هو رجل من أهل البحرين. قال هلال بن دارهم: كان خليفة العبدي جارا لنا بالبحرين، فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. لكن هي مدرسة الأولياء، بدك تصير أنت من هدون، بدك تروح تدرس نفس المدرسة تبعهم. قال: إذا هدأت العيون كان يقوم يقول: اللهم إليك قمت، بدي تعلمني، بدك تفتح علي، بدك تعطيني. مو أنت مرات بتروح بتجيب مدرس خصوصي بتقول له: يا أخي أنا جاي لعندك عشان تفهمني هالست محاضرات. روح لعند الله عز وجل قل له: يا رب أنا إليك قمت عشان تفهمني كيف أسعد في هذه الحياة، عشان تفهمني كيف أخدم دينك، عشان تعلمني يا رب كيف أزداد قربا إليك. قل له هيك.
قال كان خليفة العبدي يقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. والله قديش يعني عنده خير. نحن العباد يا أخوان عقولنا قاصرة. يعني أنا بكون بدي 100 مليون هيك، يعني لما بدي أدعي حط السقف يعني 500 مليار يا رب، 100 مليار يا رب. طيب شو بدك كمان؟ وبدي زوجي. شو بدك كمان؟ بدي أولاد راكزين. شو بدك كمان؟ وبدي بيت يا رب. شو كمان؟ وبدي سيارة يا رب. طيب شو كمان؟ وبدي ذكر حسن يا رب. طيب شو كمان؟ أنت حدودك محدود جدا، بس خيرات الله عز وجل غير محدودة. من خيرات الله عز وجل أن يجعل نفعك يعم في الشرق والغرب، ما بتخطر لبالك. من خيرات الله عز وجل أن يجعل من كلامك يؤثر في القلوب، ما بتخطر في قلبك أو في بالك. من خيرات الله عز وجل أن لا يحيجك إلى أحد في الأمر المادي، سواء معك كثير أو معك قليل، بس ما بتحتاج إلى أحد. من خيرات الله عز وجل أن يسعدك بما معك. ألا بجوز يجيك 10 مليار بس ما لك سعيد، وأنا اجتمعت وأنتم اجتمعتم مع أناس معهم كثير مصاري، مو سعيدين، مو سعيدين، ولعله يشتم هذا المال. فكان يقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. قال ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. قال وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار، يبدو أمه خالته واحدة من محارمه، قالت كنت أسمعه يدعو في السجود يقول هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. أناب إلى الله يعني أقبل وتاب إلى الله. يا رب هب لي إقبالا عليك وأنا خاضع خاشع. الإخبات هو الخضوع والخشوع، والإنابة العودة إلى الله. يا رب هب لي عودة إليك مع خضوع وخشوع. شوف هلأ الأولياء، والله يا أخوان هلأ الحديث كله عن دعاء هذا خليفة العبدي، مشان تتعلم شو تدعو. يعني أنت مو معقول كل دعائك مشان الأكل والشرب، مو معقول كل دعائك مشان البنطرونات والأحذية وسندويشات الشاورما، مو معقول كل دعائك مشان شوية مصاري. يعني بس هيك الدعاء ماشي، ادعي ادعي، قول ماشي بدي بيت وبدي مرأة وبدي مصاري وبدي شاورما، بس بعدين شو؟ بس هيك يعني انت؟ قال اللهم هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. يا رب اجعلني أقبل عليك خاضعا خاشعا، أنا هيك بدي، بدي يكون الخاضعين لك خاشعين لك مقبلين عليك. اللهم زيني في خلقك بطاعتك. خطيه في ناس مشهورين بين الناس بالمعصية، ما هيك؟ في ناس مشهورين بين الناس بالفجور، في ناس مشهورين بين الناس بالأذى، في ناس مشهورين بين الناس بالرشوة، في ناس مشهورين بين الناس بالسرقة، في ناس مشهورين بين الناس بالاعتداء، في ناس مشهورين بين الناس بالعلم، مشهورين بين الناس بالأدب، مشهورين بين الناس بالطاعة. قال كان يقول اللهم زيني في خلقك بطاعتك وحببني لديك بحسن خدمتك وأكرمني إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك. يا رب صح نحن مقصرين، بس والله أنت عرفتنا بأنك جواد كريم، هذا الذي دعانا أن نقبل عليك مع تقصيرنا ومعاصينا. فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. إذا صح لكم في كتاب قديم ما بعرف إذا الساعة موجود منه نسخ بالأسواق،
اسمه جامع الثناء على الله. هذا الكتاب كتبه قاضي لبناني شيخ، هو اسمه الشيخ يوسف النبهاني، أظن هيك الاسم. جمع فيه ثناء على الله عز وجل، الكتاب ليس كبيرا. قال: أنا أردت أن أجمع في مقدمة الكتاب أن أجمع مدحا وثناء على الله عز وجل مشان ناجي بهذا الثناء، فذهبت إلى القرآن الكريم أجمع الثناء على الله من القرآن الكريم. قال: فوجدت سدس القرآن ثناء على الله عز وجل، فكتب آيات كثيرات في الثناء على الله، ثم جاء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، ثم جمع ثناء الأنبياء، ثم جمع ثناء الصالحين. والله إذا واحد بيناتكم راح العمرة، راح الحج، الله يكرمنا هيك الروح مجتمعين يا رب، خذ بإيدك بمكة، خذ كتاب جامع الثناء على الله، وابدأ هيك وانت قاعد بصحن الكعبة أثني على الله عز وجل، اقرأ ما هو موجود فيه، احفظ شيئا من أدعية الصالحين، شيئا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على حضرة الله تعالى، شيئا من ثناء الله عز وجل على نفسه، وانت صير أثني على الله عز وجل به، حتى إذا قمت ببيتك في الليل، حتى إذا جلست في النهار تذكر الله أثني على ربك. خذ انقل شيئا مما تسمعه في هذه الدروس من ثناء الأولياء على الله عز وجل، حتى إذا سجدت بين يدي الله أثنيت عليه. كنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرشت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. هذا ما أردت أن أقرأه لكم عن خليفة العبد. إذا تلاحظون يا أخوان، ونحن نقرأ عن الأولياء، أن كل الحديث المنقول عنه في دعائه، والدعاء مادة رئيسة في رتب الأولياء. فإذا أردت أن تكون من الأولياء فاجعل لنفسك قسطا من الدعاء تدعوه في كل يوم، فإن الله عز وجل لا يوقع لك دعوة على الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعال. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: وراية التوحيد أعلي،
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها،
0: وللمستقبل قد مضي،
1: وللمستقبل
3: قد مضي. علي
4: علي علي،
3: خلي عدوك يولي،
4: خلي
0: معكم فهذه أيادينا،
4: مصدومة بالأسد والحناء، هذه أغانينا.
0: صوت الحق،
1: صوت الحق، صوت الحق.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنى،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي
1: من لبنى،
0: من لبنى.
1: إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: منهاجنا دعوة، دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله،
0: عزتنا وحدتنا،
2: أنا للمارد أن يخرج من قلوبه من بعد.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأننا تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، وأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحبتنا في الله، إليكم هذا النداء الإنساني العاجل. المريضة عليا دحدح بحاجة ماسة إلى كمية من الدم، فئة AB بوزيتيف، فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر أو الاتصال على رقم الهاتف 70 212 569، رقم الهاتف 70 212 569، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن أحبتنا في الله، المريضة عليا دحدح بحاجة ماسة إلى كمية من الدم، فئة AB بوزيتيف، فئة الدم AB بوزيتيف والحاجة ماسة. فالرجاء من الأخوة الذين يودون التبرع التوجه إلى مركز الصليب الأحمر، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.
1: في السلامة والبلاء أبدا على العصيان نذهب.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
1: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي.
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
1: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: العافية أبو البول.
2: يا هلا، وين أنت يا أبو النسر؟
1: أي هو أنا قادر أشوفك، ما أنت منسجم ومكيف مع ضيوفك.
2: قصدك رجب ومرته؟
1: هو في غيرهم يعني عندك ضيوف؟ بشوف كمان شكله طالع من عندك، مش شايف الحمار مربوط هنا ولا ها؟
2: والله أنت شكلك خارج الضغط يا أبو النسر، بالله ما أنت داري إيش اللي صار.
1: اصحك تقول الحمار وما؟
2: والله يا كبير، رجب طلع فوق فوق فوق وانت مش داري عن حالك.
1: طلع فوق؟ ايش يعني يا بلبل؟ ايش بتلمح يعني؟ ايش افهم من كلامك؟ يعني فتحت له طاقة من السماء مثلا؟
2: بالله ما انت عارف ايش اللي صار.
1: بلبل الله يرضى عليك، تقعدش تجنن فيه، يا بتحكي لي يا خليني اروح نصرف.
2: رجب اخوك طلع له كنز.
1: برضو مش فاهم.
2: أخوك يا أبو النسر صار في غمضة عين مليونير.
1: مليونير؟ يعني قصدك إنه هو بيشتغل في الزبالة، لقى له كيس طلع فيه مصاري وصار بعديها مليونير؟ يا ابن الحلال فهمني إيش القصة.
2: مرته ورثت من أبوها تقريبا 2 مليون دولار.
1: مرته العرجة؟
2: كم مرة هو متجوز؟
1: يا الزلمة أنت إيش بتقول؟ هي أصلا إلها أبو؟ طب ما هي عايشة وحيدة مع أولاد عمها، من وين طلع له 2 مليون دولار؟ ايش بتقول انت؟
2: يا ابو النسر، ابوها كان مسافر من زمان برا، عايش برا طول حياته، وربنا اخذ وداعته ومات، وهلقيت بعد ما مات اجوا يشوفوا ايش له وايش عليه، اجوا لقوا عنده ممتلكات واموال تقريبا ب 2 مليون دولار، وقالوا مين له اولاد؟ وما طلعت ايش الا هبة، هذه بنته الوحيدة. وبما انه رجب جوز هبه حيعيش ويتنغنغ في المصاري.
1: واختيش هذا الكلام صار ابن الحلال؟
2: اله يومين يا كبير، وهي رجب قاعد بطارد على المحامي.
1: ورجب ضايل عايش عندك؟
2: صحيح.
1: طب والحمار وينه؟
2: باعه يا عمي، واحد معاه 2 مليون دولار، ايش بده في الحمار؟
1: الله يسامحك يا بلبل، طب كان حكيت له لحد ما عرفت يا زلمه.
2: هو انا بدي اروح ازعق عليك اقول لك تعال، انت اللي بتمرش.
1: طب وهلقيت وين اخوي؟
2: هلقيت أخوك هو ومرته، يا بتلاقيهم عند المحامي يا إما في الشهر العقاري.
1: أوبا الله يسامحك يا أخوي، وين اللي قاعد بدور عليك؟ والله مو هين علي أشوفك هيك غايص في مشاكلك، ومش هين علي بالمرة أشوفك هيك.
2: اسمع يا أبو النسر، أخوك بده واحد يسنده، هلقيت أولاد الحرام كتير، بلاش يضحكوا عليه وياخذوا مصاريه.
1: أعوذ بالله يا زلمة، والله بفدي بروحي ركبة سدادي بداله يا زلم. مالك انت؟ اخوي هاد اخوي من دمي ولحمي.
3: قديش بحبك يا رجب، قديش بموت في دباديبك، قديش بحب حمارك، قديش بحب القرف كله تبعك.
2: طب ما دامك بتحبه وتموت في دباديبه، بلا مؤاخذة تدخل في الامور الشخصية، يعني ليش طردته من البيت؟
1: والله انت كمان مصدق الاشاعات اللي بتقول ان انا طردته؟ انا اطرد اخوي؟ انا يا زلمي بقص عليه عشان يتعلم. أنا قلت يا زلمة بدي أخليه يعيش يومين ثلاثة برا، وبعد ما يرجع كنت مزبط له شقتي عشان يسكن فيها وهو ومرته وكيفه، وأنا بدي أسكن عند الحمار.
2: الله أكبر، كم أنت متواضع يا أبو النسر.
1: هذا والله قليل يا بلبل، هذا أقل إشي أنا أعمله لأخوي رجب، مالك أنت؟
2: طب أنا بقول لك دير بالك على أخوك وإلحقه قبل ما حدا ينهبه.
1: ولا يهمك ولا يهمك، مشكور يا بلبل على الأخبار الحلوة هذه.
4: ايش عملت يا ابو الديب؟ ايش سويت؟ انا مش عارفه لا اكل ولا عارفه اشرب.
5: بدور عليه فص ملح وداب، مش عارف وين راح.
4: هذه بنتنا يا ابو الديب، هذه بنتنا، بدناش نتخلى عنها، ايش يحكوا عنا الناس؟
5: طيب يا نهيل، طيب شويه شويه عليا. هلقيت هبه يا نهيل، مش هبه تعد زمان، هلقيت هبه مليونيره.
4: والله انا خايفه هذا الهلفوت هو واخوه ينهبوا مصاريها.
5: فشروا، ايش ينهبوا مصاريها؟ واحنا ولاد عمها ايش بنسوي؟
4: ايوه هيك بدي اياك، بديش اياك تنام على الموضوع هذا. تاني حاجه، هو انت بدك تضلك تطرد لحالك؟ شوف وائل خليه يطلع معاك، وشوف برضو ابو الذكر خليه برضو يروح معاكو.
5: ولا يهمك يا نهيل ولا يهمك. ولك انا مش فاهم كيف عقلك، مش فاهم بتهون عليك بنت عمك.
2: شوف أنا أقول لك يا أخوي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنت نيتك أنت ومرتك وأخويا أبو الذكر نية سوء، هل جيت أحلوت هبة في نظرك عشان صار معها مصاري؟
5: ولا ليكون علشان دقنك طلعت تكون كبرت على أخوك. لما بدك تحكي مع أخوك الكبير بتحكي بأدب.
2: ما هو المفروض أخوي الكبير يعلمني الأدب. صرت تجري ورا البنات عشان طلع لها مصاري. انتوا اصلا مالكوش دخل في المصاري، انتوا اخذتوا الحصه تبعتها في الدار، وهالجيت صارت بنت عمكو.
5: ليكون بتفكر يعني انه احنا بدنا ناخذ مصاريها.
2: وها ليش قاعدين بدكم تجروا وراها؟
5: ولك عشان الغرب ما يسرقوش مصاريها. ثاني حاجه، نسيت انت تعبنا وشقانا عليها اكتر من 15 سنه؟
2: يعني بدك حق تعبك على بنت عمك؟
5: ولك هو انت بدك تضلك تجادل فيها لوقتيش؟ بقول لك بنت عمك هادي بدنا ندربنا عليها، بدك تروح معي ولا لا؟
2: اذا بنت عمي طلبتني اني اجي اساعدها بطلع، بس معاكو انتو؟ انتو مكرين عرفكو.
5: اخس اخس عليك، والله اللي بسمع الكلام هذا بقول انت ما انت اخونا.
6: ما هو اسمع يا اخوي، اللي اوليته شرط اخريته رضا، انا بحرقش دم على الفاضي، اما اخريته اتكتك ايدي وعلى الفاضي لا.
5: وايش شرطك يا اخوي؟
6: انت بالاول قول ليش بدك تعمل علشان انا اقول لك ايش شرطي. هل بدك تاخذ المصاري منها؟ واذا بدك تاخذهم منها كيف؟ علشان اقول لك ايش شرطي. بعدين هدول 1,700,000.
5: والله انت يا اخوي على قولة المساء، ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بتحاسبوا. يا راجل كبر عقلك، كبر عقلك يا ابو الذكر.
6: انا مكبر عقلي وعقلي تحت امرك، بس ريح قلبه وقول لي ايش اللي بدك تعمله.
5: احنا يا ابو الذكر بدنا نحاول بقدر المستطاع يطلع لنا نسبة من المصاري.
6: على اي اساس بده يطلع لنا مصاري يا زعيم؟ لا احنا اخوته ولا احنا اخواته، يعني في الشرع ما بيطلعش إلنا ولا فلس.
5: وال15 سنة اللي كنا ندفع عليها والرب فيها.
6: ماشي يا سيدي، عند اللزوم بتقول لك خد لك على كل سنة 1,000 دولار. يعني قديش 15,000؟ قسمهن علينا احنا الاربعة، انت ومرتك وانا ووائل، قديش بيطلع لك الواحد؟ 4,000. وهي تتنغنغ هي والهلفوت بالملايين.
5: طب بس انت حط ايدك في ايدي علشان نلعبها صح.
6: اسمع يا اخوي، انا معاك على الموت بس بشرط.
5: ايش هو؟
6: الي نسبة 50% من اللي بدك تجيبه منها.
5: الله اكبر. هو انا قديش بدي اجيب؟ بعدين نهيل اللي تعبت، بعدين اخوك المسكين اللي في الجامعة هذا.
6: انت حر يا كبير، انا قلت لك اللي عندي.
3: مين حبيبي؟ اخوي راس قلبي، عيني اللي بشوف فيهن حبيبي رجب. لا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. اسبوع اسبوع انا هي ما شافت النوم وانا بفكر فيك عشانك غايب عني.
7: ما انت بتاخد حبوب عشان ضلك تسهر انت، يا ما بتكون نايم في النهار.
3: لا يا رجب، من كتر ما بفكر فيك.
7: انت ماشي ايش بدك مني؟ طب هكيت ايش بدك مني؟
3: اول اشي لملم لي اغراضك كلهن وارجع على الدار بسرعة. يلا بسرعة بدي اياك انا.
7: ما اديش، ما انت بدك تاخد مني 5,000 دينار وبدك تخليني ابيع الذهب وش اسمه وتاخد كل اشي مني.
3: لا اوعى تكون بعت الذهب يا رجب. اصحك اصحك.
7: ما راح نبيع الذهب؟ لو بقول لي الذهب صيني بديش كل عيطه 250 شيكل.
3: معقول ضحكانين عليك؟
7: كلهم بضحك علي وانت كمان تضحك علي.
3: لا يا رجب يا حبيبي، انا بضحكش عليك. يلا لملم لي اغراضك وعالدار عامل لك طنجره خبيزه من اللي يحبها قلبك، وكمان عامل لك شوربه رجلين بقر على كيف كيفك.
7: بديش انا رجلين بقى، انا بدي رجلين عجول. ايش قول

0: كنت أقص عليك ليش؟ عشان تتعلم أكتر يا هبل.
1: جيت فهمت أنا جيت.
0: المفروض من زمان فهمت مش هلقيت.
1: طيب جيت بدي أطلع فوق أجيب هبة وأجيب الغاز وأجيب الأكل وأجيب البطاطين وكل إشي ونيجي.
0: ما تجيبش أكل، قلت لك الأكل جاهز وكل إشي تمام.
1: خلاص ماشي. جبت لي مكسرات؟
0: كيسين مكسرات بدي أجيب لك، بس انهيني يلا.
1: طيب ماشي هلقيت. خلاص روح انت، روح روح روح.
0: حاضر يا رجب. تأمرني بأي خدمة يا أخوي؟
1: بدي تغير جرابين أكل البوح تبعك، مش عاجبني بالمرة، ريحته زي ريحة الجناحين، زريخة كلها.
0: ولا يهمك يا أخوي ولا يهمك، أقول لك رجلي كمان كلهم بدي أغيرهم كرمالك.
1: خلاص يا فوت عطوه نظف الدار قبل ما أجي.
0: من عيوني يا رجب، من عيوني. وممكن كمان تشرفني عشان أسوق الحمار وأنتوا تركبوا عليه؟
1: الحمار برضاش رد عليه عشان بعرف كاش من صاحبك. الحمار الحمار تبع بمشي معاي أنا.
0: خلاص يا رجب اللي تشوفه، أنا هيني فايتة.
1: ماشي روح يا خلاص روح، جيب مقصرات من عند بلبل.
0: حاضر يا رجب حاضر.
2: طمني يا ابو النسر، كيف الامور ماشيه؟
0: مالك يا زلمه، كل امور رجب على ركبتي حتمشي.
2: يعني ايش؟ حيروح معاك؟
0: اكيد اكيد، وهني بدي اخذ له شو اسمه شويه مكسرات.
2: يا سيدي ربنا يوفق.
0: طيب بحط لك ب 100 شيكل فستق حلبي.
2: بقديش؟
0: ب 100 شيكل، ما سمعتش يا بلبل؟
2: بس كتير هذا.
0: هذا اقل حاجه لاخوي، ولسه بدي كمان.
2: على هيك بدي اروح اجيب لك من المخزن.
0: اسمع، خليهم 100 شيكل فزق حلبي و100 شيكل عين جمل و100 شيكل لوز.
2: حاضر ولا يهمك.
3: وين انت يا تايسون؟ سايب المصنع يا اخوي، وين كاين؟
2: كنت ادور على عامل علشان يجي ينطر بدال رجب.
3: احنا بدنا نضيع الوقت كله في رجب؟ ماله رجب حردان؟
2: انت بالله ما انت عارف يا اخوي.
3: والله ما انا عارف اشي. ايش اعرف؟
2: رجب بطل من الشغل.
3: هذا بده يعملنا شغل وعمل رجب، وبكره اذا ما اشتغلش حيجيني وحيقول لي انت تهستني اعطيني 100 شيكل.
2: لا لا مش حيجيك يا ناظر. رجب طلع لمرته مليون و700 الف دولار.
3: ايش بتقول؟
2: مليون و700 الف.
3: هي مرته بنت مين يا اخوي؟
2: ابوها توفى وورثته.
3: يعني هلقيت رجب معاه 2 مليون الا ربع؟
2: صحيح.
3: يا الله يا هالدنيا كيف؟ امنت بالله سبحان الله العظيم، السعد وعد والله، والله السعد وعد. رجب اللي كان يلم الزباله من باب دور الناس يصير معاه 2 مليون دولار؟ والله ما انا عارف.
2: ارزاق يا اخوي ارزاق.
3: لا حول ولا قوه الا بالله. طب ايه جبت واحد بداله؟
2: بكره ان شاء الله في واحد بده يجي يمسك.
3: اهم حاجه يا اخوي تتاكد لي من امانته.
2: تقلقش تقلقش يا اخوي.
4: كنت كل ما اقول لك يا ابو العديم رجب رجب كنت انت تضحك علي صح؟
5: انا كنت اضحك عليك وقت اضحكت عليك انا وقت
4: قلت لك يا ابو العديم انه هذا مليون ومعاه مصاري، انت حكيت لي لا من وين له؟ اي حبيبي اقبض اقبض 2 مليون دولار يا كبير.
5: طب هلقيت احنا لازم نفكر هلقيت كيف نحصل على المساري.
4: بتفكر رجب اهبال؟ بتفكر بده يحطهم عند الشعير جنب الحمار؟ اكيد حطهم في البنك. بعدين اخو ابو النسر هلقيت والقرايب كلهم حواليه مش سايبينه.
5: انا قصدي يعني انه احنا ما نفكرش بالزرقة، مش لازم نزرقه.
4: هو ليش بتفكر ابو العديم؟
5: نشتغل عنده.
4: حلو حلو، انا نشتغل عند رجب. ولعت ولعت ابو العجب. وينك يا ابو السكر؟ وينك؟

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو حفص ابن عمرو طلق زوجته فاطمة بنت قيس، وحصلت هذه القصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل لها شيئا من الشعير مع وكيله لأنه لم يكن حاضرا، فغضبت فاطمة بنت قيس وقالت: ليس لك عندنا من شيء، وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي أخبرها أنها قد طلقت فليس لها عليه نفقة، ثم أمرها أن تعتد، وقال لها في البداية: اعتدي عند أم شريك أو أم شريك، امرأة من الأنصار كانت تفتح بيتها للضيوف، ثم قال لها: لا، فإنها امرأة يخشاها الرجال، لكن اعتدي عند ابن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان كفيفا أعمى، فقال: فإنه أعمى تضعين ثيابك عنده، يعني إذا دخلت إلى بيته وخلعت شيئا مما يغطي وجهك وبعض ثيابك تخففت منها فإنه لن يراك لأنه أعمى، فتأخذ كما يقال راحتها في بيت ذلك الرجل، فإذا انقضت العدة فآذنينه. واستمرت في عدتها في بيت عبد الله بن أم مكتوم، وبعد أن انتهت العدة خرجت من بيت عبد الله بن أم مكتوم وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءت إليه لتستشيره في أمر. لقد تقدم لخطبتها بعد انتهاء العدة ثلاثة أشخاص: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة ابن زيد. هؤلاء الثلاثة تقدموا لخطبتها، ولما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كناية على أنه يضرب النساء، أو كناية أنه رجل كثير السفر، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ابن زيد. فكأنها كرهت أسامة، فكرر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت من أسامة بن زيد، فرأت بركة في حياتها. وهنا نقف مع هذه المرأة فاطمة بنت قيس التي جاءت لتعرض أمرها على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكرر المشهد، الكل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في مشاكلهم، وأمرها النبي أن تعتد، لكنها جاءت في المرة الثانية تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بحاجة إلى الاستشارة، فإن الاستشارة ينفع الله بها خيرا كثيرا، وكما قيل: ما ندم من استخار وما خاب من استشار. والله عز وجل كان يحث نبيه صلى الله عليه وسلم على الاستشارة: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فكيف بالصحابة وهم دون النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أحدهم أن يستشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ وجاءت تستشيره ليس في حكم شرعي، ولكن تستشيره في أمر يخص حياتها وتنظر لرأيه، وأخبرته بالذين تقدموا لها، فاختار لها أسامة، وحذر من أن تتزوج أبا جهم فإنه رجل لا يضع العصا، كما قيل في بعض المعاني أنه يضرب النساء. وهذا ملحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب ضرب النساء، وكان يقدر المرأة، وكان يحترم المرأة. وفي يوم من الأيام جاءه نساء يشتكين أن أزواجهن يضربنهن، فقال: لقد طاف ببيت آل محمد أناس أو نساء يشتكين أزواجهن، ما هم بخياركم، ما هم بخياركم، هذه المرأة ضعيفة لا تمد يدك عليها. وأمرها واختار لها الزواج من أسامة بن زيد. وهنا بركة الرجل الصالح، إذا دخلت البركة إلى المنزل عمت السعادة ذلك المنزل. المال القليل بالبركة ينتفع به أهل المنزل أكثر من المال الكثير. بالبركة في المنزل يبارك في الأعمار والأوقات والساعات والقوة. بالبركة في المنزل تعم السعادة. ولذلك إذا كان في المنزل رجل صالح وزوجة صالحة فإن الخير كله سينزل هنالك. واختار النبي صلى الله عليه وسلم لها
إنسان يحبه صلى الله عليه وسلم وهو أسامة بن زيد الحب بن الحب، أبوه زيد بن حارثة الذي كان في الجاهلية قد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابني يرثني وأرثه، حتى سمي بزيد ابن محمد، وأمه أم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا هذا الفتى الذي خرج من أم أيمن أم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول أمه، وحارثة الذي كان يسمى بحارثة بن محمد، وبلغ حب أسامة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، حتى قال لعائشة ذات يوم: يا عائشة، لو أن أسامة جارية لحليته وزينته ثم زوجته. فاختار لها أفضل أمر يختاره لمن يعز عليه، وهذه ثمرة الاستشارة. ففازت فاطمة بنت قيس بأن اختار لها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمت منه درسا عظيما، فرضي الله عنها وأرضاها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
3: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
4: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عودة بكم الآن.
1: عودة بكم الآن
0: لمتابعة برامجنا.
1: لمتابعة برامجنا.
0: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: شهداء بغارات سعودية على اليمن. العميد سريع يعلن عن إسقاط طائرة أو طائرة استطلاع مسلحة في أجواء تعز، ونفي عسكري لرواية الإعلام السعودي التقدم باتجاه ذباب. القوات المسلحة الإيرانية تتوعد برد ساحق وتحذر من تداعيات أي حرب جديدة. بعد النجف، الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة إلى إيران. تصعيد إسرائيلي في فلسطين المحتلة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال في غزة والضفة الغربية. على وقع احتجاجات أزمة السكن، رئيس الوزراء الإسباني يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. الانتخابات البرازيلية إلى جولة ثانية بعد فشل بولسونارو ولولا دا سيلفا في حسم الرئاسة. في اليمن، استشهدت طالبة وأصيبت اثنتان أخريان من جراء غارات سعودية استهدفت منطقة بيت لهيدا في صعوان بمديرية بني حشيش في محافظة صنعاء. مراسل الميادين أفاد بأن غارات سعودية استهدفت العاصمة صنعاء ومديريات سحار والصفراء وكتاف والبقع، إضافة إلى جنوبي مدينة صعدة شمالي اليمن. في السياق، أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبق أن ما تروجه وسائل إعلام سعودية عن تحقيق التقدم باتجاه منطقة ذباب عار من الصحة، معتبرا أنها محاولة للتغطية على ما وصفه بالفشل والهزائم المتكررة. وأشار المصدر إلى أن القوات المسلحة اليمنية تمتلك من الجاهزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره، معتبرا أن ما يعلنه الجانب السعودي ليس جديدا بل يكرر مواقفه منذ سنوات. وأكد أن ضربات القوات المسلحة في العمق السعودي تأتي في إطار الدفاع، مشددا على أن صنعاء ستنتصر على ما وصفه بالإجرام والعدوان السعودي مهما بلغ. بدوره، جدد محافظ المهرة القعطبي الفرجي دعوته قبائل المحافظات إلى عدم الانجرار إلى القتال الداخلي، محذرا من استخدام أبنائهم في معارك تخدم أهدافا خارجية. وأضاف الفرجي في تصريح صحفي أن اليمنيين يخوضون معركة مصيرية ضد السعودية، لافتا إلى أن القوات المسلحة اليمنية لا تستهدف أبناء المحافظات، إنما تستهدف التحركات والتعزيزات العسكرية المدعومة من الرياض. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينج لونج 2 سعودية أثناء قيامها بمهام عدائية في أجواء محافظة تعز. وكان سريع قد أعلن طرد واستهداف تحشيدات سعودية من شرقي الجوف إثر محاولات فاشلة للتقدم باتجاه مواقعها.
1: وفي إطار الرد على هذا العدوان، نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت شركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض، والأخرى استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح بفضل الله تعالى. وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله، وتسببت بنشوب حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة.
0: انضم إلينا مدير مكتب الميادين في صنعاء الزميل عبد الله الفرح. عبد الله، أهلا بك معنا في هذه النشرة. نبدأ من آخر التطورات في اليمن مع تواصل الغارات السعودية، أبرز المناطق التي استهدفت خلال الساعات القليلة الماضية.
2: أهلا لك وللسادة المشاهدين. أبرز المناطق التي استهدفت، تركز القصف السعودي على محافظة صعدة وكذلك على العاصمة صنعاء، وهناك استهداف لمدرسة أو بجوار مدرسة، وهناك جرحى وشهيدة حتى الآن وفقا لبعض المصادر، بعد غارة استهدفت منطقة صعوان بالعاصمة صنعاء في خاصة في مديرية بني حشيش، وكذلك غارات عدة متوزعة على محافظة صعدة، عشرات الغارات شنتها الطائرة الطائرات السعودية اليوم، التي أعلن المتحدث باسم الجيش السعودي أو باسم القوات السعودية أنه دخلت اليوم 100 طائرة عسكرية لاستهداف الأراضي اليمنية. وهذا الإعلان ربما هو جديد بحكم أنه كان خلال الأيام الماضية تقول السعودية أنه الطيران اليمني الذي يستهدف، لكن اليوم السعودية تتحدث عن 100 طائرة دخلتها واستهدفت من خلالها محافظة صعدة وصنعاء، وأنباء تتحدث عن استهداف أيضا مناطق في الساحل الغربي. هذه الغارات وهذه الغارات السعودية لم توقف القوات المسلحة اليمنية عن التقدم في محافظة تعز، فالأنباء تفيد من هناك عن استمرار التقدم والسيطرة على مديريات كانت التحشيدات السعودية قد تمركزت فيها، خاصة الألوية التي عززت بها هذه المديريات والمناطق مؤخرا. وتم هناك الحديث عن أسر المئات والعشرات ما بين أسير وقتيل في المعارك في محافظة تعز، لكن صنعاء لم تعلن بعد نتائج هذه العملية، فقط المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أعلن عن إسقاط طائرة فوق أجواء محافظة تعز. وكذلك قبل قليل أيضا نشر الإعلام الحربي بأنه سينشر مشاهد لاستهداف التحشيدات التابعة للسعودية بصواريخ باليستية محلية السمع في الساحل الغربي.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات. عبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في صنعاء. ميناء الحديدة شريان اقتصادي وحيوي لليمن تغير حاله بين ما قبل العدوان وما بعده، بعدما طالت منشآته الاستهدافات وأثرت تبعات الحرب في قدرته على استقبال السفن وتدفق الحاجات الأساسية. تقرير عدنان الشميري.
3: قبل العدوان كان ميناء الحديدة شريانا اقتصاديا رئيسيا يستقبل السفن ويؤمن جانبا كبيرا من احتياجات اليمن، وكانت حركة الملاحة والتفريغ أكثر انتظاما، والميناء يؤدي دوره بكفاءة في خدمة المواطنين، لكن العدوان والاستهدافات المتكررة له من السعودية ألحق أضرارا بالغة بمنشآته وقيد نشاطه.
4: بالنسبة للعمل في ميناء الحديدة، يعرف الجميع ما تعرض له الميناء من استهدافات متكررة وحصار ممنهج واستهداف مباشر واستهداف غير مباشر ومحاولة تعطيل الدورة الحيوية للموانئ المؤسسة، موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية في المنطقة، سواء لخدمة الشعب اليمني أو لدورها الريادي كموقع استراتيجي مثل نقطة تواصل عالمية.
3: استهداف الميناء لم يستهدف هذه المنشأة الاقتصادية فحسب، بل مس شريانا حيويا يعتمد عليه ملايين اليمنيين من مختلف التوجهات والمناطق، فتراجعت قدراته التشغيلية وازدادت صعوبات وصول السفن وتفريغ ما تحمله، ومع ذلك واصل الميناء العمل رغم الأضرار والظروف الصعبة.
5: بسبب العدوان الصهيوني الأمريكي على ميناء الحديدة أدى إلى دمار شامل لأرصفة الميناء، وبسبب الدمار هذا انعكس سلبا على الحالة المعيشية لعمال الميناء، ويوجد عندنا بطالة كبيرة في العمال بسبب العدوان الصهيوني الأمريكي.
3: اليوم يقف ميناء الحديدة بين آثار العدوان ومحاولات استعادة نشاطه في ظل استمرار الاعتداءات، ورغم ذلك تبقى أرصفته بوابة رئيسية لوصول محدود للمواد الغذائية والوقود والحاجات الأساسية إلى اليمن، وإن بأسعار عالية بسبب الحصار، فكل استهداف للميناء ينعكس على حياة الناس، واستمرار عمله يسهم في تحسين دورة الحياة في المنطقة.
6: حين تقصف أرصفة ميناء الحديدة لا تستهدف حجارتها فقط، بل تهدد لقمة ملايين اليمنيين، ومع كل ضربة يبقى الميناء واقفا يحمل للناس ما تيسر من أسباب الحياة، ولذا تفرض صنعاء معادلاتها، فالحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. من ميناء الحديدة غربي اليمن، عدنان الشميري، الميادين.
0: توعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي بتوجيه رد ساحق إلى أي تهديدات جديدة من جانب العدو، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الجاهزية واليقظة وسترد بحسم على أي تهديد. وقال حاتمي خلال زيارة لمحافظة فارس جنوبي البلاد إن العدو بعد فشله في المجال العسكري لجأ إلى أساليب أخرى من بينها العقوبات والضغوط الاقتصادية في محاولة لممارسة الضغط على الشعب وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، مؤكدا أن إيران ستحبط هذه المحاولات. حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء الطيار علي عبد الله من أن أي حرب جديدة على إيران ستطال تبعاتها الجميع، مؤكدا أن أي عدوان على بلاده سيقابل باستهداف للمصالح الأمريكية. ودعا عبد الله الدول التي تستضيف القوات الأمريكية في المنطقة إلى إدراك أن استمرار وجودها يعد سببا رئيسيا للانعدام الأمني وللمشكلات الاقتصادية. وقال عبد الله إن بلاده لا تنتظر نتائج انتخابات الكونغرس ولا ترى اختلافا بين الأحزاب الأمريكية، واصفا الحديث عن دخول البرنامج النووي الإيراني مرحلة عسكرية بالأكاذيب. انضم إلينا من طهران مراسلنا أحمد البحراني. أحمد أهلا بك معنا في هذه النشرة، تلخص لنا أبرز التصريحات الرسمية الإيرانية على المستوى العسكري وأيضا على المستوى السياسي.
7: نعم أحمد، يبدو أن عنوان التصعيد الغربي الأمريكي الأوروبي والإسرائيلي الجديد ضد الجمهورية الإسلامية في هذه المرحلة بالذات هو النووي. مدخل هذا التصعيد وبوابة هذا التصعيد أحمد خلال الساعات والأيام القليلة الماضية كان البرنامج النووي الإيراني، لذلك هذا ما دفع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الله إلى الرد على هذه التهم، الرد على هذه المواقف والتصريحات الصادرة سواء من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وشخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى بعض التهم الصادرة من قبل إسرائيل من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا بعض المنظمات ولا سيما الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبعض المسؤولين في هذه الوكالة الذي يعتبروا أن البرنامج النووي الإيراني ذاهب نحو العسكر. هذا ما رفضه جملة وتفصيلا اللواء عبد الله، أكد بأن البرنامج النووي الإيراني السلمي ليس عسكريا بكل تأكيد. هذا ما تؤكده كل تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أحمد على مدى الأشهر والسنوات الماضية، لا يوجد تقرير واحد يؤكد بأن البرنامج النووي ذاهب نحو العسكر. لذلك هذا ما دفع اللواء عبد الله للرد على كل هذه المواقف، أكد بأن كل هذه المزاعم وكل هذه الادعاءات التي وصفها بأنها غير صحيحة كاذبة، لا بل اعتبر بأن هذه الادعاءات هي استهزاء بالقوانين الدولية. لماذا يصف هذه الادعاءات بأنها استهداف أو استهزاء بالقوانين الدولية؟ لأن أحمد كل المقررات والمعاهدات الدولية لا سيما معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تعرف باسم معاهدة NPT لا تعتبر رفع تخصيب اليورانيوم أو تخصيب اليورانيوم بنسبة 3 أو 25 أو حتى 60 أو أكثر من ذلك مخالف للقوانين الدولية، بمعزل عن الأسباب التي تدفع الدول لتخصيب اليورانيوم بهذه النسب سواء لإنتاج الصناعات أو إنتاج بعض القضايا المرتبطة بالجانب الزراعي أو إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية. هذا ليس مهما، لذلك هو رد على كل هذه التهم بمعزل وبالإضافة إلى بعض الخطاب وبعض التصريحات التي أطلقها ووجه فيها الخطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أكد كما ورد في الخبر أيضا قبل قليل بأن نتائج الانتخابات الأمريكية لا تهم إيران، لا يهم إيران من سيفوز وسينتصر في الانتخابات الأمريكية بعد أسابيع من الآن، لكن في نفس الوقت أكد بأن إيران سترد على أي عدوان أمريكي باستهداف المصالح الأمريكية سواء كان العدوان الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية أو بعد ذلك بكل تأكيد. وحذر الجميع، حذر الدول من مغبة شن عدوان جديد على الجمهورية الإسلامية، وأكد بأن هذا العدوان سيصيب أيضا كافة الأطراف الإقليمية. لذلك ووجه خطابه أيضا إلى الدول الإقليمية ودول المنطقة، وأكد بأن السبب زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وجود الجيش الأمريكي في المنطقة، وجود القواعد الأمريكية في المنطقة. لذلك هو حذر هذه الدول من مغبة المشاركة في أي عدوان أمريكي جديد ضد الجمهورية الإسلامية، وتأكيده بأن العدوان سيصيب كافة الأطراف الإقليمية بكل تأكيد. كانت هناك أيضا تصريحات من قبل قائد الجيش الإيراني اللواء حاتمي، وأيضا تصريحات في نفس السياق يمكن وصفها من قبل رئيس السلطة القضائية محسن إيجابي الجزائري، بالإضافة إلى تصريحات من قبل محمد مخبر مساعد ومستشار قائد الثورة والجمهورية الإسلامية، كلها تتحدث عن نوايا أمريكية من أجل استهداف وزعزعة الأمن والاستقرار في الداخل الإيراني وتكثيف الضغوط الاقتصادية على الشعب الإيراني بعد أن فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق كل أهدافها المتمثلة بإسقاط النظام وأيضا بالقضاء على القدرات العسكرية والصاروخية الإيرانية خلال الأشهر القليلة الماضية.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات أحمد البحراني مراسل الميادين في طهران. استقبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي نظيره الأرمني أرارات ميرزويان الذي يزور طهران اليوم، وأجرى الجانبان خلال لقاء مباحثات حول آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
8: إلى قاعة وزارة الخارجية الإيرانية حيث السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية، يدخل عباس عراقشي برسالة لا تخفي استعداد طهران لكل الاحتمالات. أمام ممثلي الدول في طهران، وزير الخارجية الإيرانية يرسم حدود المرحلة المقبلة، لا إغلاق لباب التسوية ولا تراجع عن الاستعداد للمواجهة.
9: إذا سلك الأعداء طريق العدوان مجددا فردنا سيكون أقوى وأشد من السابق، فنحن على أهبة الاستعداد لكل الاحتمالات، كما أننا على استعداد لإنهاء الحرب لكن بشكل عادل ومشرف.
8: لكن عقدة التفاوض لم تعد محصورة في الملف النووي، فطهران تدفع بمسألة مضيق هرمز إلى مقدمة الحسابات، وتقول إن أي صيغة جديدة يجب أن تتعامل مع واقع المرحلة الحالية.
10: المقترح الأمريكي يشبه المقترحات السابقة ويركز على الملف النووي، لكننا قلنا بصراحة إننا نركز في هذه المرحلة على مضيق هرمز. لقد قمنا بالرد على الجانب الأمريكي عبر الوسطاء، وهناك نقاط إضافية ندرسها وسيتم إبلاغ واشنطن بها لاحقا.
8: وبين الرسائل المتبادلة تتسع المسافة بين حسابات الطرفين، كل جانب يتعامل مع أدوات الضغط التي يملكها.
11: الجانبان الإيراني والأمريكي ذاهبان نحو التصعيد، وكل طرف يعتقد أنه قادر على حسم الموقف لصالحه في هذه الجولة، وبالتالي فإن تجدد الاشتباك قد يكون مرجحا سواء خلال أيام أو في الأسابيع المقبلة.
8: هنا تصبح الأيام المقبلة اختبارا للمسار كله، فهل تنجح الاتصالات في إنتاج صيغة جديدة أم تتغلب حسابات القوة على فرص التفاهم؟
7: في طهران قد تكون المبادرة الإيرانية ذات البنود السبعة آخر مساحة للدبلوماسية، وإن أغلقت ستصبح كل الاحتمالات مفتوحة، بما في ذلك استئناف حرب قد تكون أشد من سابقاتها. أحمد البحراني، طهران، الميادين.
0: أفاد التلفزيون الإيراني باستشهاد شرطيين إثر هجوم إرهابي استهدف دورية للشرطة في مدينة سومبور بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، ولم ترد تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه. وفي الأثناء أعلن رئيس المركز الوطني للفضاء السيبراني في إيران محمد أمين أقاميري إحباط عدة هجمات سيبرانية مهمة استهدفت البنى التحتية للبلاد خلال الأسبوع الماضي. أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها المباشرة إلى إيران اعتبارا من الخميس المقبل، وفي بيان أشارت وزارة النقل العراقية إلى أن استئناف الرحلات يأتي في إطار جهود الوزارة لإعادة تفعيل حركة النقل الجوي وتعزيز الربط الجوي بين العراق ومختلف الوجهات الإقليمية. وأوضحت إدارة الشركة أن خطة التشغيل الجديدة ستشمل رحلات يومية منتظمة بين مطار النجف الأشرف الدولي ومطارات مشهد وطهران وأصفهان، بما يسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين. أعلنت القوات الجوية الأمريكية سحب جميع قاذفاتها من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فيرفورت. القوات الجوية الأمريكية وفي بيان لها قالت إن تلك القاذفات تعمل بشكل روتيني في مختلف أنحاء العالم لدعم الجاهزية العالمية للقوات والمتطلبات العملياتية، وأضافت أن أفراد القوات الجوية الذين يشغلون أسطول القاذفات الأمريكية سيبقون على أهبة الاستعداد لتنفيذ ضربات. إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص قوات الاحتلال عند بلدة بني نعيم جنوبي الضفة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيا بينهم سيدتان وثلاثة فتية خلال حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة، فيما شرعت جرافات الاحتلال في أعمال تجريف في منطقة أبو قف من أراضي قرية المجد غرب دورة جنوب الخليل. طبعا آخر تطورات في الضفة الغربية مع مراسلتنا نسرين سلمي، تنضم إلينا مباشرة من رام الله. نسرين أهلا بك معنا في هذه النشرة، ماذا في آخر تطورات المشهد في الضفة الغربية مع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية؟
12: نعم أحمد، قبل قليل أصيب شاب فلسطيني برصاص المستوطنين بين قرية رمون ودير دبوان إلى الشرق من مدينة رام الله. طبعا بحسب ادعاءات المستوطنين بأن الشاب حاول تنفيذ عملية طعن، هناك يعني حاولوا إلقاء سكين إلى جانب هذا الشاب، لكن هناك يعني هذا الشاب كان يقطف زيتون ما بين قرية كذلك الحال جرى في بني نعيم إلى الشرق من مدينة الخليل عندما قامت قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص على سيارة تضم ثلاثة فلسطينيين. حسب الأهالي هناك هم عمال حاولوا الوصول إلى عملية في الداخل المحتل. طبعا بسبب الإغلاقات التي تفرضها قوات الاحتلال على أنحاء الضفة الغربية اضطروا إلى سلك طرق التفافية. قوات الاحتلال أطلقت الرصاص عليهم بحجة أنهم حاولوا دهس شروط الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد أحد الشبان وهو في 40 من عمره، وأصابت آخر بجراح وصفت بالخطيرة، والشاب الثالث أصيب بجراح متوسطة. طبعا قوات الاحتلال أخذت شتمان الشهيد وأخذت الشابين الآخرين اعتقلتهما، وأظهرت مواقع وصور قيام جنود الاحتلال بالتصور مع يعني أخذ صور لأنفسهم مع جثمان الشهيد في بني. طبعا يضاف إلى ذلك قيام قوات الاحتلال باقتحام جامعة بيرزيت في صباح هذا اليوم وتحطيم صرح الشهداء داخل الجامعة. طبعا جامعة بيرزيت هي تقع إلى الشمال من مدينة رام الله، قوات الاحتلال اقتحمتها قبل أيام، قامت بتصدير صرح الشهداء، واليوم دخلت في ساعات الفجر الأولى بآليات قتيلة هدمت الصرح وأخذته معها وتركت نبتة في مكان الصرح، وكأنها في رسالة تقول أنه لا يسمح للمؤسسات التعليمية الفلسطينية بإحياء ذكرى الرموز، وتريد محو ذاكرة الفلسطينيين ذاكرة الشهداء والرموز الفلسطينية. أيضا يضاف إلى ذلك قيام قوات الاحتلال باقتحام عدد من المدن والقرى الفلسطينية وشن حملة اعتقالات من بينها سيدة وشاب تم اعتقالهم من وسط مدينة رام الله قبل اقتحام جامعة بيرزيت. يضاف إلى ذلك طبعا عمليات اعتداء المستوطنين على كل المناطق الفلسطينية التي يتم فيها قطف الزيتون، من بينها عبوين، برقة، ترمسعية، عطارة، سنجل، تم الاعتداء، وأصرين التي منع الأهالي من قطف الزيتون فيها من قبل جنود الاحتلال ومن قبل المستوطنين. برقة أيضا كان هناك اعتداء من المستوطنين ومحاولات سرقة الزيتون.
0: شكرا لك نسرين سلمي مراسلة الميادين في رام الله. أفاد مراسل الميادين في قطاع غزة بارتقاء شهيد وإصابة 5 آخرين بجروح، بينهم واحد في حالة حرجة من جراء قصف بمسيرة إسرائيلية استهدف منطقة المواصي بخان يونس. وفي الأثناء نفذ الاحتلال عمليات نسف لمباني سكنية في مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار مكثف باتجاه حي التفاح ومخيم حلاوة وشارع النفق بالتزامن مع استهداف مدفعية الاحتلال بيت لاهيا.
13: ضربوا، قلت بطيح على العيادة بدي تعالج، إيه ضربوني
0: تضامنا مع غزة شهد عدد من المدن حول العالم بينها مدريد، غرناطة، لندن وكراتشي مسيرات رفضا للتهجير والاستيطان ودعما للحقوق الفلسطينية. وفي الرباط نظم مشاركون وقفة أمام البرلمان المغربي للمطالبة بإنهاء العلاقة بالاحتلال ووقف مشاريع التطبيع، فيما أقدم بعض المحتجين على إحراق العلم الإسرائيلي. صوت أعضاء حزب الخضر في ختام مؤتمره السنوي في برايتون لصالح مقترح يعتبر الصهيونية عنصرية، في خطوة أثارت جدلا وانقساما في بريطانيا بين من يراها دعما للحقوق الفلسطينية ومناهضة للتمييز، ومن يحذر من تداعياتها على أعضاء وناخبين يهود وعلى المسار السياسي للحزب. تقرير موسى سرور.
13: فلسطين العربية،
14: فلسطين العربية.
11: فلسطين تدخل قلب المشهد الحزبي البريطاني من بوابة حزب الخضر. فبعد جلسة ماراثونية مغلقة صوت الحزب خلال مؤتمر السنوي في برايتون لصالح مقترح يعتبر الصهيونية حركة عنصرية، ليصبح بذلك أول حزب بريطاني رئيسي يتبنى هذا الموقف رسميا. ويتضمن المقترح الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية واحدة على كامل أرض فلسطين التاريخية، تكون القدس عاصمتها وتكفل حقوقا متساوية للجميع إلى جانب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
15: تعرضنا للتهديد والتشهير ووجهت إلينا اتهامات، لكننا نواجه ذلك ونتحداه أيضا. نعم تلقينا تهديدات بالقتل، لكن ماذا يمكن أن يفعلوا بنا أكثر من ذلك؟ بالنسبة إلينا هناك ما هو أسوأ من الموت، وهو أن نعيش خاضعين، ونحن نرفض أن نعيش على ركبنا.
11: قرار الحزب ينص على تأكيد حق الفلسطينيين في تقرير المصير والمقاومة والتحرر من الاحتلال بالوسائل المتاحة في إطار القانون الدولي، ويدعو إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ورفع الحظر عن بالستاين أكشن.
9: الصهيونية بحسب رأيي ترجمت عمليا من خلال تهجير الشعب الفلسطيني والتطهير العرقي والتعذيب والإبادة الجماعية، وإذا لم يكن بالإمكان وصفه بأنه عنصري عندئذ لن يكون هناك تعريف للعنصرية يمكن قياسه أو إثباته تجريبيا.
11: يتجاوز القرار توصيف الصهيونية بأنها حركة عنصرية إلى اعتماد هذا الموقف ضمن سياسة الحزب مع التزامه بمعارضتها صراحة في اتصالاته الداخلية والخارجية، كما يدعو ممثليه المنتخبين إلى الضغط لإنهاء الاستثمارات في إسرائيل. قد يتجاوز تأثير القرار حدود حزب الخضر، فالاختبار الأول سيكون انتخابيا في الانتخابات الفرعية الأسبوع المقبل والتي يخوضها زعيم الحزب زاك بولونسكي، وصولا إلى مدى تأثير الخضر في السياسات البريطانية إذا زادوا عدد مقاعدهم في الانتخابات المقبلة. أما الاختبار الأبعد فهو ما إذا كانت هذه الخطوة ستبقى بريطانية أم ستشجع أحزابا خضرا ويسارية أخرى في أوروبا لتبني مواقف مماثلة تجاه الصهيونية وفلسطين. موسى سرور، برايتون، الميادين.
16: تابعتم آخر الأخبار في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: صناعة سايكس-بيكو لتقسيم أمتنا، فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: الإسلام أولا وأخيرا صناعة رب

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية، يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من عبر الأثير. عبر الأثير يأتيك دوما عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في السؤال الأول، أعلم أنه من السنة أن أردد خلف المؤذن لكني لا أستطيع لأني لا أتقن اللحن الذي يقوله المؤذن، فما الحل؟ الحل بسيط وسهل، إذ ليس مطلوبا ممن يجيب المؤذن أن يردد خلفه بنفس اللحن، خاصة وأن المؤذنين قد يدخلون على الأذان الأنغام أو المقامات مما يتعذر على عامة الناس أن يقلدوهم. فلو قال المؤذن الله أكبر الله أكبر بلحن ما، لا حرج على من يريد أن يجيب أن يجيب بأي لحن أتى به، والله تعالى أعلم. والعبرة بالإجابة وليست باللحن. سؤال آخر، كيف يعيد الزوج طليقته إلى عصمته إذا طلقها طلقة واحدة؟ إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة فهنا لا بد من أن نتذكر قول الله سبحانه وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فيحرم على الزوج أن يخرج امرأته من بيت الزوجية إلى بيت أهلها، كما يحرم عليها أن تخرج. قال تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. والإسلام منح كلا من الزوجين في هذه الحالة فرصة لإعادة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه مدة العدة، وهي 3 أشهر هجرية قمرية أو 3 قروء. هنا شيء واحد، يعني هما شيء واحد تقريبا. فإذا انتهت المدة ولم يرجعها كانت بائن، وبالتالي إذا أراد أن يرجعها بعد ذلك عليه أن يعقد عليها مرة أخرى بعد أن يدفع لها مهر العقد السابق. فإذا أراد أن يرجعها ضمن العدة فليس عليه شيء إلا أن يخبرها أو يبلغها أنه راجعها أو يصافحها أو يقبلها أو يعانقها أو يباشرها في الفراش. في كل ذلك الطلقة واقعة محسوبة، ويبقى له طلقتان، وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته، في أبنائه، في بيت الزوجية، ولا يعذر بما يصيبه من هم وغم أو سوء الأحوال المادية أو طلاق في حالة غضب. هذا والله تعالى أعلم. سؤال آخر، هل خالي يعتبر محرما على بناتي وزوجتي؟ الخال يعتبر محرما لبناتك لأنه أخو جدتهم، وبالتالي يدخل في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، بعدين قال: وبنات الأخ وبنات الأخت. فالخال من المحارم الدائمين للبنات، يجوز له أن يراهن، يخالطهن بحدود الشرع. أما بالنسبة لزوجتك، خالها أي أخو أمها ومحرم عليها، لكن خالك أنت ليس محرما لزوجتك، لأنه لا تربطه بها قرابة نسب أو رضاع تجعلها محرمة عليه، بل هو أجنبي عنها، فيجب أن تلتزم معه بالستر والاحتشام كأي رجل أجنبي. إذن الخلاصة، خال البنات نعم هو محرم لهن، خال الزوج لا، ليس محرما لها. المحارم في الإسلام ينقسمون إلى 3 أنواع رئيسية: محارم بالنسب، محارم بالرضاع، ومحارم بالمصاهرة. هؤلاء هم الذين يحرم الزواج بهم على التأبيد، ويعتبرون محارم يجوز لهم الخلوة والسفر مع المرأة، بخلاف غيرهم من الرجال الأجانب. المحارم بالنسب هم الأقارب الذين تربطهم بالإنسان رابطة الدم، الأصول، الأم، الجدات من جهة الأب أو الأم وإن علونا الجدة وأمها وهكذا، الفروع، البنت، بنات الأبناء، بنات البنات وإن نزلنا، الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب أو إخوة لأم، بنات الإخوة وبنات الأخوات وإن نزلنا، يعني بنات، العمات والخالات سواء كنا شقيقات أو لأب أو لأم. المحرمات بالرضاع عندنا قاعدة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك أم من الرضاع وإخوة من الرضاع وعمات وخالات من الرضاع، وكل من يثبت له حكم القرابة بالنسب يثبت له أو مثله بالرضاع، بشرط تحقق الرضاع في الحولين وبالعدد المعتبر عند الفقهاء. المصاهر المحارم بالمصاهرة هم الذين يصبحون محارم بسبب الزواج، أم الزوجة، جدة الزوجة، يعني هؤلاء يحرمون بمجرد العقد الصحيح حتى لو لم يدخل بها الزوج. الربيبة بنت الزوجة من زوج آخر تحرم إذا دخل الزوج بأمها، زوجة الأب تحرم على الابن، زوجة الابن تحرم على الأب. طبعا الحكمة من التحريم صيانة الأرحام، الزواج قد يؤدي إلى خلافات وقطيعة رحم، فحرم الزواج بالمحارم حفاظا على صلة الرحم. ثانيا حماية الأسرة، وجود محارم يتيح للمرأة دائرة آمنة من الرجال الذين يمكنها مخالطتهم دون خوف أو ريبة. تكريم الأم والأصول، فلا يتصور أن تكون الأم أو الجدة في موضع الزوجة لما فيها من تناقض مع واجب البر والإكرام. هذا والله تعالى أعلم. في السؤال التالي، ما الأدلة الشرعية على وجود الحسد والعين؟ ما العلامات التي قد تدل أو تدل على إصابة الإنسان بهما؟ وما العلاج الشرعي لذلك؟ الجواب: الحسد والعين حق ثابت دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. هذا نص صريح في التحذير من شر الحاسد. ثانيا قصة يعقوب عليه السلام حين أمر أبناءه بالدخول من أبواب متفرقة، قال بعضهم خشية العين. ثالثا التحذير من الحسد. هناك نصوص كثيرة تذم الحسد وتبين أنه من أقدم الذنوب، فقد حسد إبليس آدم وحسد قابيل هابيل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالرقية من العين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. وقد تظهر على الإنسان بعض العلامات المحتملة مثل تغير مفاجئ في الصحة أو النشاط بلا سبب ظاهر، فتور شديد في العبادة بعد نشاط سابق، اضطراب نفسي، قلق مستمر، تعطل مصالح ورزق رغم بذل الأسباب. لكن هذه العلامات ليست يقينية، فقد تختلط بأسباب أخرى، واليقين عند الله وحده. أما العلاج الشرعي فيكون بالرقية الشرعية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، الإخلاص، الأذكار اليومية صباحا ومساء فهي حصن حصين، المحافظة على الطهارة والنوم على طهارة على وضوء، الدعاء بالبركة عند رؤية النعم، نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله، إلى غير ذلك. الاغتسال بماء الرقية أو بماء وضوء العائن إذا عرف واعترف أو اقتنع أنه الحاسد. التحصن بالعبادة، الصلاة، الاستغفار، الصدقة، فهي أعظم وقاية. الاستعاذة والأدعية النبوية كترديد ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. والله تعالى أعلم. في السؤال التالي نستقبل سؤالا من أحد المتابعين يقول فيه: كثيرا ما نرى في حياتنا اليومية نصيحة تقدم برفق، يقال لك يا أخي اتق الله، فيكون الرد بضجر وكبر: عليك بنفسك، لا دخل لك بيني وبين الله، وربما اعتبرها إهانة. يقول: ما التوجيه النبوي تجاه مثل هذا التصرف، وكيف نرد على من يظن أن هذه الكلمة فيها تجريح أو تقليل من شأنه؟ إن عبارة اتق الله هي من أرق وألطف العبارات ومن أعظم كلمات التذكير والرحمة، ليس فيها تشهير ولا تجريح ولا إهانة على الإطلاق، وهي منسجمة مع قوله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. والحديث الذي يحذر من رد هذه الكلمة أخرجه الإمام النسائي وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك بنفسك. والسبب في هذا البغض أن الذي يرفض هذه الكلمة يتوهم أن النصيحة انتقاص منه، والواقع عكس ذلك تماما. فلو كانت كلمة اتق الله عيب أو إهانة ما خاطب بها أن الله تبارك وتعالى أكرم خلقه وأعظمهم مقاما، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان رب العزة قد خاطب بهذه الكلمة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم تذكيرا له وتثبيتا عليها، فكيف يستنكف منها إنسان خطاء؟ إن رد النصيحة بعبارة عليك بنفسك أو لا دخل لك بي فيه نوع من الكبر، فيه رد للحق، فيه تعام عن التوفيق. الواجب على المسلم متى قيلت له هذه الكلمة العظيمة أن يتواضع، أن يستحي من الله، أن يراجع حساباته فيما يفعل. تذكر دائما: من يذكرك بالله يريد لك الخير فلا تحرم نفسك من خير هذه النصيحة. إلى هنا أيها الفضلاء يتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتلى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك أخرتك بحيث أنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة، دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم امين اللهم امين اللهم امين. يا اخي انا احيانا بقعد امام مقطوعه معزوفه من الهدي النبوي الكريم، وانا انظر الى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اجد معنى فعلا اعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني احنا عادة انا عاوز اقول لكم بس حاجة كده، ايه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الانسان في سفره بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها اثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخرة. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ إن هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. هو القرآن موجود بس مين بينتفع به؟ مش قال سنذكر من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده. اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي الله، ولذلك أنت بتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة الدنيا. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقولوا على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عشتها خربانة، لا بيفوقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبس أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، شوف فجعلناه هباء منثورة، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابن آدم واتلوا عليه النبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك.
شو بقى يقولك واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. انا بقول الكلام ده للناس اللي ايه يقولك اصلا عاوز انتحر. انتحر موت على الكفر تحر الناس دعوا بيك. انتحر موت ودخل نفسك النار اصلك انت بتلهو بالنار. ويجي واحد يقولك ايه يا رب خدني ليه يا ابني ده لجنة امتحان هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية خلاص مش هتقدر ترجع الى الارض. يبقى واجعل حياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقولك ايه واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي دي بقى واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله. مسألة في منتهى الوضوح أعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه الابن الصغير بيروح يستخبى فين في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك جلت صفاتك لا إله غيرك لا معبود سواك القلوب لك مفضية السر عندك علانية الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي ارفعوها،
1: وللمستقبل قد مضي.
3: خلي عدوك يولي
1: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
0: وبارك بكم سيدي ونفعنا بعلمكم. سيدي، الآية اليوم في سورة الصف، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يضرب مثلا للإنسان بالتجارة. لماذا اختار التجارة؟
1: لأنها محببة،
0: محببة
1: فيها للإنسان، ربح،
0: نعم،
1: فيها كسب، فيها مال، والمال قوام الحياة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكريم، إن أطيب الكسب كسب التجار.
0: نعم.
1: الذين إذا حدثوا لم يكذبوا.
0: نعم.
1: وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا.
0: لم يطروا يعني لم يمدحوا.
1: يمدحوا.
0: نعم.
1: وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات للتجار. والتاجر صدوق مع النبيين.
0: نعم.
1: أكبر قطر إسلامي إندونيسيا، 250 مليون، أسلم عن طريق 9 تجار مسلمين.
0: نعم.
1: فالتجارة لها أهداف كبيرة، هو نقل بضاعة وبيع بضاعة، لكن المعاملة الطيبة دعوة إلى الله، في عنا دعوة ناطقة محاضرة، في دعوة صامتة، فالتاجر داعية صامت. فالتاجر الصدوق مع النبيين، مدام أكبر قطر إسلامي على الإطلاق، سبب إسلامه 9 تجار. فالتجارة لأنه حاجة يومية، أنت كائن عندك 3 حاجات أساسية إلى الطعام والشراب. إذا في شراء طعام، شراء أو صناعة أو بيع أو متاجرة، وأيام بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى غرفة نوم، صار إلى من يعقد لك العقد، يعني هي الحاجات كثيرة جدا. حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أن يشار إليك أنك الطبيب الأول والمهندس الأول والداعي الأول، هي الحاجة للتفوق. والحاجات الثلاث محققة في هذا الدين؟
0: نعم.
1: أبدا. الحاجات

0: وافته المنية
1: لم نرى
0: خيرا قط. فالحياة تجارة، أما التجارة علميا يعني التجارة من 12% 13-15%
1: الأرباح
0: والصناعة 20، ما مع الله 1,000,000%.
1: تقدم
0: هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ أنت طعت الله 60 سنة، استحقيت الجنة لأبد الآبدين؟ ما في تناسب إطلاقا بين طاعتك لله. لذلك لا تعد الجنة قد دفعت ثمنها، اشتريت مفتاحها فقط. إذا قصر حقه 100,000,000 وحق المفتاح 10 ليرات، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح فقط. اشتريت مفتاح الجنة فقط.
1: إذن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الأساس فيها الربح،
0: أنه هي أنت قدمت طاعة، قدمت انضباط، قدمت عمل صالح، قدمت دفع زكاة، قدمت زواج صالح، قدمت بيت منضبط، قدمت تجارة صادقة، قدمت نلت الجنة إلى أبد الآبدين. شو الأبد سيدي؟ للتقريب، واحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل صفر وكل ثانية
1: كل ميلي صفر،
0: كل ميلي صفر. يعني الأبد لا نهاية له، يعني أي رقم حط واحد وكل ميلي صفر للشمس 156,000,000 كيلومتر، وكل
1: ميلي
0: صفر هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الأبد
1: صفر.
0: فالإنسان ضيع الأبد،
1: خسر
0: من أجل سنوات معدودة كل متاعب، ضيع الأبد.
1: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم،
0: هذا الخاسر الحقيقي خسر نفسه،
1: أنفسهم وأهليهم يوم
0: القيامة،
1: ألا ذلك هو الخسران المبين. إذا سيدي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الذي سيقدمه الإنسان قال الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون
0: بالله، يعني من خلال الكون أولا، والقرآن ثانيا، والسنة ثالثا.
1: تؤمنون بالله ورسوله،
0: وتجاهدون
1: في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
0: الجهاد 4 أنواع. أول جهاد جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقف تجاه نملة. أول جهاد جهاد النفس والهوى، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. عندنا جهاد بنائي، يكون عملك مشروع، يعني أنت أنشأت بيوت للسكن بسعر معتدل،
1: تبني الأمة،
0: حليت مشكلة الشباب، هذا البنائي تبني الأمة. الثروات استخرجناها، الصناعات طورناها، فرص العمل أكثرنا منها، الشباب أمناهم بعمل وبوظائف، هذا جهاد بنائي.
1: هذا وأعد لهم سيدي،
0: وأعد
1: لهم ما استطعتم،
0: الجهاد البنائي. وعندنا الجهاد الدعوي والدليل، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نشر الدين، نشر الحق، توضيح القرآن السنة، القدوة الصالحة، العمل الصالح، معاهد شرعية، مياتم، مستشفيات، هذا جهاد بنائي
1: وجهاد دعوي.
0: والدعوي ومن أحسن قول من دعا إلى الله
1: وجاهدهم به جهاد.
0: أما القتالي هذا آخر واحد. إذا نجحنا في الجهاد النفسي والهوى، وفي الجهاد البنائي، وفي الجهاد الدعوي، قد يأتي الجهاد القتالي. هذا له شروط دقيقة جدا.
1: نعم، لكن
0: أقول كلمة للتاريخ، الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين نقطتين بمر مستقيم واحد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي.
1: إذا سيدي وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد قيد بأنه ينبغي أن يكون في سبيل الله.
0: كلمة سبيل، طريق، معنى أنت كائن متحرك. لما الله قال له فاستقم كما أمرت، أنت متحرك، عندك حاجات الطعام والشراب وحاجات

0: الزواج وحاجات التفوق
1: فتتحرك في
0: كل السلام. هذه الحاجات هي محركات لك.
1: نعم.
0: فاستقم كما أمرت، وبالمنهج الإلهي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا.
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: لا عوجا ولا أمتا، العوج يمين يسار، أمتا صعود هبوط.
1: نعم.
0: خط مستقيم قصير واضح جلي.
1: نعم.
0: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضار.
1: نعم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، قدم جهاد المال على الجهاد بالنفس
0: لأنه أهون. نعم. إنفاق المال أهون من بذل النفس.
1: نعم. بدأ بالأقل،
0: بدأ بالأسهل.
1: بالأسهل
0: بدأ بالأسهل وسنى بالأعلى.
1: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ترون المال هو الخير
1: الأخذ.
0: والمتعة هي الخير.
1: نعم.
0: الأخذ يعني في من يعطي ومن يأخذ. البطولة أن تعطي لا أن تأخذ،
1: أن تقدم.
0: الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم والأنبياء في غفلتهم،
1: في غيبتهم.
0: غيبتهم. والناس جميعا تبع لقويا أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء. فإذا كنا أقوياء ينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء.
1: نعم. هذا الذي قدمه الإنسان، الآن يأتي الجواب، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: الحقيقة ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، صلح بلمحة.
1: نعم.
0: وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد. يعني صحابي جليل غزا مع النبي غزوتين ومات، جاء لي يصلي عليه، قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. قال أحدهم علي دين، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. فالرابع قال أديت الدين. فقال الآن ابترد جلده. لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.
1: لذلك جاءت يغفر لكم من ذنوبكم
0: بعض الذنوب
1: ما كان بينكم وبين الله.
0: لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: نعم.
0: أي ذنب مهما بدا لك صغيرا إن أصررت عليه فهو كبيرة. يعني إذا كان البيت في كل جهاز كهربائي، سريات، مثلجات، مكيفات، كل جهاز موجود بس ما في كهرباء،
1: لا قيمة له،
0: لا قيمة لكل هذه الأجهزة. أما قطع التيار، لو قطع ملي أو متر مثل بعضه قطع التيار
1: في النتيجة.
0: فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للمارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
5: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
5: على شفا جرف هارم،
4: مع الأستاذ أحمد بركات.
5: مع الأستاذ أحمد بركات.
6: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من الكبائر التي نتحدث عنها في هذا البرنامج على شفا جرف هار، فنقول إنما يكون ذلك من خلال نقل أحاديث مكذوبة، وبخاصة في هذه الأيام، سواء بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات وغيرها، وهذا من غير تحر من المصادر الموثوقة طبعا. والكذب على الله ورسوله يتعدى ذلك إلى الكذب في الرؤيا، بحيث يدعي أحدهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى أحد الأنبياء أو الأولياء وهو كاذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذلك لأن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن أشكال الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم التكلم في دين الله بغير علم، كمن يفتي بغير علم، أو من يجيب عن سؤال في الدين، في العقيدة أو الشريعة أو الفقه، بغير علم. لذلك على المسلم إذا سئل سؤالا لا يعلم جوابه يقينا أن يقول لا أعلم، ثم عليه أيضا أن يسأل أهل العلم استزادة من هذا المعين. وكذلك يدخل في هذه الكبيرة من ينشر كلاما في الدين، سواء كان تفسير آية أو حديث أو عقيدة أو شريعة، من مصدر غير موثوق ودون تثبت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
4: كنا وإياكم مع برنامج،
5: كنا وإياكم مع برنامج
3: على شفا جرف هارم،
4: على شفا جرف هارم،
3: على شفا جرف هارم.
4: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات،
5: الأستاذ أحمد بركات.
4: قدمناه لكم من صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير
1: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين
0: نلبي
1: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير
1: يعني أن نصدع بالحق
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح
0: معكم نواصل المسير
2: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله
0: نواصل المسير
1: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم نواصل المسير
3: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة وقتا طيبا نرجوه لكم
4: بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم والتوكل على الله صفة إيمانية بنيت على اليقين بالله وتفويض الأمر إليه وفي قصة حاتم الأصم وابنته خير مثال لصفة التوكل موضوع حلقتنا فقد حكي أن حاتم الأصم كان رجلا كثير العيال ولم يكن يملك حبة واحدة جلس ذات ليلة يتحدث مع أصحابه فتعرضوا لذكر الحج فداخل الشوق قلبه ثم دخل على أولاده ليجلس معهم يحدثهم
5: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حجا فماذا عليكم؟
6: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا أما نحن فعلى ما ترى من الفاقة فكيف تريد الحج ونحن على هذا الحال؟
7: وماذا يديركم لو أذنتم له دعوة يذهب للحج؟ إن أبي مناول للرزق وليس بالرزاق
8: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا انطلق على بركة الله إلى حيث شئت ولا تنسنا بالدعاء
4: فقام من وقته وساعته وأحرم للحج وخرج مسافرا وأصبح الجيران يأتون إلى أهل بيته يلومونهم ويوبخونهم على أنهم تركوه يذهب للحج وأثف أصحابه ورفاقه لفراقه يقينا منهم أنه سوف يهلك في رحلته ولن يعود أبدا أما الصغيرة فلاقت من اللوم ما لا تطيق
8: أنت السبب فيما نحن فيه فلو سكت ما كنا تكلمنا ولا تركنا أبانا يرحل
7: إلهي وسيدي ومولاي وعدت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم أبدا فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم
4: وبينما هم على هذه الحالة خرج أمير البلدة في رحلة صيد في الصحراء فانقطع عن مؤنته وأصحابه وحدث له عطش شديد فأشار له وزيره ببيوت القرية وانطلقوا حتى أتوا بيت حاتم الأصم
9: من بالباب؟ الأمير ببابكم يستسقيكم
6: الأمير هذا كوز جديد لم يشرب منه أحدا قبله ملأته بماء بارد هنيئا مريئا لك أيها الأمير سبحانك يا إلهي بالأمس بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا
8: لمن هذه الدار؟ عبد من عباد الله الصالحين يدعى حاتم الأصم
9: نعم نعم لقد سمعت عنه
10: لقد سمعت أنه أحرم بالأمس وخرج للحج ولم يخلف شيئا لأولاده
9: عذرا لإزعاجنا لكم لقد أثقلنا عليكم اليوم من أحبني فليفعل مثلي ويحلل منطقته ويدعها لأهل هذا البيت
10: السلام عليكم لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق.
6: لما البكاء الآن؟ لقد وسع الله علينا، فيجب أن تفرحي.
7: يا أمي، لقد نظر إلينا مخلوق فأغنانا بعد أن بتنا ليلتنا جياعة، فماذا لو نظر إلينا الخالق مالك كل شيء؟ اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين، وانظر إلى أبينا ودبر أمره أحسن تدبير.
4: أما من أمر حاتم الأصم الذي خرج محرما ولحق بالركب، فقد حدث أن مرض أمير الركب مرضا شديدا، وبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا، فسألوا عن رجل صالح، فدلهم الركب على حاتم الأصم، فسألوه أن يدعو الله بشفاء أمير الركب، فدعا فاستجاب الله له وشفي الرجل، فتباركوا به وأمروا له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه، إنه دعاء ابنتك الصغيرة أصابك بالخير وأصاب أولادك بالرزق الوفير. يا حاتم، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
9: من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إنها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. تربية الأجنة موضوع كثير مهم، موضوع كثير غريب، موضوع كثير عم بنسأل عنه، لأنه في دراسات حديثة من 5 سنوات فقادم صاروا يحكوا عن إشي بنسميه تربية الأجنة. فالسؤال، يعني معقول الجنين في بطن أمه بيبدأ يتربى؟ أجاوبكم بصراحة، أهم مرحلة بتكوين شخصية الإنسان و إطلاق قدراته في المستقبل هو موضوع تربية الأجنة. نبدأ نربيه وهو جنين في بطن أمه، وكل الأبحاث عم تحكي أنه التربية تبدأ ب4 أشهر حمل، لأنه لما نحكي تربية ولما نحكي تأثير على الإنسان وإطلاق طاقات الإنسان في المستقبل عم نحكي عن 4 محاور. محور الأول نمو الجسدي، محور الثاني نمو الشعوري الانفعالي، والنمو الثالث النمو الاجتماعي العلاقاتي، والنمو الرابع هو النمو الذهني العقلي والعمليات الذهنية. معقول الجنين بنمو ال4 مراحل وهو في بطن أمه؟ جواب نعم، جسمه بنمو ومنعرف، ما أحد منكر ذلك، بيكبروا إلى آخره وبتكون الجلد والعظام، سبحان الخالق. والنمو الشعوري، يعني الطفل ببطن أمه بشعر؟ جواب نعم. كل التربية الحديثة عم تحكي عن التالي، إنه المشاعر البشرية ليست شيء هلامي ولا هوائي، لا لا لا، هي عبارة عن موقف أنا بتعرض له كإنسان. هذا الموقف بحفز الغدد على إفراز هرمونات معينة تصل للدماغ عن طريق الدم، تشعر الإنسان بالفرح أو بالغضب أو بالخوف أو لا سمح الله بالكره. فهي مواقف وإفرازات كيميائية من الغدد ومن الجسم هرموناته. هل الدم هذا يصل للجنين لما تكون الأم حامل؟ جواب نعم. فما تشعر به الأم يشعر به الجنين. مثال مهم وهي تطبيق عملي، لما السيد لما الزوج لما الأب يجي على البيت وتكون زوجته بتحبه وتسمع صوته، هذا موقف، أو تشوفه، رح تبدأ الغدد تفرز عندها بعض المواد الكيميائية توصل الدماغ تعبر عن الحب. طب هذا الدم لمين حيوصل؟ ماسك الهرمونات طالع فيها للدماغ، حيوصل كذلك، الدم كله متحرك حيوصل للجنين. فالجنين يشعر بهذا الشعور، شعور الحب، ويسمع صوت أبيه فيربط هذه المشاعر مع بعض. وبالتالي يجب أن نهتم كأزواج وزوجات بالمشاعر الإيجابية بشكل كبير جدا أثناء الحمل، لأن التنمية أو التربية أو النمو الشعوري في أجمل وفي أقصى وفي أقوى حالاته للأجنة، ومن هنا تبدأ التربية الانفعالية. فيا السيد، يا أيها الأزواج العظماء، عليكم حقيقة بإشعار زوجاتكم بحب وراحة حتى يكون برضو تربية سليمة سوية للجنين. النمو الاجتماعي موجود طبعا، لما يدخل أب على البيت مع فرح وسرور زي ما حكينا بالتربية الانفعالية، منشوف انه تفاعل الجنين في بطن امه عم بيختلف، حركته كانه عم بيعبر عن سعاده اجتماعيه، لانه ابوه مع امه، لانه بيقرا له قصه، لانه الام حاطه ايدها على بطنها وبتحكي مع جنينها، كل هذا يؤثر. والنمو الاخر النمو العقلي، الابحاث تقول كما كانت ودأبت المرأة المسلمة قبل 1400 عام، كانت المرأة المسلمة تحط إيدها على بطنها وهي حامل وتنشد وتقرأ القرآن وتنشد الأناشيد لجنينها، لأنه بيعتبروا هناك ذكاء. وفعلا الأبحاث أثبتت أن القدرة الذكائية أو قدرة العمليات الذهنية عند الطفل اللي بنحكي معاه من خلال وضع اليد على البطن تفوق أقرانه ب3 أضعاف بعد الولادة. فالموضوع مهم جدا، لكن أجمل من هذا كله أن تعتاد الأم على سماع كتاب ربنا القرآن الكريم بصوتها أو بصوت زوجها أو بسماع القرآن من خلال المقرئين، لأن هذا يؤثر حتى إيجابا على نبض الطفل وهدوءه وسكينته وارتباطه بكتاب ربنا بعد الولادة. إذن تربية الأجنة موضوع مهم جدا نهتم به.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان. إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الروح الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نستكمل معا موضوع خلق الروح، ونذكر بيان ما فيها من إعجاز الخلق وحكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
1: تطرقنا في الحلقة الماضية إلى أن الله تعالى لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه، ورأينا كيف أن كلمتي روح ونفس تستخدمان أحيانا للتعبير عن ذات المعنى، وعرفنا أن هناك ألفاظا أخرى تستخدم ويقصد بها الروح، لكن ما الروح وما ماهيتها على وجه التحديد، وأيهما أسبق في الخلق، الروح أم الجسد، وما حال الروح بعد الموت؟
0: لقد أراد اليهود اختبار النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار عجزه، فأرسلوا إليه من يسأله عن عدد من المسائل التي حيرت البشرية، من بينها الروح. وعندئذ نزل الوحي بإجابة حاسمة قاطعة.

0: لقد اختلف البشر على مر العصور والأزمان في تحديد ماهية الروح، حيث كانت محل نقاش وجدل كبير في مختلف الأمم، سواء من الناحية الدينية أو الفكرية وغيرها من النواحي.
1: هناك تفسيرات عديدة لماهية الروح تختلف بحسب الأديان والمعتقدات والفلسفات والمنظومات الفكرية السائدة في كل أمة من الأمم.
0: فريق يرى أن الروح ذات قائمة بنفسها ولها طبيعة معنوية غير محسوسة أو ملموسة،
1: وفريق آخر يرى أن الروح مادة أثيرية أساسية، وأنها من الخصائص المعجزة الفريدة التي أوجدها الله الخالق في جميع الكائنات والمخلوقات الحية.
0: ويرى فريق ثالث أن الروح مخلوقة من جنس لا يوجد له نظير في العالم المحسوس، وأن هذه الروح هي أساس الوعي والشعور والإدراك.
1: وقد نقل العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الروح عدة تعريفات وآراء في تعريف الروح وتفسير ماهيتها، من ذلك قول أبو محمد علي بن حزم الذي يقول فيه:
0: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان، وهي متحيزة مصرفة للجسد. وبهذا نقول: والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد.
1: وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات وتفسيرات أخرى لماهية الروح، من بينها هذا التعريف:
0: الروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم.
1: فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية.
0: وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارقت الروح البدن وانفصلت إلى عالم الأرواح. فالروح جسم مخالف بالماهية لهذا البدن، أي الجسم المحسوس.
1: وقد فند ابن القيم رحمه الله

0: بالتحديد. وخلاصة ما يمكن قوله في ماهية الروح هو التعريف الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله: فالروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر البدن ويسري في الأعضاء سريان الماء في الورد.
1: وقد خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد، ولكن كتب الله جل وعلا للجسد أن ينشأ أولا ثم تنفخ فيه الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا.
0: في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح.
1: والروح مخلوقة من قبل، لكنها إذا اتصلت بالجسد دبت الحياة بأمر الله تعالى في ذلك الجنين، فيتحرك وتشعر به الأم وهي حامل.
0: فإذا اتصلت الروح بالجسد أصبح نفسا إنسانية معصومة لا يجوز قتلها لأي سبب كان، وإن كانت ما تزال جنينا في بطن أمه.
1: وهذه النفس المعصومة يختلط فيها الروح بالجسد، وبعد اكتمال نمو الجنين في بطن أمه يخرج خلقا آخر.

وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس عاصية فاجرة أو طائعة تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها، وهذا ما أقسم الله تعالى به.

0: نعم، قد أفلح من زكى نفسه من البشر بحملها على طاعة الله الخالق عز وجل، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله.
1: ومن حكمة الله تعالى أن الروح تتعلق بالبدن وإن بلي وتمزق، ولكنها لا تستقر فيه.
0: فللروح مع البدن خمسة أحوال.
1: الحال الأولى تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه.
0: الحال الثانية تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الحياة فوق سطح الأرض.
1: الحال الثالثة تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر.
0: الحال الرابعة تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح وإن كانت قد فارقت الجسد بعد الموت وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، بل تظل متعلقة به،
1: فترد إليه عند السؤال في القبر. فالروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
0: كما ترد الروح إلى البدن وقت سلام المسلم عليه، وإن كان رد الروح هنا لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
1: أما الحال الخامسة للروح مع البدن فهي تعلقها به يوم القيامة، وهو أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه.
0: وقد استنبط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أوصاف للروح فهمها من القرآن الكريم، ففي قوله تعالى:

0: حياتي.
1: استدل رحمه الله أن الروح توصف بالرجوع وبالدخول وبالرضا، وذكر أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد اختلفوا متى يقال للروح ذلك، عند الموت أو عند البعث أو في كلا الموضعين.
2: كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم ويكلم بعضها بعضا، كما

0: تتقي أرواح الأحياء.
1: ونقل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الأموات، وذلك قوله سبحانه وتعالى: الله

0: تذكرون.
1: وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي ما يدل على تلاقي الأرواح، فعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لا يلقى الروح.
2: ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في حياة البرزخ أعظم تفاوت، فمنها ما هو في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام، وهم متفاوتون في منازلهم،
1: ومنها ما هو في حواصل طير في الجنة، ومنها من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها من يكون مقره بباب الجنة، ومنها من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى.
2: ونواصل حديثنا مستمعين الكرام عن الأرواح، الأرواح التي تتعارف وتتناكر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
1: دل هذا الحديث على أن الأرواح التي خلقت قبل الأجساد جموع مجمعة، فما تعارف منها في عالم الأرواح ووافق بعضها بعضا في الأخلاق والصفات وقع بينها الألفة والاجتماع في هذه الدنيا وإن تباعدا،
2: وما تنافر منها في عالم الأرواح واختلف في الأخلاق والصفات ابتعدت عن بعضها البعض ولم تتعارف وإن تقاربت في هذه الدنيا.
1: ويحتمل الحديث أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل بين أرواح الناس في الخير والشر والصلاح والفساد.
2: فالخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره،
1: فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت.
2: وفي الحديث تأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، والله تعالى أعلم.
1: إلى هنا ينتهي حديثنا معكم عن الروح في جزئه الثاني، على موعد معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى، نتناول قصة خلقه بالبحث والتحليل والمناقشة لتأكيد طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: لا ملجأ ولا منجأ منك.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب، واليوم سنتكلم مع حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك يا رسول الله. طبعا إبداء المشاعر تعتبر من سمات مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن مشاعره إلى الآخرين، وعلم الصحابة بأنهم أيضا يعبرون عن مشاعرهم لبعضهم أو له صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله إني أحبك. وكل مؤمن بالله عز وجل وبرسوله ودينه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى الله عز وجل، بل يرتفع الإنسان درجات علا في جنات الله عز وجل بسبب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي قال: إني أحبك يا رسول الله؟ قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبني. إن البلايا، الفتن وابتلاءات، ترى إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بأنه ستأتيك ابتلاءات. لا تظن القضية قضية مشاعر وميل قلبي فقط، القضية أكبر مما تتصور. إن البلايا أسرع إلى من يحبني، أسرع من السيل إلى منتهى. من شاف منكم نزول السيل المطر الشديد من قمة جبل وهو ينزل إلى الوادي؟ شوف سرعة نزول الماء ونزول السيل إلى الوادي. قال: إن البلايا أسرع. واعلم بأن من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتلى فهذا في حبه دخل. بل جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا رسول الله. قال: أعدد للفقر، أعدد للفقر، يعني إعدادا، أعد للفقر. ترى إذا أنت تحبني معناها أنك أنت راح تدخل في مجال الاختبار، تنفق من أموالك، غير زكاتك، صدقاتك، تأتيك أمور في حاجة المسلمين أنك راح تدفع. أعدد للفقر إعدادا. وكذا أبو ذر عندما قال: إني أحبكم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبنا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع من السيل إلى منتهى، وفي رواية: من أعلاه إلى منتهى. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قربه، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله عز وجل، ولكن أيضا هو ابتلاء. تبتلى بتطبيقك لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. المبتلى هو الذي لا يفعل شيء إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء بأنك لا تبتدع في دينه، دير بالك تقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدع في دينه، وين الحب؟ هذا كلام مو صحيح. الابتلاء بأن الإنسان بالتزامه للشرع وللدين ولتطبيقه للهدي النبوي وللسنن النبوية قد تدخله بأن يحرم من أمور من أمور دنياه. إذا أنت تصبر فأنت صادق في حبك، وإن لم تصبر فاعلم بأن في حبك خلل. القضية ليست قضية أن تقول أنا أحب، ولكن كما يقال أن هناك اختبارات ستأتيك، وهذه الاختبارات قد كتبها الله عز وجل آتية لا محالة لمن يدعي الحب، حتى نحن نعرف إن كنا صادقين في حبنا لله ولرسوله ولدينه أم لا، هل هو ادعاء؟ وأيضا سنعرف مدى درجة حب الله ورسوله ودينه في نفوسنا، وهذا لا يكون إلا عند البلايا والاختبارات. ومع ذلك نقول: اللهم إنا نحبك ونشهدك أننا نحب رسولك ودينك. اللهم اجعلنا صابرين عند البلايا واجعلنا من الناجحين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده بس خلاص كده. الجنة رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للأنبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز، لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق، إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر، واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسل ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسل أنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس أنه مش مسؤوليته، مع أن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك وأنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح إن ممكن أشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الإيمان اللي هي في الآخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم إلا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس أو حاجة تنجي بيها الخلق من الأذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا. ربنا يهدينا ويأخذ بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبه ثغر الكون تبسم حين أتى أشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة يبني يعطي يعطف يرحم.

محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم، حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم. إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم. في قلبي لك فاض حنين، وبروحي شوق يتضرم. يا رب اجمعني بحبيبك صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وسائل التواصل الاجتماعي جاءت بخير عظيم، قربت الناس من بعضها، أشاعت الكثير من الأفكار، بنت الكثير من الوعي، وهذه قضايا مسلمة. لكن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخص بالذكر هنا تويتر والفيسبوك، هذه دمرت شيئا عزيزا في حياتنا. هذا الشيء العزيز هو القراءة، هو الكتاب. مبيعات الكتاب تتراجع الآن على مستوى العالم، فهي ليست قضية محلية أو شخصية، هي قضية عالمية. هذه المقولات القصيرة تحفز الدماغ على إفراز بعض الهرمونات التي تجعل الإنسان يرتاح للنص القصير ويفر من النص الطويل. والمدمنون على تويتر وعلى الفيسبوك يدركون تماما أن الواحد منهم قد صار شبه عاجز عن أن يقرأ كتابا بشكل كامل، وصار شبه عاجز عن أن يقرأ مقالة في 5 صفحات، إنه يمر عليها مرور الكرام. القضية ليست نفسية، القضية نوع من الخلل في كيمياء الدماغ، وهذا الخلل بسبب إدمان الاطلاع على المقاطع القصيرة. لابد ولا حل إلا في إبعاد الجوال لمدة 2 ساعة عن حياتنا، ونخصص 2 ساعة من الساعتين، نخصص 1 ساعة لتواصل الأسرة، للتواصل مع الأصدقاء، للاهتمام بقضية عامة، ونخصص 1 ساعة للقراءة. خسارة كبرى أن ننشغل بالقضايا الصغيرة وننشغل بمقولة فلان وفلان، وهي عبارة عن دردشات سطحية ننشغل بها عن الاطلاع على الكتب القيمة والنفيسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساومة. إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حان الآن موعد أذان العشاء، يرفع الأذان حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. خليفة العبدي، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. وصاحب الكتاب قسم هؤلاء الأولياء على حسب بلدانهم، فقال: ذكر المصطفين من عباد البحرين. الآن خليفة العبدي، ما في فرق أنت تكون من البحرين أو تكون من الشام أو تكون من الكوفة أو تكون من القاهرة أو تكون من باريس أو تكون من مدينة أو تكون من مكة، الأرض ليست هي التي تشرف الإنسان، الإنسان هو الذي يشرف الزمان والمكان. مرات بعض الناس يلقي بتقصيره على الزمن، بيقول لك يا أخي الزمن صعب، ومرات يسب الزمن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: لا تسبوا الدهر. لا حدا يقول الله يلعن هالوقت مثلا، بعض الناس ربما قال لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، المراد بأن الله هو خالق الدهر، والزمان هو طلوع الشمس وغروبها. يعني ما اختلف طلوع الشمس اليوم عن طلوع الشمس وقت زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفس الوقت، يعني بتطلع وبتغرب، بتطلع وبتغرب، لكن الإنسان هو الذي يشرف الزمان. في إنسان بيكون عمره 50 سنة يحيا على هذه الأرض، الإمام الغزالي مات قريب 50 سنة، لكن علمه والخير الذي تركه صار له 1000 سنة ميت، ولا زال الخير الذي تركه باقيا. في إنسان بيعيش 70 سنة على هذه الأرض، لكن 70 سنة قد 7000 سنة. ابن النفيس كان يقول: لو لم أعلم أن كتبي ستبقى بعدي 1000 سنة ما كتبتها. بيعرف قيمة نفسه وبقيمة كيف صرف أوقاته، صرفها في العلم، صرفها في العمل النافع، صار يوزن حاله وزن صحيح. وربما وجدت طالبا في مدرسة أو في جامعة بيكتب الملخص بيده، حتى إذا خرج من قاعة الامتحان رماه أرضا هو نفسه، مع أنه الملخص تعب عليه هو، حتى إذا قلت له خذ الملخص تبعك بيقول لك كبه. هو يرى في أن ما كتبه يليق به أن يكون في مكان غير جيد. وابن النفيس بيقول 1000 سنة بده يضل كتابي أو أنا ما بكتب. الإنسان هو الذي يشرف الزمان، الإنسان هو الذي يشرف المكان. النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة المكرمة فشرفت به. لما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، المدينة كان اسمها يثرب، لما حل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت طيبة. أنت بتشرف المكان الموجود به، أنت بتشرف الزمان الذي عشت به. فما مهم أنت تكون من أي بلد كن، لكن المهم أن تكون منضبطا بتقوى الله تعالى، منضبطا بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك تشرف أنت ويشرف بك من حولك، وبتكون سبب حتى لسعادة كل أهل زمانك. كان الشيخ محي الدين ابن العربي يقول: ولكل عصر واحد يسمو به. زلمة بيسمو بكل العصر، ولكل عصر واحد يسمو به، وأنا لهذا العصر ذاك الواحد. هلأ ممكن الله بيبعث مو واحد، بيبعث 10 وبيبعث 20 بيبعث 100، فضل الله واسع. بس يلي بيقبل على الله إقبالا شديدا، يلي بيلتزم بأوامر الله التزاما صحيحا يرفع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله بيرفعك لفوق. لكن بالمقابل يقول أحد الشعراء، يعني لكل عصر فرعون فيه وموسى، بكل عصر في موسى
وبكل عصر في فرعون وأبو جهل في الورى ومحمد، بكل عصر في محمد صلى الله عليه وسلم، بس مو محمد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، في تابع من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالمقابل في واحد أبو جهل بكل زمن فيه. لذلك أنت كن موسى زمانك، أنت كن محمد زمانك، أنت كن من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرف فيك الزمان ويشرف فيك المكان، وتسعد وتسعد من حولك. وأنتم يا شباب وأنتم يا رجال وأنتم أيها الإخوة والأخوات، السالك إلى الله عز وجل هذا ديدنه. يعني أنا ما بدي ضل طول الوقت أنا بدي مثلا يا أخي حافظ على طاعتي وأترك معاصي، أنا كمان بدي أنشر هذا الخير في البلاد والعباد. أنت مسؤول عن كل من تستطيع الوصول إليه من أبناء بلدك لتوصل له الخير، أنت مسؤول، أنت مسؤول على كل مين موجود على الكرة الأرضية اليوم أن توصل له الخير، أنت المسؤول والحق عليك. إذا في فساد الحق عليك، لذلك أنت مسؤول أن تنشر هذا الخير لتكون نائبا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ابدأ بنفسك، ابدأ بأصحابك، ابدأ بأهلك، ابدأ بجوارك، هيك ابدأ في من تستطيع شيئا فشيئا. إذا صدقت مع الله عز وجل، الله بيجعل كلمتك الخيرة تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. واحد بيقول أنا بيطلع بإيدي، طبعا طبعا، أنت بتعرف مين أنت؟ أنت بتعرف من؟ يعني أنت شو؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، بعض المفسرين قالوا خليفة الله، يعني الله ما جعل خليفته ملك، الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض. معقول ما تقدر توصل الخير إلى مشارق الأرض ومغاربها؟ تقدر، بس إذا أردت، بس إذا صدقت، بس إذا اجتهدت بطاعة الله عز وجل، بس إذا أقبلت على الله إقبالا صادقا، بس إذا تعلمت العلم النافع، بس إذا عملت العمل النافع، هناك تخرج من نفسك وأنانيتك وشهواتك وتنطلق لتكون خيرا للعالم. بعض المفسرين قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة الله في أرضه، الله استخلفك في هذه الأرض لتقيم دينه، هذا هو أنت. بعضهم قالوا إني جاعل في الأرض خليفة، يعني خليفة عن الجن الذين كانوا يسكنون في الأرض. ملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فأنت إذا التزمت بأمر الله عز وجل صرت خيرا لكل من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد، فيك تتخيل بأن هالواحد صار مليار ونصف؟ كيف؟ مليار ونصف اليوم، وصل له 1400 سنة، يمر مئات الملايين مليارات المليارات، كيف هذا صار واحد؟ إذا مشيت وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا درست في مدرسة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بتصير كما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وكما أراد. شو المدرسة اللي درس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرفوا؟ بأنه مدرسة درس، بأنه جامعة، بأنه كلية؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان يقرأ مو بكتاب، كان يقرأ مستعينا بحضرة الله تعالى، يقرأ في الكون كله التوجه إلى الله عز وجل. كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد. ستنا خديجة تقول كان يأتيني من الهلال إلى الهلال، شهر كامل قاعد لحاله النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد الله عز وجل. شو رأيك أنت تساوي لإلك غار حراء كمان؟ تروح تدرس بهذا غار الحراء؟ شو رأيك تساوي كهف لإلك؟ ما بتقرأ كل يوم جمعة سورة الكهف؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. أقوي روح إلى الكهف. يعني شو عمل؟ اطلع على الجبل دور لي على مغارة؟ لا، ما بدك جبل ولا بدك مغارة، ببيتك، بس ببيتك اخلو بربك ساعة تذكر الله تعالى، وشوف كيف الله حيعلمك. هلا حيصير أستاذك رب العالمين، إلك مصلحة. كان بعض الصالحين يقول الله أستاذي وكل الذي خط يا راعي،
يعني قلمي، فهو أملاه، هو عم بنقني إلك مصلحة تصير من جماعة واتقوا الله ويعلمكم الله. صير الله بيعلمك، بيعلمك الصواب وبيعلمك الخطأ، بيعلمك ما تفعل وبيعلمك ما لا تفعل، بس بدك أنت تتوجه إليه. أما إذا مالك فاضي، الله يعينك عندك شغل، مالك فاضي الله يعينك عندك أكل، عندك سفر، عم تجمع مصاري، ما عندك وقت، الله وكيلك تحك راسك، دوبك عم تجيب مصاري، خير إن شاء الله. الإسلام ما بيمنعك، والتزامك بدرب الله ما بيمنعك تأكل وتشرب وتلعب وتجيب مصاري قد ما بدك بالحلال، لكن الإسلام يطلب إليك أن يكون لك ورد من ذكر الله تعالى، ورد من قيام الليل، ورد من قم الليل إلا قليلا، ورد وبالأسحار هم يستغفرون، ورد واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، ورد اذكروا الله ذكرا كثيرا. جعلوا يا شباب وجربوا، وهذا أمر ما بتجرب بس أنت ماشي الحال، جرب. الصحابة شو كانوا لما دخلوا في مدرسة الذكر؟ كان الصحابي يروح لعند صاحبه يقول له تعال بنا نؤمن ساعة. لشو كانوا كفار هن؟ صحابة هن. قال فيجلسان فيذكران الله تعالى. روح لعند صاحبك قل له تعال نذكر الله ساعة أنا وياك. عود هيك استقبل القبلة، أغمض عينيك، وجه قلبك إلى الله عز وجل استغفارا تسبيحا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا لله تعالى. أقل أخ بيناتكم يا أخوان، وأقل أخت، وأقل رجل يحضر معنا، بدك يكون لك ورد أقل شيء 100 100 100 ألف، 100 استغفر الله، 100 صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 100 لا إله إلا الله، 1000 مرة الله الله، بس راقب قلبك مع لسانك ينطق باسم الله تعالى الأعظم، واستحضر المذكور معك. مو الله عز وجل قال وأنا جليس من ذكرني، ما الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، هو الله معك بس بيبقى أنت تصير معه. هلا إذا كنت هيك سيفتح لك من العطاء الإلهي ما لا يخطر لك على بال. إذا ضفت إلى هذا الشيء العلم، العلم النافع سواء باختصاصك أو بالعلم الشرعي، وأضفت إلى هذا التربية الأخلاقية، والله أكرمك بشيخ قبلك سلك الطريق ليدلك على طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله الله بيجعل منك خيرا لكل الكرة الأرضية. سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه ما معه كان لا ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا جامعة، ونشر خيرا في كل الكرة الأرضية. سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، كل من مشى وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صار خيره عاما. الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، البخاري، مسلم، أبو داود، جعلهم الله تعالى خيرا لكل أهل الأرض لأنهم مشوا صادقين وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يا أخوان، أن تكون من أي بلد ما مهم، احمل أي شهادة ما مهم، بس المهم أن تنضبط بأمر الله عز وجل وتمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم أن يكون لك أوراد من الذكر، المهم أن تكون مجتهدا بطلب العلم، المهم أن تقبل على الله إقبالا صحيحا، وشوف الخير الذي يأتيك وأنت حي وبعد أن تموت، حتى بعد ما بتموت يبقى خيرك في هذه الأرض. فالحديث الآن عن خليفة العبدي، قال هو رجل من أهل البحرين، قال هلال بن دارهم كان خليفة العبدي جارا لنا بالبحرين، فكان يقوم إذا هدأت العيون فيقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات، ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. لكن هي مدرسة الأولياء، بدك تصير أنت من هدون بدك تروح تدرس نفس المدرسة تبعهم. قال إذا هدأت العيون كان يقوم يقول اللهم إليك قمت، بدي تعلمني، بدك تفتح علي، بدك تعطيني، مو أنت مرات بتروح بتجيب مدرس خصوصي بتقول له يا أخي أنا جاي لعندك عشان تفهمني هالست محاضرات. روح لعند الله عز وجل قل له يا رب أنا إليك قمت عشان تفهمني كيف أسعد في هذه الحياة، عشان تفهمني كيف أخدم دينك، عشان تعلمني يا رب كيف أزداد قربا إليك. قل له هيك. قال كان خليفة العبدي يقول اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. والله قديش يعني عنده خير. نحن العباد يا أخوان عقولنا قاصرة،
يعني أنا بكون بدي 100 مليون هيك، يعني لما بدي أدعي حط السقف يعني 500 مليار يا رب، 100 مليار يا رب. طيب شو بدك كمان؟ وبدي زوجي، شو بدك كمان؟ بدي أولاد راكزين، شو بدك كمان؟ وبدي بيت يا رب، شو كمان؟ وبدي سيارة يا رب. طيب شو كمان؟ وبدي ذكر حسن يا رب. طيب شو كمان؟ أنت حدودك محدود جدا، بس خيرات الله عز وجل غير محدودة. من خيرات الله عز وجل أن يجعل نفعك يعم في الشرق والغرب، ما بتخطر لبالك. من خيرات الله عز وجل أن يجعل من كلامك يؤثر في القلوب، ما بتخطر في قلبك أو في بالك. من خيرات الله عز وجل أن لا يحيجك إلى أحد في الأمر المادي، سواء معك كثير أو معك قليل، بس ما بتحتاج إلى أحد. من خيرات الله عز وجل أن يسعدك بما معك. ألا بجوز يجيك 10 مليار بس ما لك سعيد، وأنا اجتمعت وأنتم اجتمعتم مع أناس معهم كثير مصاري، مو سعيدين، مو سعيدين، ولعله يشتم هذا المال. فكان يقول: اللهم إليك قمت أبتغي ما عندك من الخيرات. قال: ثم يعمد إلى محرابه فلا يزال يصلي حتى يطلع الفجر. قال: وحدثتني عجوز كانت تكون معه في الدار، يبدو أمه خالته واحدة من محارمه، قالت: كنت أسمعه يدعو في السجود يقول: هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. أناب إلى الله يعني أقبل وتاب إلى الله. يا رب هب لي إقبالا عليك وأنا خاضع خاشع. الإخبات هو الخضوع والخشوع، والإنابة العودة إلى الله. يا رب هب لي عودة إليك مع خضوع وخشوع. شوف هلأ الأولياء، والله يا إخوان هلأ الحديث كله عن دعاء هذا خليفة العبدي، مشان تتعلم شو تدعو. يعني أنت مو معقول كل دعائك مشان الأكل والشرب، مو معقول كل دعائك مشان البنطرونات والأحذية وصندويشات الشاورما، مو معقول كل دعائك مشان شوية مصاري. يعني بس هيك الدعاء ماشي، ادعي ادعي، قول ماشي بدي بيت وبدي مرأة وبدي مصاري وبدي شاورما، بس بعدين شو؟ بس هيك يعني انت؟ قال: اللهم هب لي إنابة إخبات وإخبات منيب. يا رب اجعلني أقبل عليك خاضعا خاشعا، أنا هيك بدي، بدي يكون من الخاضعين لك، خاشعين لك، مقبلين عليك. اللهم زيني في خلقك بطاعتك. خطية في ناس مشهورين بين الناس بالمعصية، ما هيك؟ في ناس مشهورين بين الناس بالفجور، في ناس مشهورين بين الناس بالأذى، في ناس مشهورين بين الناس بالرشوة، في ناس مشهورين بين الناس بالسرقة، في ناس مشهورين بين الناس بالاعتداء، في ناس مشهورين بين الناس بالعلم، مشهورين بين الناس بالأدب، مشهورين بين الناس بالطاعة. قال: كان يقول: اللهم زيني في خلقك بطاعتك، وحببني لديك بحسن خدمتك، وأكرمني إذا وفد إليك المتقون، فأنت خير مسؤول وخير معبود وخير مشكور وخير محمود. اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره. فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعد ما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك. يا رب صح نحن مقصرين، بس والله أنت عرفتنا بأنك جواد كريم، هذا الذي دعانا أن نقبل عليك مع تقصيرنا ومعاصينا. فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. إذا صح لكم في كتاب قديم، ما بعرف إذا الساعات موجود منه نسخ بالأسواق، اسمه جامع الثناء على الله. هذا الكتاب كتبه قاضي لبناني شيخ، هو اسمه الشيخ يوسف النبهاني، أظن هيك الاسم.
جمع فيه ثناء على الله عز وجل، الكتاب ليس كبيرا. قال: أنا أردت أن أجمع في مقدمة الكتاب أن أجمع مدحا وثناء على الله عز وجل شان ناجي بهذا الثناء، فذهبت إلى القرآن الكريم أجمع الثناء على الله من القرآن الكريم. قال: فوجدت سدس القرآن ثناء على الله عز وجل، فكتب آيات كثيرات في الثناء على الله. ثم جاء إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وجمع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، ثم جمع ثناء الأنبياء، ثم جمع ثناء الصالحين. والله إذا واحد بيناتكم راح العمرة، راح الحج، الله يكرمنا هيك الروح مجتمعين يا رب، خذ بإيدك بمكة، خذ كتاب جامع الثناء على الله، وابدأ هيك وانت قاعد بصحن الكعبة أثني على الله عز وجل، اقرأ ما هو موجود فيه، احفظ شيئا من أدعية الصالحين، شيئا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على حضرة الله تعالى، شيئا من ثناء الله عز وجل على نفسه، وانت صير أثني على الله عز وجل به. حتى إذا قمت ببيتك في الليل، حتى إذا جلست في النهار تذكر الله، أثني على ربك، خذ انقل شيئا مما تسمعه في هذه الدروس من ثناء الأولياء على الله عز وجل، حتى إذا سجدت بين يدي الله أثنيت عليه. كنت أسمعه إذا دعا في السحر يقول: اللهم قمنا إليك ونحن متعرضون لجودك، فكم من ذي جرم عظيم قد صفحت له عن جرمه، وكم من ذي كرب عظيم قد فرجت له كربه، وكم من ذي ضر كثير كشفت له ضره، فبعزتك ما دعانا إلى مسألتك بعدما انطوينا عليه من معصيتك إلا الذي عرفتنا من جودك وكرمك، فأنت المؤمل لكل خير والمرجو عند كل نائبة. هذا ما أردت أن أقرأه لكم عن خليفة العبد. إذا تلاحظون يا أخوان ونحن نقرأ عن الأولياء أن كل الحديث المنقول عنه في دعائه، والدعاء مادة رئيسة في رتب الأولياء، فإذا أردت أن تكون من الأولياء فاجعل لنفسك قسطا من الدعاء تدعوه في كل يوم، فإن الله عز وجل لا يوقع لك دعوة على الأرض. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. شمر يا

إنها صوت الحق. فنموا يا مؤمنين فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. فغدا نصر يحتفى. إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء. نور.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز FM 105.3 ميجاهرتز FM صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
2: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
1: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
2: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
1: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
2: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
1: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
2: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
1: ذكاء عبر الأثير دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم. ذكاء عبر الأثير، يسعدني أن أكون معكم، وقد بدأنا في تناول قضايا مهمة نعالجها باستخدام تقنيات متاحة بين أيدينا. كيف يمكن توظيف الـ AI في معالجة القضايا التربوية التي تعاني منها الأسرة في عالمنا العربي؟ أيها الأحبة الكرام، الغيرة بين الأبناء، تلك الغيرة هي حالة انفعالية مركبة وتنافسية غير صحية تصيب الطفل نتيجة شعوره المادي أو المعنوي بتهديد لمكانته داخل الأسرة، أو توهم هذا الابن أو الطفل في فقدان الاهتمام والرعاية من قبل الوالدين لصالح أخ أو أخت. كم واحد من حضراتكم يجد هذا الشعور شائع بين الأبناء؟ مولود جديد ثم غيرة الأخ الكبير من هذا المولود، وتصرفات قد تكون عدوانية. من هذه المظاهر التي تترتب على الغيرة الضرب، العض، إتلاف ممتلكات أخوه أو أخته، أخذ الألعاب بقوة، الشكوى المستمرة والأنين الدائم. وهناك مظاهر سلوكية غير مباشرة، ترى الكبير وقد وصل إلى العاشرة تجد يقلد الطفل الرضيع فيسمى بالنقوص العمري، أو العودة إلى التبول اللا إرادي أو مص الإصبع لكي يلفت الانتباه، أو التظاهر بالمرض، أو الالتصاق المفرط بالأم. بنشوف ولاد كبار في ثالث ابتدائي ورابعة وخامس يميل إلى ممارسة تلك التصرفات. لماذا؟ لأنه شعر أن الأب والأم قد تجاهلوه. وهناك مظاهر نفسية تعود على الأبناء، فنجد الابن منطوي سريع الغضب، انخفضت ثقته بنفسه، أظهر اللامبالاة. ولهذا أحبائي، إذا كانت تلك هي المظاهر السلوكية المباشرة وغير المباشرة والنفسية، فيطرح السؤال: ما البديل؟ البدائل أحبائي أن يتوقف الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات عن المقارنة بين الأبناء على مستوى التحصيل أو على مستوى سلوك الأبناء بعضهم ببعض. ما ينفعش تقارن ابنك بأخوه وتقول له أخوك متفوق وانت ضعيف، انت مش نافع، انت كذا. هذا لا يليق ولا يجوز. أنت تربي إنسان حضاري، إنسان يساهم في صناعة المجتمع، وليس إنسان ينتقم من المجتمع. لابد وأن تسعى إلى إبراز الفردية. امدح ابنك، كل طفل تمدحه بناء على نقاط القوة: أنت ممتاز، أنت رائع، أنت جميل، أنت لبق، أنت تحسن الإلقاء، أنت تحسن النظام، أنت تحسن النظافة، أنت تحسن الترتيب إلى آخره، لكي تعزز قدراته. لابد وأن تخصص وقت للحوار مع الأبناء، إعطاء كل طفل وقت مستقل ومستمر يوميا دون مشاركة بقية الإخوة، تنفرد مع هذا الابن وتجلس معه. إدارة النزاع بذكاء، هذا واجب الأب والأم داخل البيت. تجنبي أيتها الأم دور القاضي الذي يدين طرف على حساب طرف آخر. ولا بد أن نسعى إلى تدريب وتعليم أبنائنا مهارات التفاوض وحل المشكلات، وهذا ما أرى بنفسي عندما أزور المجتمع الغربي، كيف يتم تعليم الأبناء على مهارات التفاوض وحل المشكلات. المعالجة الإسلامية لهذا العنوان أحبائي: العدل المطلق بين الأبناء. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، وهذا متفق عليه. التسوية بين الأبناء في الهبات والرعاية، نرى كوارث، نرى أباء يفرقوا ويميزوا فتصنع العداوة داخل الأسرة وداخل العائلة. إياك والتفضيل المثير للضغينة. ولا بد وأن نستحضر جميعا قصة سيدنا يوسف عليه السلام حين قال إخوته: لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، مما يوضح خطورة إظهار المحبة لولد دون آخر. لابد وأن نسعى إلى التربية على الرضا والتكامل. هذا ديننا، تعليم الطفل أن النعم والمواهب مقسمة بين العباد بحكمة إلهية، وأن تميز الأخ إنما هو إكمال لمسيرة الأسرة

0: ما رأيك قبل أن أختم هذا اللقاء؟
1: الغيرة بين الأبناء أمر طبيعي يتطلب تعاملا ذكيا. في التصور الغربي التركيز يكون على إبراز فردية كل طفل وتخصيص وقت فردي له مع تجنب المقارنات التي تخلق التنافس. أما في التصور الإسلامي فالعدل المطلق هو الأساس في الهبات والمعاملة، كما يعلم الأطفال الرضا بالمواهب المقسمة بحكمة ويحذر من التفضيل الذي يثير الضغينة. بالتأكيد دمج الفكرتين يقدم للآباء رؤية شاملة ومتكاملة.
0: ما الذي يمكن أن تقولي من رسائل للوالدين وللمعلمين داخل الصف وللمربيات داخل الحضانة في كلمات واضحة ومحددة نختم بها اللقاء؟
1: رسالتي للوالدين: عدلوا بين أبنائكم بالحب والمساواة، فالأمان النفسي يبدأ من بيوتكم. وللمعلمين: شجعوا التنوع واجعلوا من صفوفكم بيئة آمنة ترفض التنمر وتعزز الاحترام. وللمربيات داخل الحضانات: اغرسوا بذور القيم الأولى باللعب والرفق، فالسنوات المبكرة هي الأساس لبناء شخصية سوية.
0: جميل، ماذا تقولي وأنت تختم الحلقة الآن؟
1: أتمنى أن نكون قد قدمنا ما ينفعكم ويثري تجاربكم التربوية. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء قريب في حلقة أخرى.
0: شكرا جزيلا جيميناي. استمعتم إلى الأدبيات وفق التصور الغربي والتصور الإسلامي حول كيف يمكن أن نتعامل مع قضية من أخطر القضايا التي تواجهها الأسرة المسلمة والأسرة العربية والأسرة في عالمنا كله. كيف يمكن لنا أن نتغلب على تلك القضايا وما دور الوالدين والمعلمين في مواجهتها؟ دمتم في أمان الله، ألتقي بكم على خير. زكاء عبر الأثير عبر إذاعة التوحيد، دكتور صلاح عبد السميع.
2: هل تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
0: أنت الذي تقود الـ AI وليس هو الذي يقودك.
2: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد، في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
0: من هنا تبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
2: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
0: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الـ AI وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
2: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
0: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
2: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. تربية الأجنة موضوع كثير مهم، موضوع كثير غريب، موضوع كثير عم بنسأل عنه، لأنه في دراسات حديثة من 5 سنوات فقادم صاروا يحكوا عن إشي بنسميه تربية الأجنة. فالسؤال، يعني معقول الجنين في بطن أمه بيبدأ يتربى؟ أجاوبكم بصراحة، أهم مرحلة بتكوين شخصية الإنسان وإطلاق قدراته في المستقبل هو موضوع تربية الأجنة. نبدأ نربيه وهو جنين في بطن أمه، وكل الأبحاث عم تحكي أنه التربية تبدأ ب4 أشهر حمل، لأنه لما نحكي تربية ولما نحكي تأثير على الإنسان وإطلاق طاقات الإنسان في المستقبل عم نحكي عن 4 محاور. محور الأول نمو الجسدي، محور الثاني نمو الشعوري الانفعالي، والنمو الثالث النمو الاجتماعي العلاقاتي، والنمو الرابع هو النمو الذهني العقلي والعمليات الذهنية. معقول الجنين بنمو ال4 مراحل وهو في بطن أمه؟ جواب نعم. جسمه بنمو ومنعرف، ما أحد منكر ذلك، بيكبر وإلى آخره وبتكون الجلد والعظام، سبحان الخالق. والنمو الشعوري، يعني الطفل ببطن أمه بشعر؟ جواب نعم. كل التربية الحديثة عم تحكي عن التالي، إنه المشاعر البشرية ليست شيء هلامي ولا هوائي، لا لا لا، هي عبارة عن موقف أنا بتعرض له كإنسان. هذا الموقف بحفز الغدد على إفراز هرمونات معينة تصل للدماغ عن طريق الدم، تشعر الإنسان بالفرح أو بالغضب أو بالخوف أو لا سمح الله بالكره. فهي مواقف وإفرازات كيميائية من الغدد ومن الجسم هرموناته. هل الدم هذا يصل للجنين لما تكون الأم حامل؟ الجواب نعم. فما تشعر به الأم يشعر به الجنين. مثال المهم وهي تطبيق عملي، لما السيد، لما الزوج، لما الأب يجي على البيت وتكون زوجته بتحبه وتسمع صوته، هذا موقف، أو تشوفه، راح تبدأ الغدد تفرز عندها بعض المواد الكيميائية توصل الدماغ تعبر عن الحب. طب هذا الدم لمين حيوصل؟ ماسك الهرمونات طالع فيها للدماغ، حيوصل كذلك الدم كله متحرك حيوصل للجنين. فالجنين يشعر بهذا الشعور، شعور الحب، ويسمع صوت أبيه فيربط هذه المشاعر مع بعض. وبالتالي يجب أن نهتم كأزواج وزوجات بالمشاعر الإيجابية بشكل كبير جدا أثناء الحمل، لأن التنمية أو التربية أو النمو الشعوري في أجمل وفي أقصى وفي أقوى حالاته للأجنة، ومن هنا تبدأ التربية الانفعالية. فيا السيد، يا أيها الأزواج العظماء، عليكم حقيقة بإشعار زوجاتكم بحب وراحة حتى يكون برضو تربية سليمة سوية للجنين. النمو الاجتماعي موجود طبعا، لما يدخل أب على البيت مع فرح وسرور زي ما حكينا بالتربية الانفعالية، منشوف أنه تفاعل الجنين في بطن أمه عم بيختلف، حركته كأنه عم بيعبر عن سعادة اجتماعية، لأنه أبوه مع أمه، لأنه بيقرأ له قصة، لأنه الأم حاطة إيدها على بطنها وبتحكي مع جنينها، كل هذا يؤثر. والنمو الآخر النمو العقلي، الأبحاث تقول كما كانت ودأبت المرأة المسلمة قبل 1400 عام، كانت المرأة المسلمة تحط إيدها على بطنها وهي حامل وتنشد وتقرأ القرآن وتنشد الأناشيد لجنينها، لأنه بيعتبروا هناك ذكاء. وفعلا الأبحاث أثبتت أن القدرة الذكائية أو قدرة العمليات الذهنية عند الطفل اللي بنحكي معاه من خلال وضع اليد على البطن تفوق أقرانه ب3 أضعاف بعد الولادة. فالموضوع مهم جدا، لكن أجمل من هذا كله أن تعتاد الأم على سماع كتاب ربنا القرآن الكريم بصوتها أو بصوت زوجها أو سماع القرآن من خلال المقرئين، لأن هذا يؤثر حتى إيجابا على نبض الطفل وهدوءه وسكينته وارتباطه بكتاب ربنا بعد الولادة. إذن تربية الأجنة موضوع مهم جدا نهتم به.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
0: وبارك بكم سيدي ونفعنا بعلمكم. سيدي، الآية اليوم في سورة الصف يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يضرب مثلا للإنسان بالتجارة. لماذا اختار التجارة؟
1: لأنها محببة،
0: محببة
1: فيها للإنسان، ربح،
0: نعم،
1: فيها كسب، فيها مال، والمال قوام الحياة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكريم، إن أطيب الكسب كسب التجار.
0: نعم.
1: الذين إذا حدثوا لم يكذبوا.
0: نعم.
1: وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اؤتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا.
0: لم يطروا يعني لم يمدحوا،
1: يمدحوا.
0: نعم.
1: وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات التجار. والتاجر الصدوق مع النبيين.
0: نعم.
1: أكبر قطر إسلامي إندونيسيا، 250 مليون، أسلم عن طريق 9 تجار مسلمين.
0: نعم.
1: فالتجارة لها أهداف كبيرة، هو نقل بضاعة وبيع بضاعة، لكن المعاملة الطيبة دعوة إلى الله، في عنا دعوة ناطقة محاضرة، في دعوة صامتة، فالتاجر داعية صامت. فالتاجر الصدوق مع النبيين، مدام أكبر قطر إسلامي على الإطلاق، سبب إسلامه 9 تجار. فالتجارة لأنه حاجة يومية، أنت كائن عندك 3 حاجات أساسية إلى الطعام والشراب. إذا في شراء طعام، شراء أو صناعة أو بيع أو متاجرة، وأيام بحاجة إلى زواج، بحاجة إلى غرفة نوم، صار إلى من يعقد لك العقد، يعني هي الحاجات كثيرة جدا. حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أن يشار إليك أنك الطبيب الأول والمهندس الأول والداعي الأول، هي الحاجة للتفوق. والحاجات الثلاث محققة في هذا الدين؟
0: لا
1: أبدا. الحاجات الثلاث بأكملها بتمامها وكمالها محقق في هذا الدين. فلذلك الإنسان إذا آمن بالله عرف ربه، وعرف منهجه، طبق منهجه، أحسن إلى خلقه، سعيد. والنقطة الدقيقة، هذا الموت مخيف، ينقل فيه الإنسان من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكانة اجتماعية إلى قبر، من ولائم وندوات وسياحة إلى قبر. إلا المؤمن القبر يتسع له مد بصره. لذلك أهل الإيمان إذا وافتهم منية يقولون: لم نرى شرا قط. بينما أهل الكفر والعصيان إذا وافتهم منية
0: لم نرى
1: خيرا قط. فالحياة تجارة. أما التجارة علميا، يعني التجارة من 12% 13-15%
0: الأرباح،
1: والصناعة 20، ما مع الله 1,000,000%.
0: تقدم
1: هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ أنت طعت الله 60 سنة، استحقيت الجنة لأبد الآبدين؟ ما في تناسب إطلاقا بين طاعتك لله. لذلك لا تعد الجنة قد دفعت ثمنها، اشتريت مفتاحها فقط.
0: نعم.
1: إذا قصر حقه 100 مليون وحق المفتاح 10 ليرات، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح فقط. اشتريت مفتاح الجنة فقط.
0: نعم. إذن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الأساس فيها الربح،
1: أنه هي أنت قدمت طاعة،
0: نعم،
1: قدمت انضباط، قدمت عمل صالح، قدمت دفع زكاة، قدمت زواج صالح، قدمت بيت منضبط، قدمت تجارة صادقة، قدمت نلت الجنة إلى أبد الآبدين. شو الأبد سيدي؟ للتقريب، واحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل صفر وكل ثانية
0: كل ميلي صفر،
1: كل ميلي صفر، يعني الأبد لا نهاية له. يعني أي رقم حط واحد وكل ميلي صفر للشمس 156 مليون كيلومتر، وكل
0: ميلي
1: صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الأبد
0: صفر.
1: فالإنسان ضيع الأبد،
0: نعم، خسر
1: من أجل سنوات معدودة كلها متاعب، ضيع الأبد.
0: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم،
1: هذا الخاسر الحقيقي خسر نفسه،
0: أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين.
1: المبين.
0: نعم. إذن سيدي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الذي سيقدمه الإنسان، قال الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون
1: بالله، يعني من خلال الكون أولا،
0: نعم،
1: والقرآن ثانيا والسنة ثالثا،
0: تؤمنون بالله ورسوله،
1: نعم،
0: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
1: الجهاد أربع أنواع. أول جهاد، جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقف تجاه نملة. أول جهاد، جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. عندنا جهاد بنائي، يكون عملك مشروع، يعني أنت أنشأت بيوت للسكن بسعر معتدل،
0: تبني الأمة،
1: حليت مشكلة الشباب،
0: نعم،
1: هذا البنائي، تبني الأمة، الثروات استخرجناها، الصناعات طورناها، فرص العمل أكثرنا منها، الشباب أمناهم بعمل وبوظائف، هذا جهاد بنائي.
0: هذا وأعد لهم سيدي،
1: نعم،
0: وأعد لهم ما استطعتم،
1: الجهاد البنائي،
0: نعم.
1: وعندنا الجهاد الدعوي، والدليل وجاهدهم به جهادا كبيرا، نشر الدين، نشر الحق، توضيح القرآن السنة، القدوة الصالحة، العمل الصالح، معاهد شرعية، مياتم، مستشفيات، هذا جهاد بنائي.
0: وجهاد دعوي،
1: والدعوي ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله
0: وجاهدهم به جهاد،
1: أما القتالي هذا آخر واحد.

0: إذا نجحنا في الجهاد النفسي والهوى، وفي الجهاد البنائي، وفي الجهاد الدعوي، قد يأتي الجهاد القتالي. هذا له شروط دقيقة جدا.
1: نعم، لكن
0: أقول كلمة للتاريخ. الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين نقطتين بمر مستقيم واحد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي.
1: إذا سيدي وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد قيد بأنه ينبغي أن يكون في سبيل الله.
0: كلمة سبيل،
1: نعم،
0: طريق، معنى أنت كائن متحرك.
1: نعم،
0: لما الله قال له فاستقم كما أمرت، أنت متحرك.
1: نعم،
0: عندك حاجات الطعام والشراب، وحاجات الزواج، وحاجات التفوق،
1: فتتحرك في
0: كل هذه الحاجات، هي محركات لك.
1: نعم،
0: فاستقم كما أمرت. وبالمنهج الإلهي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا،
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا،
0: لا عوجا ولا أمتا. العوج يمين يسار، أمتا صعود هبوط.
1: نعم،
0: خط مستقيم قصير واضح جلي.
1: نعم،
0: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا الضال.
1: نعم، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم جهاد المال على الجهاد بالنفس،
0: إنه أهون. نعم، انفاق المال أهو من بذل النفس.
1: نعم، بدأ بالأقل،
0: بدأ بالأسهل،
1: بالأسهل،
0: بدأ بالأسهل وسنى بالأعلى.
1: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون ترون المال هو الخير،
1: الأخذ
0: والمتعة هي الخير.
1: نعم،
0: الأخذ، يعني في من يعطي ومن يأخذ. البطولة أن تعطي لا أن تأخذ،
1: أن تقدم.
0: الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غفلتهم،
1: في غيبتهم،
0: غيبتهم. والناس جميعا تبع لقوي أو نبي. فالبطولة أن نكون من أتباع الأنبياء. فإذا كنا أقوياء ينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء.
1: نعم، هذا الذي قدمه الإنسان. الآن يأتي الجواب، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: الحقيقة ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله صلح بلمحة.
1: نعم،
0: وذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. يعني صحابي جليل غزا مع النبي غزوتين ومات، جاء ليصلي عليه، قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم، ما صلى عليه. قال أحدهم علي دين، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. فالرابع قال أديت الدين، فقال الآن ابترد جلده.
1: لا،
0: لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.
1: لذلك جاءت يغفر لكم من ذنوبكم،
0: بعض الذنوب،
1: ما كان بينكم وبين الله.
0: لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: لا،
0: أي ذنب مهما بدا لك صغيرا إن أصررت عليه فهو كبيرة. يعني إذا كان البيت في كل جهاز كهربائي، سريات، مثلجات، مكيفات، كل جهاز موجود بس ما في كهرباء،
1: لا قيمة له،
0: لا قيمة لكل هذه الأجهزة. أما قطع التيار، لو قطع ملي أو متر مثل بعضها، قطع التيار
1: في النتيجة.
0: فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم.
0: على شفا جرف هارم.
1: على شفا جرف هارم.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام من الكبائر التي نتحدث عنها في هذا البرنامج على شفا جرف هار، فنقول إنما يكون ذلك من خلال نقل أحاديث مكذوبة، وبخاصة في هذه الأيام، سواء بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الفضائيات وغيرها، وهذا من غير تحر من المصادر الموثوقة طبعا. والكذب على الله ورسوله يتعدى ذلك إلى الكذب في الرؤيا، بحيث يدعي أحدهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رأى أحد الأنبياء أو الأولياء وهو كاذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذلك لأن الرؤيا الصالحة هي جزء من 46 جزءا من النبوة، وهذا ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن أشكال الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم التكلم في دين الله بغير علم، كمن يفتي بغير علم، أو من يجيب عن سؤال في الدين، في العقيدة أو الشريعة أو الفقه، بغير علم. لذلك على المسلم إذا سئل سؤالا لا يعلم جوابه يقينا أن يقول لا أعلم، ثم عليه أيضا أن يسأل أهل العلم استزادة من هذا المعين. وكذلك يدخل في هذه الكبيرة من ينشر كلاما في الدين، سواء كان تفسير آية أو حديث أو عقيدة أو شريعة، من مصدر غير موثوق ودون تثبت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يتحدث مع أصحابه فتعرضوا لذكر الحج، فداخل الشوق قلبه ثم دخل على أولاده ليجلس معهم يحدثهم.
1: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حجا فماذا عليكم؟
2: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، أما نحن فعلى ما ترى من الفاقة، فكيف تريد الحج ونحن على هذا الحال؟
3: وماذا يديركم لو أذنتم له دعوة يذهب للحج؟ إن أبي مناول للرزق وليس بالرزاق.
4: صدقت والله هذه الصغيرة. يا أبانا انطلق على بركة الله إلى حيث شئت، ولا تنسنا بالدعاء.
0: فقام من وقته وساعته وأحرم للحج وخرج مسافرا، وأصبح الجيران يأتون إلى أهل بيته يلومونهم ويوبخونهم على أنهم تركوه يذهب للحج، وأثف أصحابه ورفاقه لفراقه يقينا منهم أنه سوف يهلك في رحلته ولن يعود أبدا. أما الصغيرة فلاقت من اللوم ما لا تطيق.
4: أنت السبب فيما نحن فيه، فلو سكت ما كنا تكلمنا ولا تركنا أبانا يرحل.
3: إلهي وسيدي ومولاي، وعدت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم أبدا، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم.
0: وبينما هم على هذه الحالة خرج أمير البلدة في رحلة صيد في الصحراء، فانقطع عن مؤنته وأصحابه وحدث له عطش شديد، فأشار له وزيره ببيوت القرية وانطلقوا حتى أتوا بيت حاتم الأصم.
5: من بالباب؟ الأمير ببابكم يستسقيكم.
2: الأمير، هذا كوز جديد لم يشرب منه أحدا قبلك، ملأته بماء بارد، هنيئا مريئا لك أيها الأمير. سبحانك يا إلهي، بالأمس بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا.
5: لمن هذه الدار؟
4: عبد من عباد الله الصالحين يدعى حاتم الأصم.
5: نعم نعم، لقد سمعت عنه.
6: لقد سمعت أنه أحرم بالأمس وخرج للحج ولم يخلف شيئا لأولاده.
5: عذرا لإزعاجنا لكم، لقد أثقلنا عليكم اليوم. من أحبني فليفعل مثلي ويحلل منطقته ويدعها لأهل هذا البيت.
6: السلام عليكم، لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق.
2: لما البكاء الآن؟ لقد وسع الله علينا فيجب أن تفرحي.
3: يا أمي، لقد نظر إلينا مخلوق فأغنانا بعد أن بتنا ليلتنا جياعة، فماذا لو نظر إلينا الخالق مالك كل شيء؟ اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين، وانظر إلى أبينا ودبر أمره أحسن تدبير.
0: أما من أمر حاتم الأصم الذي خرج محرما ولحق بالركب، فقد حدث أن مرض أمير الركب مرضا شديدا، وبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا، فسألوا عن رجل صالح فدلهم الركب على حاتم الأصم، فسألوه أن يدعو الله بشفاء أمير الركب، فدعا فاستجاب الله له وشفي الرجل، فتباركوا به وأمروا له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه، إنه دعاء ابنتك الصغيرة أصابك بالخير وأصاب أولادك بالرزق الوفير. يا حاتم، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو

0: يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك أخرتك بحيث أنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة: دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة.

اللهم امين اللهم امين اللهم امين. يا اخي انا احيانا بقعد امام مقطوعه معزوفه من الهدي النبوي الكريم، وانا انظر الى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اجد معنى فعلا اعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني احنا عادة، انا عاوز اقول لكم بس حاجة كده، ايه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الانسان في سفره بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقولك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها اثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخرة. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك ولو صلح لك دنياك ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي اصلح الدين ازاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له اي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون، وده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. بعد ايه؟ بعد ايمانكم. يبقى الايمان بيحصل له فيروس، الايمان بيحصل له تلوث، الايمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات، او يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه واللي يبدأ ينكر في السنة واللي ينكر الشفاعة واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة ايه؟ ان هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. هو القرآن موجود بس مين بينتفع به؟ مش قال سنذكره من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده، اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا قد تجد عنده كمنهج أخلاقي معين، إنما في النهاية كيف تعطي الأمان لمن لا أمان له مع الله سبحانه وتعالى؟ إذا وجدت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. الذي ولذلك أنت بتسأل لها العصمة في الدين وبتسأل لها العصمة الدنيا، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. بالله عليك لو الدنيا خربانة عند البني آدم، البني آدم مش هيبقى طايق نفسه. تخيل كل ما يعمل مشروع يفشل، كل ما يتجوز يصاب بفساد في العلاقة الزوجية وتنتهي بالفشل، يخلف أولاد يعقوه ويطلعوا، اللي يطلع مدمن واللي يسيبه واللي يتأذى منه، لا عارف يبقى جار صالح ولا عارف يبقى زوج صالح ولا عارف يبقى ابن صالح ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عشته تبقى خربانة، يا ما شفنا ناس عشتها خربانة، لا بيفوقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لأن الدنيا خربت، لأنهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعة. أعوذ بالله، ليه؟ ما لجأش إلى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للآخرة، ممكن واحد يكون في دينه عبث أو لم وأهمل في حق الدين وفي حق الآخرة وفي حق الدنيا، بيجي في الآخرة يدفع الفاتورة. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامة ربنا يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، نشوف فجعلناه هباء منثورة، عمل لا قيمة له. يبقى ربنا مش بيتقبل أي عمل. مش قال عن ابن آدم واتلوا عليه النبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربنا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، إنما يا أخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحالة الإنسان لازم ينتبه إن أنت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك وآخرتك.
شوف بقى يقولك واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أنا بقول الكلام ده للناس اللي إيه، يقولك أصلا عاوز انتحر. انتحر، موت على كفر، تحر الناس دعوا بيك، انتحر، موت ودخل نفسك النار، أصلك أنت بتنهو بالنار. ويجي واحد يقولك إيه، يا رب خدني. ليه يا ابني؟ ده لجنة امتحان، هتقطع الورقة مش هتقدر تخش الامتحان مرة تانية، خلاص مش هتقدر ترجع إلى الأرض. يبقى واجعل حياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من السخط وبالمعافاة من العقوبة، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه، واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي دي بقى، واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله، مسألة في منتهى الوضوح، أعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله إلا الله. عارف ولله المثل الأعلى، زي ما تلاقي أم بتضرب ابنها الصغير أو بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن أمه. محدش هينجيك من الله إلا الله، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك عز جاهك، جلت صفاتك، لا إله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، الناس لديك سواسية. تعالوا نأمن وندعي عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: مجد أنوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: العافية أبو البول.
2: يا هلا، وين أنت يا أبو النسر؟
1: أي هو أنا قادر أشوفك، ما أنت منسجم ومكيف مع ضيوفك.
2: قصدك رجب ومرته؟
1: هو في غيرهم يعني عندك ضيوف؟ بشوف كمان شكله طالع من عندك، مش شايف الحمار مربوط هنا ولا ها؟
2: والله أنت شكلك خارج الضغط يا أبو النسر، بالله ما أنت داري إيش اللي صار.
1: اصحك تقول الحمار وما؟
2: والله يا كبير، رجب طلع فوق فوق فوق وانت مش داري عن حالك.
1: طلع فوق؟ ايش يعني يا بلبل؟ ايش بتلمح؟ يعني ايش افهم من كلامك؟ يعني فتحت له طاقة من السماء مثلا؟
2: بالله ما انت عارف ايش اللي صار.
1: بلبل الله يرضى عليك، تقعدش تجنن فيي، يا بتحكي لي يا خليني اروح نصرف.
2: رجب اخوك طلع له كنز.
1: برضو مش فاهم.
2: أخوك يا أبو النسر صار في غمضة عين مليونير.
1: مليونير؟ يعني قصدك إنه هو بيشتغل في الزبالة اللي قالوا كيس طلع فيه مصاري وصار بعدها مليونير؟ يا ابن الحلال فهمني إيش القصة.
2: مرته ورثت من أبوها تقريبا 2 مليون دولار.
1: مرته العرجة؟
2: كم مرة هو متجوز؟
1: يا الزلمة أنت إيش بتقول؟ هي أصلا إلها أبو؟ طب ما هي عايشة وحيدة مع أولاد عمها، من وين طلع له 2 مليون دولار؟ ايش بتقول انت؟
2: يا ابو النسر، ابوها كان مسافر من زمان برا، عايش برا طول حياته، وربنا اخذ وداعته ومات، وهلقيت بعد ما مات اجوا يشوفوا ايش له وايش عليه، اجوا لقوا عنده ممتلكات واموال تقريبا ب 2 مليون دولار، وقالوا مين له اولاد؟ وما طلعت ايش الا هبة هادي بنته الوحيدة. وبما انه رجب جوز هبة حيعيش ويتنغنغ في المصاري.
1: واكتشف الكلام صار ابن الحلال.
2: إله يومين يا كبير، وهي رجب قاعد بطارد على المحامي.
1: ورجب ضايل عايش عندك؟
2: صحيح.
1: طب والحمار وينه؟
2: باعه يا عمي، واحد معاه 2 مليون دولار، ايش بده في الحمار؟
1: الله يسامحك يا بلبل، طب كان حكيت له لحد ما عرفت يا زلمة.
2: هو انا بدي اروح ازعق عليك اقول لك تعال، انت اللي بتمرش.
1: طب وهلقيت وين اخوي؟
2: هلقيت اخوك هو ومرته، يا بتلاقيهم عند المحامي يا اما في الشهر العقاري.
1: اوبا الله يسامحك يا اخوي، وين اللي قاعد بدور عليك؟ والله مو هين علي اشوفك هيك غايص في مشاكلك، ومش هين علي بالمره اشوفك هيك.
2: اسمع يا ابو النسر، اخوك بده واحد يسنده، هلقيت اولاد الحرام كتير، بلاش يضحكوا عليه وياخذوا مصاريه.
1: اعوذ بالله يا زلمه، والله بفديه بروحي، ركبة سدادي بداله يا زلم. مالك انت؟ اخوي هاد اخوي من دمه ولحمه.
3: قديش بحبك يا رجب، قديش بموت في دباديبك، قديش بحب حمارك، قديش بحب القرف كله تبعك.
2: طب ما دامك بتحبه وبتموت في دباديبه، بلا مؤاخذة تدخل في الامور الشخصية، يعني ليش طردته من البيت؟
1: والله انت كمان مصدق الاشاعات اللي بتقول ان انا طردته؟ انا اطرد اخوي؟ انا يا زلمي بقص عليه عشان يتعلم. أنا قلت يا زلمة بدي أخليه يعيش يومين ثلاثة برا، وبعد ما يرجع كنت مزبط له شقتي عشان يسكن فيها وهو ومرته وكيفه، وأنا بدي أسكن عند الحمار.
2: الله أكبر، كم أنت متواضع يا أبو النسر.
1: هذا والله قليل يا بلبل، هذا أقل إشي أنا أعمله لأخوي رجب، مالك أنت؟
2: طب أنا بقول لك دير بالك على أخوك وإلحقه قبل ما حدا ينهبه.
1: ولا يهمك ولا يهمك، مشكور يا بلبل على الأخبار الحلوة هذه.
4: ايش عملت يا ابو الديب؟ ايش سويت؟ انا مش عارفه لا اكل ولا عارفه اشرب.
5: بدور عليه فص ملح وداب، مش عارف وين راح.
4: هذه بنتنا يا ابو الديب، هذه بنتنا، بدناش نتخلى عنها، ايش يحكوا عنا الناس؟
5: طيب يا نهيل، طيب شويه شويه عليا. هلقيت هبه يا نهيل، مش هبه تعد زمان، هلقيت هبه مليونيره.
4: والله انا خايفه هذا الهلفوت هو واخوه ينهبوا مصاريها.
5: فشروا، ايش ينهبوا مصاريها؟ واحنا ولاد عمها ايش بنسوي؟
4: ايوه هيك بدي اياك، بديش اياك تنام على الموضوع هذا. تاني حاجه، هو انت بدك تضلك تطرد لحالك؟ شوف وائل خليه يطلع معاك، وشوف برضو ابو الذكر خليه برضو يروح معاكو.
5: ولا يهمك يا نهيل ولا يهمك. ولك انا مش فاهم كيف عقلك، مش فاهم بتهون عليك بنت عمك.
2: شوف أنا أقول لك يا أخوي، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الشريف إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنت نيتك أنت ومرتك وأخوي أبو الذكر نية سوء، هلقيت أحلوت هبة في نظرك عشان صار معها مصاري.
5: ولا لا يكون علشان دقنك طلعت تكون كبرت على أخوك. لما بدك تحكي مع أخوك الكبير بتحكي بأدب.
2: ما هو المفروض أخوي الكبير يعلمني الأدب. صرت تجري ورا البنات عشان طلع لها مصاري. انتوا أصلا ملكوش دخل في المصاري، انتوا أخذتوا الحصة تبعتها في الدار وهلقيت صارت بنت عمكو.
5: ليكون بتفكر يعني انه احنا بدنا ناخد مصاريها.
2: وها ليش قاعدين بدكم تجروا وراها؟
5: ولك عشان الغرب ما يسرقوش مصاريها. ثاني حاجة، نسيت انت تعبنا وشقانا عليها اكتر من 15 سنة؟
2: يعني بدك حق تعبك على بنت عمك؟
5: ولك هو انت بدك تضلك تجادل فيها لوقتيش؟ بقول لك بنت عمك هادي بدنا ندربنا عليها، بدك تروح معي ولا لا؟
2: اذا بنت عمي طلبتني اني اجي اساعدها بطلع، بس معاكو انتو مكرين عارفكو.
5: اخس اخس عليك، والله اللي بسمع الكلام هذا بقول انت ما انت اخونا.
6: ما هو اسمع يا اخوي، اللي اوليته شرط اخريته رضا، انا بحرقش دم على الفاضي، اما اخريته اتكتك ايدي وعلى الفاضي لا.
5: وايش شرطك يا اخوي؟
6: انت بالاول قول ليش بدك تعمل علشان انا اقول لك ايش شرطي. هل بدك تاخذ المصاري منها؟ واذا بدك تاخذهم منها كيف؟ علشان اقول لك ايش شرطي. بعدين هدول 1,700,000.
5: والله انت يا اخوي على قولة المساء، ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم هم بتحاسبوا. يا راجل كبر عقلك، كبر عقلك يا ابو الذكر.
6: انا مكبر عقلي وعقلي تحت امرك، بس ريح قلبه وقول لي ايش اللي بدك تعمله.
5: احنا يا ابو الذكر بدنا نحاول بقدر المستطاع يطلع لنا نسبة من المصاري.
6: على اي اساس بده يطلع لنا مصاري يا زعيم؟ لا احنا اخوته ولا احنا اخواته، يعني في الشرع ما بيطلعش إلنا ولا فلس.
5: وال15 سنة اللي كنا ندفع عليها والرب فيها.
6: ماشي يا سيدي، عند اللزوم بتقول لك خد لك على كل سنة 1,000 دولار. يعني قديش 15,000؟ قسمهن علينا احنا الأربعة، انت ومرتك وانا وائل، قديش بيطلع لك الواحد؟ 4,000. وهي تتنغنغ هي والهلفوت بالملايين.
5: طب بس انت حط ايدك في ايدي علشان نلعبها صح.
6: اسمع يا اخوي، انا معاك على الموت بس بشرط.
5: ايش هو؟
6: الي نسبة 50% من اللي بدك تجيبه منها.
5: الله اكبر. هو انا قديش بدي اجيب؟ بعدين نهيل اللي تعبت، بعدين اخوك المسكين اللي في الجامعة هذا.
6: انت حر يا كبير، انا قلت لك اللي عندي.
3: مين؟ حبيبي اخوي راس قلبي عيني اللي بشوف فيهن حبيبي رجب. لا مش قادر اصدق، مش قادر اصدق. اسبوع اسبوع انا هي ما شافت النوم وانا بفكر فيك عشان غايب عني.
7: ما انت بتاخد حبوب عشان ضلك تسهر انت، يا ما بتكون نايم في النهار.
3: لا يا رجب من كتر ما بفكر فيك.
7: انت ايش بدك مني؟ طب هكيت ايش بدك مني؟
3: اول اشي لملم لي اغراضك كلهن وارجع على الدار بسرعة. يلا بسرعة بدي اياك انا.
7: ما قديش ما انت بدك تاخد مني 5,000 دينار وبدك تخليني ابيع الذهب وش اسمه وتاخد كل اشي مني.
3: لا اوعى تكون بعت الذهب يا رجب. اسحك ها اسحك.
7: ما راح نبيع الذهب لو بقول لي الذهب صيني. بديش كل عيطة 250 شيكل.
3: معقول ضحكانين عليك؟
7: كلهم بضحك علي وانت كمان تضحك علي.
3: لا يا رجب يا حبيبي انا بضحكش عليك. يلا لملم لي اغراضك وعالدار عامل لك طنجرة خبيزة من اللي يحبها قلبك، وكمان عامل لك شوربة رجلين بقر على كيف كيفك.
7: بديش انا رجلين بقر، انا بدي رجلين عجول. ايش يقولوا عن الناس؟
3: وفي كمان عجول وفي رجلين دجاج واللي بدك اياه.
7: طيب خلاص ما عشان بدنا نشتري ضاها القيد خلاص.
1: لا يا رجب، انا اخوك، انا اللي بدي اقرر لك وانا اللي بدي اساعدك. يلا اطلع لي فوق على شقة بلبل، جيب اغراضك ولملمهن وهات مرتك واطلع على الحمار وتعال. يلا
7: ما انت عشان يمكن ظلك ضاك تقول يا اهبل والبوت تبعك والجرابين.
1: لا يا رجب، بوتك وجرابينك هدول بالنسبة الي احلى عطر حريمي في العالم كله.
7: وليش كنت تعيب علي دايما؟
1: ولا كنت اقص عليك ليش؟ عشان تتعلم اكتر يا اهبل.
7: جيت فهمت، انا هلقيت.
1: المفروض من زمان فهمت مش هلقيت.
7: طيب هلقيت، بدي اطلع فوق اجيب هبة واجيب الغاز واجيب الاكل واجيب البطاطين وكل اشي ونيجي.
1: ما تجيبش اكل، قلت لك الاكل جاهز وكل اشي تمام.
7: خلاص ماشي، جبت لي مكسرات؟
1: كيسين مكسرات بدي اجيب لك، بس انهيني يلا.
7: طيب ماشي هلقيت، خلاص روح انت، روح روح روح.
1: حاضر يا رجب، تأمرني بأي خدمة يا أخوي؟
7: بدي تغير جرابينك والبوت تبعك، مش عاجبني بالمرة، ريحته زي ريحة الجناحين، زريخة كلها.
1: ولا يهمك يا أخوي، ولا يهمك، أقول لك رجلي كمان كلهم بدي أغيرهم كرمالك.
7: خلاص يا فوت على طول، نظف الضاقة قبل ما أجي.
1: من عيوني يا رجب، من عيوني. وممكن كمان تشرفني عشان أسوق الحمار وأنتوا تركبوا عليه؟
7: الحمار برضاش رد عليك. عشان بعرفك من صاحبك الحمار، الحمار تبع بمشي معي انا.
1: خلاص يا رجب اللي تشوفه، انا هيني فايته.
7: ماشي روح يا، خلاص روح جيب مقصرات من عند بلبل.
1: حاضر يا رجب حاضر.
2: طمني يا ابو النسر، كيف الامور ماشيه؟
1: مالك يا زلمه، كل امور رجب على رقبتي حتمشي.
2: يعني ايش؟ حيروح معاك؟
1: اكيد اكيد، وهني بدي اخد له شو اسمه شويه مكسرات.
2: يا سيدي ربنا يوفق.
1: طيب بحط لك 100 شيكل فزق حلبي.
2: بقديش؟
1: ب 100 شيكل، ما سمعتش يا بلبل؟
2: بس كتير هذا.
1: هذا اقل حاجه لاخوي، ولسه بدي كمان.
2: على هيك بدي اروح اجيب لك من المخزن.
1: اسمع، خليهم 100 شيكل فزق حلبي وب 100 شيكل عين جمل وب 100 شيكل لوز.
2: حاضر ولا يهمك.
8: وين انت يا تايسون؟ سايب المصنع يا اخوي، وين كاين؟
2: كنت ادور على عامل علشان يجي ينطر بدال رجب.
8: احنا بدنا نضيع الوقت كله في رجب؟ ماله رجب حردان؟
2: انت بالله ما انت عارف يا اخوي.
8: والله ما عارف اشي. ايش اعرف؟
2: رجب بطل من الشغل.
8: هذا بده يعمل لنا شغل وعامل رجب، وبكره اذا ما اشتغلش حيجيني وحيقول لي انت تهستني اعطيني 100 شيكل.
2: لا لا مش حيجيك يا ناظر، رجب طلع لمرته $1,700,000.
8: ايش بتقول؟
2: 1,700,000.
8: هي مرته بنت مين يا اخوي؟
2: ابوها اتوفى وورثته.
8: يعني هلقيت رجب معاه 2,000,000 ربع؟
2: صحيح.
8: يا الله يا هالدنيا كيف؟ امنت بالله سبحان الله العظيم، السعد وعد والله، والله السعد وعد. رجب اللي كان يلم الزبالة من باب دور الناس يصير معاه 2,000,000 دولار؟ والله من عارف.
2: أرزاق يا أخوي أرزاق.
8: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب إيه جبت واحد بداله؟
2: بكرة إن شاء الله في واحد بده يجي يمسك.
8: أهم حاجة يا أخوي تتأكد لي من أمانته.
2: تقلقش تقلقش يا أخوي.
9: كنت كل ما أقول لك يا أبو العديم رجب رجب كنت أنت تضحك علي صح؟
10: يعني كنت أضحك عليك وقتين ضحكت عليك أنا وقتين؟
9: قلت لك يا أبو العديم إنه هذا مليون ومعه مصاري، أنت حكيت لي لا من وين له؟ أي حبيبي اقبض اقبض، 2,000,000 دولار يا كبير.
10: طب هلقيت أنا لازم نفكر هلقيت كيف نحصل على المصاري.
9: بتفكر رجب اهبل؟ بتفكر بده يحطهم عند الشعير جنب الحمار؟ اكيد حظهم في البنك، بعدين اخو ابو النسر هلقيت والقرايب كلهم حواليه مش سايبينه.
10: انا قصدي يعني انه احنا ما نفكرش بالزرقه، مش لازم نزرقه.
9: هو ليش بتفكر ابو العديم؟
10: نشتغل عنده.
9: حلو حلو، انا نشتغل عند رجب. ولعت ولعت ابو العديم، وينك يا ابو السكر وينك؟

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مع مرويات الحب. واليوم سنتكلم مع حديث عبد الله ابن مغفر رضي الله عنه وأرضاه، عندما قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أحبك يا رسول الله. طبعا إبداء المشاعر تعتبر من سمات مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعبر عن مشاعره إلى الآخرين، وعلم الصحابة بأنهم أيضا يعبرون عن مشاعرهم لبعضهم أو له صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال: يا رسول الله إني أحبك. وكل مؤمن بالله عز وجل وبرسوله ودينه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي صلى الله عليه وسلم قربه إلى الله عز وجل، بل يرتفع الإنسان درجات علا في جنات الله عز وجل بسبب حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي قال: إني أحبك يا رسول الله؟ قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبني. إن البلايا، الفتن وابتلاءات، ترى إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اعلم بأنه ستأتيك ابتلاءات، لا تظن القضية قضية مشاعر وميل قلبي فقط، القضية أكبر مما تتصور. إن البلايا أسرع إلى من يحبني، أسرع من السيل إلى منتهى. من شاف منكم نزول السيل المطر الشديد من قمة جبل وهو ينزل إلى الوادي؟ شوف سرعة نزول الماء ونزول السيل إلى الوادي. قال: إن البلايا أسرع. واعلم بأن من ادعى حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبتلى فهذا في حبه دخل. بل جاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ليقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك يا رسول الله. قال: أعدد للفقر، أعدد للفقر، يعني إعدادا، أعد للفقر. ترى إذا أنت تحبني معناها أنك أنت راح تدخل في مجال الاختبار، تنفق من أموالك، غير زكاتك، صدقاتك، تأتيك أمور في حاجة المسلمين أنك راح تدفع. أعدد للفقر إعدادا. وكذا أبو ذر عندما قال: إني أحبكم على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن البلايا أسرع إلى من يحبنا، يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع من السيل إلى منتهى، وفي رواية: من أعلاه إلى منتهى. إذن حب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قربه، حب النبي صلى الله عليه وسلم هو طاعة لله عز وجل، ولكن أيضا هو ابتلاء. تبتلى بتطبيقك لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. المبتلى هو الذي لا يفعل شيء إلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الابتلاء بأنك لا تبتدع في دينه، دير بالك تقول: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم تبتدع في دينه، وين الحب؟ هذا كلام مو صحيح. الابتلاء بأن الإنسان بالتزامه للشرع وللدين ولتطبيقه للهدي النبوي وللسنن النبوية قد تدخله بأن يحرم من أمور من أمور دنياه. إذا أنت تصبر فأنت صادق في حبك، وإن لم تصبر فاعلم بأن في حبك خلل. القضية ليست قضية أن تقول أنا أحب، ولكن كما يقال أن هناك اختبارات ستأتيك، وهذه الاختبارات قد كتبها الله عز وجل آتية لا محالة لمن يدعي الحب، حتى نحن نعرف إن كنا صادقين في حبنا لله ولرسوله ولدينه أم لا، هل هو ادعاء؟ وأيضا سنعرف مدى درجة حب الله ورسوله ودينه في نفوسنا، وهذا لا يكون إلا عند البلايا والاختبارات. ومع ذلك نقول: اللهم إنا نحبك ونشهدك أننا نحب رسولك ودينك، اللهم اجعلنا صابرين عند البلايا واجعلنا من الناجحين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله، هذا خلق الله، هذا خلق الله. خلق الروح الجزء الثاني.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم هذا خلق الله. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سوف نستكمل معا موضوع خلق الروح، ونذكر بيان ما فيها من إعجاز الخلق وحكمة الخالق العظيم سبحانه وتعالى.
1: تطرقنا في الحلقة الماضية إلى أن الله تعالى لما خلق الإنسان نفخ فيه من روحه، ورأينا كيف أن كلمتي روح ونفس تستخدمان أحيانا للتعبير عن ذات المعنى، وعرفنا أن هناك ألفاظا أخرى تستخدم ويقصد بها الروح، لكن ما الروح وما ماهيتها على وجه التحديد، وأيهما أسمى

0: لقد اختلف البشر على مر العصور والأزمان في تحديد ماهية الروح، حيث كانت محل نقاش وجدل كبير في مختلف الأمم، سواء من الناحية الدينية أو الفكرية وغيرها من النواحي.
1: هناك تفسيرات عديدة لماهية الروح تختلف بحسب الأديان والمعتقدات والفلسفات والمنظومات الفكرية السائدة في كل أمة من الأمم.
0: فريق يرى أن الروح ذات قائمة بنفسها ولها طبيعة معنوية غير محسوسة أو ملموسة،
1: وفريق آخر يرى أن الروح مادة أثيرية أساسية، وأنها من الخصائص المعجزة الفريدة التي أوجدها الله الخالق في جميع الكائنات والمخلوقات الحية.
0: ويرى فريق ثالث أن الروح مخلوقة من جنس لا يوجد له نظير في العالم المحسوس، وأن هذه الروح هي أساس الوعي والشعور والإدراك.
1: وقد نقل العلامة ابن قيم الجوزية في كتابه الروح عدة تعريفات وآراء في تعريف الروح وتفسير ماهيتها، من ذلك قول أبو محمد علي بن حزم الذي يقول فيه:
0: وذهب سائر أهل الإسلام والملل المقرة بالمعاد إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان، وهي متحيزة مصرفة للجسد. وبهذا نقول: والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد.
1: وقد ذكر ابن القيم عدة تعريفات وتفسيرات أخرى لماهية الروح، من بينها هذا التعريف:
0: الروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم.
1: فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية.
0: وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارقت الروح البدن وانفصلت إلى عالم الأرواح. فالروح جسم مخالف بالماهية لهذا البدن، أي الجسم المحسوس.
1: وقد فند ابن القيم رحمه الله جميع الأقوال التي ذكرها في تفسير ماهية الروح، واختار هذا الرأي قائلا:
0: وهذا القول هو الصواب في المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة، ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد للروح.
1: ونخلص من كل ما تقدم إلى أن الروح سر من أسرار الخالق العظيم عز وجل، ولا يعرف أحد كنه هذا السر ولا ماهيته على وجه الدقة والتحديد.
0: وخلاصة ما يمكن قوله في ماهية الروح هو التعريف الذي اختاره العلامة ابن القيم رحمه الله: فالروح جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر البدن ويسري في الأعضاء سريان الماء في الورد.
1: وقد خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد، ولكن كتب الله جل وعلا للجسد أن ينشأ أولا ثم تنفخ فيه الروح، ونحن أجنة في بطون أمهاتنا.
0: في الصحيحين من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح.
1: والروح مخلوقة من قبل، لكنها إذا اتصلت بالجسد دبت الحياة بأمر الله تعالى في ذلك الجنين، فيتحرك وتشعر به الأم وهي حامل.
0: فإذا اتصلت الروح بالجسد أصبح نفسا إنسانية معصومة لا يجوز قتلها لأي سبب كان، وإن كانت ما تزال جنينا في بطن أمه.
1: وهذه النفس المعصومة يختلط فيها الروح بالجسد، وبعد اكتمال نمو الجنين في بطن أمه يخرج خلقا آخر.

وباجتماع الروح مع البدن تصير النفس عاصية فاجرة أو طائعة تقية، وإلا فالروح بدون البدن لا فجور لها، وهذا ما أقسم الله تعالى به.

0: نعم، قد أفلح من زكى نفسه من البشر بحملها على طاعة الله الخالق عز وجل، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله.
1: ومن حكمة الله تعالى أن الروح تتعلق بالبدن وإن بلي وتمزق، ولكنها لا تستقر فيه.
0: فللروح مع البدن خمسة أحوال.
1: الحال الأولى تعلق الروح بالجنين وهو في بطن أمه.
0: الحال الثانية تعلق الروح بالبدن بعد خروجه إلى الحياة فوق سطح الأرض.
1: الحال الثالثة تعلق الروح بالبدن في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه آخر.
0: الحال الرابعة تعلق الروح بالبدن في البرزخ، فإن الروح وإن كانت قد فارقت الجسد بعد الموت وتجردت عنه، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة، بل تظل متعلقة به،
1: فترد إليه عند السؤال في القبر. فالروح تعاد إلى الميت في قبره وقت سؤال الملكين له في القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
0: كما ترد الروح إلى البدن وقت سلام المسلم عليه، وإن كان رد الروح هنا لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
1: أما الحال الخامسة للروح مع البدن فهي تعلقها به يوم القيامة، وهو أكمل أنواع تعلق الروح بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه.
0: وقد استنبط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عدة أوصاف للروح فهمها من القرآن الكريم، ففي قوله تعالى:

0: جنتي.
1: استدل رحمه الله أن الروح توصف بالرجوع وبالدخول وبالرضا، وذكر أن السلف الصالح رضوان الله عليهم قد اختلفوا متى يقال للروح ذلك، عند الموت أو عند البعث أو في كلا الموضعين.
2: كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور، وأرواح الأحياء والأموات تتلاقى في النوم ويكلم بعضها بعضا كما تلتقي أرواح الأحياء.
1: ونقل في ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: تلتقي أرواح الأحياء والأموات في المنام فيتساءلون بينهم، فيمسك الله أرواح الأموات، وذلك قوله سبحانه وتعالى: الله

0: تذكرون.
1: وفي الحديث الصحيح الذي رواه النسائي ما يدل على تلاقي الأرواح، فعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: رأيت في المنام كأني أسجد على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الروح لا يلقى الروح.
2: ويقول ابن القيم رحمه الله: إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في حياة البرزخ أعظم تفاوت، فمنها ما هو في أعلى عليين، وهي أرواح الأنبياء عليهم السلام، وهم متفاوتون في منازلهم.
1: ومنها ما هو في حواصل طير في الجنة، ومنها من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنها من يكون مقره بباب الجنة، ومنها من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى.
2: ونواصل حديثنا مستمعين الكرام عن الأرواح، الأرواح التي تتعارف وتتناكر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.
1: دل هذا الحديث على أن الأرواح التي خلقت قبل الأجساد جموع مجمعة، فما تعارف منها في عالم الأرواح ووافق بعضها بعضا في الأخلاق والصفات، وقع بينها الألفة والاجتماع في هذه الدنيا وإن تباعدا.
2: وما تنافر منها في عالم الأرواح واختلف في الأخلاق والصفات ابتعدت عن بعضها البعض ولم تتعارف وإن تقاربت في هذه الدنيا.
1: ويحتمل الحديث أن يكون إشارة إلى معنى التشاكل بين أرواح الناس في الخير والشر والصلاح والفساد.
2: فالخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره.
1: فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت.
2: وفي الحديث تأكيد على أن الأرواح خلقت قبل الأجساد، والله تعالى أعلم.
1: إلى هنا ينتهي حديثنا معكم عن الروح في جزئه الثاني، على موعد معكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن مخلوق آخر من مخلوقات الله تعالى، نتناول قصة خلقه بالبحث والتحليل والمناقشة لتأكيد طلاقة القدرة الإلهية في هذا الكون. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة وبيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده بس خلاص كده. الجنة رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للانبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز، لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق، إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر، واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسل ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسل إنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس إنه مش مسؤوليته، مع إن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك وإنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح إن ممكن أشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الإيمان اللي هي في الآخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم إلا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس أو حاجة تنجي بيها الخلق من الأذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا، ربنا يهدينا ويأخذ بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابعوا المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء. إن هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فأل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه، لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف. أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير. كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم. كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر. يوم النحر ما أحد يذبح قبل الإمام. إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد. هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحية، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر. هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة. يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى في مسابقة. اليسرى لا تسبق اليمنى في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد. مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء. هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام، لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما تصير في مسابقة في الآداب، حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر. وإذا أكل تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أطاع أكل طعامكم الأبرار أو الأخياء، وصلت وأفطر عندكم الصائمون، وصلت عليكم الملائكة الأخيار، وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف، طعام من استضافه. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام، حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو، لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو، لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت. مفهوم يا أخوان؟ هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاص إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلان للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلان. فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها والله تعالى يقول في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار، لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو بيعمل حفلة بارتي رقص ببيته، بيعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا. من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا، فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش. وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له: يا عمي انتوا في لبنان شو عم بتوزعوا لنا؟ لأن صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، صارت الفواحش تبعنا عالمية، ما بقت إقليمية، ما بقى محلية، لا، الفواحش عم نوزعها على العالم. افتح انت تلفزيون إسرائيل بتراقي اليهود أكثر التزاما بالأدب من تلفزيون المستقبل والـ LBC والـ MTV. ما بتضر النفايات الكيماوية، مهما أضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم يجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسألوا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة، كلها يريد أن يسوقها في بلادنا، وهذا من أكبر الإجرام. فاسألوا الله تعالى أن يردنا إلى دينه. ونحن والحمد لله ثابتون ما تأثر، ولكن نخاف على الصغار من أولادنا، على الناشئة. أحدنا يرى المنكر فيقفل التلفزيون، أو لا يتضرر لأن عنده وقاية ذاتية في إيمانه قوي، ويدعو على هذا الذي يعرض علينا بضاعته السامة والمضرة. فاسألوا الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق، حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

مستكبرين به سامرا تهجرون

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات، الموسم الثاني، مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

أيها الإخوة الكرام، نحن نعيش في عصر انفتحت فيه الدنيا، وعصر يسمونه عصر ثورة المعلومات. صارت المعلومة سريعة الوصول بشكل لم يكن مسبوقا في التاريخ الإنساني أبدا، لذلك تزاحمت المعلومات وكثرت وأغلبها مجهول المصدر، ونحن نتلقى كلنا رسائل مجهولة المصدر، لا ندري مدى صحتها، وللأسف للأسف الشديد كثير منا يسارع في إرسالها بعد أن تصل إليه، مع أن هذا خلاف منهج الله عز وجل. إن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم في أنفسكم نادمين. وفي القراءة الأخرى الصحيحة المتواترة عن رسول الله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. إذن هناك قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، تلقيناهما عنه صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. فعلينا إذا جاءنا على الأجهزة الحديثة التي نتعامل بها كلنا في هذا العصر، جاءنا شيء من الرسائل صورة مثلا أحد الناس وتحته كلام، وما يدريني أن هذا الكلام المكتوب هو لصاحب هذه الصورة، لعل عدوا لهذا الشخص أو عدوا لمذهب هذا الشخص قد وضع صورته ووضع تحته هذه الكتابة حتى يثير عليه الناس، والكلام كله مكذوب من أوله إلى آخره. إذن ليست كل معلومة تأتينا عبر النت أو عبر هذه الأجهزة والبرامج الحديثة نأخذها على أنها مسلمة ونسارع في إرسالها. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف يعني لا تتبع، ولا من اقتفى يقتفي يعني اتبع يتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان مسؤول عما يسمع وعما يرى وعما يعقل. على الأقل نمرر عقولنا على هذا الذي يأتينا، إن كان نصا مكتوبا مبتورا أو معلومة. يقول لك مثلا: اكتشف العلماء في اليابان. طبعا أنا ما دراني أن العلماء اكتشفوا في اليابان، ذكر العلماء في أمريكا أن، وما أدراني أن العلماء في أمريكا ذكروا هذا. إن لم يكن هذا مقرونا بما يثبت صدق هذه المعلومة من فيديو صحيح غير مفبرك، أو من معلومة معزوة إلى مصدرها بأن يقول: ذكر المعهد الفلاني، نشرت المجلة العلمية الفلانية بتاريخ كذا في عددها الصادر في كذا، وما يثبت صدق هذه المعلومة، عندئذ يطمئن القلب إليها. أما أن تأتينا معلومة مبتورة هكذا، أو معلومة من شخص غير متخصص، يعني معلومة طبية يتكلم بها مثلا واحد من الدارسين الشرعيين، لا أنت شرعي وهذه المعلومة طبية، أنى لك بهذه المعلومة، أو فلكية أو لها علاقة بالجيولوجيا. إن كان المتكلم من أهل هذا الفن فبها ونعمت، لكن إن كان من غير فنه فعليه أن يعزو تلك المعلومة إلى الجهة التي صدرت عنها حتى نكون مطمئنين. لذلك أنصح نفسي وإخواني أن لا نسارع إلى إرسال كل ما يأتينا إلا بعد التثبت. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. والتوكل على الله صفة إيمانية بنيت على اليقين بالله وتفويض الأمر إليه. وفي قصة حاتم الأصم وابنته خير مثال لصفة التوكل موضوع حلقتنا، فقد حكي أن حاتم الأصم كان رجلا كثير العيال ولم يكن يملك حبة واحدة. جلس ذات ليلة يتحدث مع أصحابه فتعرضوا لذكر الحج، فداخل الشوق قلبه ثم دخل على أولاده ليجلس معهم يحدثهم.
2: لو أذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربه في هذا العام حجا فماذا عليكم؟
3: أنت على هذه الحالة لا تملك شيئا، أما نحن فعلى ما ترى من الفاقة، فكيف تريد الحج ونحن على هذا الحال؟
4: وماذا يديركم لو أذنتم له دعوة يذهب للحج؟ إن أبي مناول للرزق وليس بالرزاق.
5: صدقت والله هذه الصغيرة. يا أبانا انطلق على بركة الله إلى حيث شئت، ولا تنسنا بالدعاء.
1: فقام من وقته وساعته وأحرم للحج وخرج مسافرا. وأصبح الجيران يأتون إلى أهل بيته يلومونهم ويوبخونهم على أنهم تركوه يذهب للحج. وأثف أصحابه ورفاقه لفراقه يقينا منهم أنه سوف يهلك في رحلته ولن يعود أبدا. أما الصغيرة فلاقت من اللوم ما لا تطيق.
5: أنت السبب فيما نحن فيه، فلو سكت ما كنا تكلمنا ولا تركنا أبانا يرحل.
4: إلهي وسيدي ومولاي، وعدت القوم بفضلك وأنك لا تضيعهم أبدا، فلا تخيبهم ولا تخجلني معهم.
1: وبينما هم على هذه الحالة خرج أمير البلدة في رحلة صيد في الصحراء، فانقطع عن مؤنته وأصحابه وحدث له عطش شديد، فأشار له وزيره ببيوت القرية وانطلقوا حتى أتوا بيت حاتم الأصم.
6: من بالباب؟ الأمير ببابكم يستسقيكم.
3: الأمير، هذا كوز جديد لم يشرب منه أحدا قبله، ملأته بماء بارد. هنيئا مريئا لك أيها الأمير. سبحانك يا إلهي، بالأمس بتنا جياعا واليوم يقف الأمير على بابنا يستسقينا.
5: لمن هذه الدار؟
7: عبد من عباد الله الصالحين يدعى حاتم الأصم.
5: نعم نعم، لقد سمعت عنه.
8: لقد سمعت أنه أحرم بالأمس وخرج للحج ولم يخلف شيئا لأولاده.
5: عذرا لإزعاجنا لكم، لقد أثقلنا عليكم اليوم.
6: من أحبني فليفعل مثلي ويحلل منطقته ويدعها لأهل هذا البيت.
8: السلام عليكم، لآتينكم الساعة بثمن هذه المناطق.
3: لما البكاء الآن؟ لقد وسع الله علينا فيجب أن تفرحي.
4: يا أمي، لقد نظر إلينا مخلوق فأغنانا بعد أن بتنا ليلتنا جياعة، فماذا لو نظر إلينا الخالق مالك كل شيء؟ اللهم لا تكلنا لغيرك طرفة عين، وانظر إلى أبينا ودبر أمره أحسن تدبير.
1: أما من أمر حاتم الأصم الذي خرج محرما ولحق بالركب، فقد حدث أن مرض أمير الركب مرضا شديدا، وبحثوا له عن طبيب فلم يجدوا، فسألوا عن رجل صالح فدلهم الركب على حاتم الأصم، فسألوه أن يدعو الله بشفاء أمير الركب، فدعا فاستجاب الله له وشفي الرجل، فتباركوا به وأمروا له بما يركب وما يأكل وما يشرب. فنام تلك الليلة مفكرا في أمر عياله، فقيل له في منامه: يا حاتم، من أصلح معاملته معنا أصلحنا معاملتنا معه، إنه دعاء ابنتك الصغيرة أصابك بالخير وأصاب أولادك بالرزق الوفير. يا حاتم، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
2: من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فهو حسبه.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مثلث، هذا المثلث هو مفتاح النجاة، هو علامة النجاة. لن ينجو العبد إلا بهذا المثلث. المثلث له ثلاث أضلاع، وبالتالي له ثلاث زوايا. كل أضلاع المثلث الثلاثة دول في غاية الأهمية. ينفع المثلث من غير أي ضلع؟ ما ينفعش. المثلث ده إيه؟ دين، دنيا، آخرة. الدين والدنيا والآخرة الثلاثة مهمين عندك ولا لا؟ تحب أي إصابة في واحدة من الثلاثة؟ طبعا لا. علشان كده إنك تطلب من ربنا يصلح لك الدين بتاعك يبقى سليم، ويصلح لك دنياك تبقى دنيا رغدة وطيبة ومباركة، ويصلح لك آخرتك بحيث إنك تنجو فيها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. يبقى أنت استكملت كل أساليب النجاة: دين ودنيا وآخرة. هي دي جوامع الكلم التي أوتي إياها الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوفوا بقى هذا الدعاء النبوي، كمل الثلاثة دول في هذا الدعاء إزاي، ثم نعود لنحلل ونتضرع ونضرع إلى الله عز وجل. عسى أن تكون ساعة إجابة. الله

اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. يا أخي أنا أحيانا بقعد أمام مقطوعة معزوفة من الهدي النبوي الكريم، وأنا أنظر إلى حديث قاله الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أجد معنى فعلا أعطيته جوامع الكلم. لما تجد حديثا يجمع المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يحتاجه المرء، يعني إحنا عادة، أنا عاوز أقول لكم بس حاجة كده، إيه الواحد لما بيلقى شنطة حقيبة هو احتوت على كل ما يحتاجه الإنسان في السفر بيبقى مبسوط جدا، يبقى يقول لك يا سلام الشنطة بتاعتي دي فيها كل حاجة بحتاجها أثناء السفر. تخيل بقى ان في دعاء، الدعاء ده انت كل اللي انت محتاجه في حياتك، لان حياتك كلها عبارة عن مثلث. قلت لكم مثلث، الضلع الاولاني والتاني والتالت ما تقدرش تستغنى عن واحد فيهم. الضلع الاولاني الدين، التاني الدنيا، التالت الاخرة. عاوز ايه تاني؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لو صلح لك دينك، ولو صلح لك دنياك، ولو صلح لك اخرتك. نيجي لموضوع الدين في الاول، تقول لي أصلح الدين إزاي؟ هو الدين في ممكن يحصل له أي فساد؟ طبعا، ده ربنا بيقول في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، وده ربنا بيقول عن بعض الناس ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعد إيه؟ بعد إيمانكم. يبقى الإيمان بيحصل له فيروس، الإيمان بيحصل له تلوث، الإيمان بيحصل له فساد، والتدين بيحصل له فساد عند بعض الناس. يبقى ماشي 10 على 10 وحاجة عظيمة جدا، وفجأة يحصل عنده خلل عقلي، يرتكب حماقات، أو يقرأ كتاب يلوث له معلوماته، اللي يرتد واللي يتشوش مخه، واللي يبدأ ينكر في السنة، واللي ينكر الشفاعة، واللي ينكر الغيبيات، الدين بتاعه بيخرب. بيخرب نتيجة إيه؟ إن هو ما حصلش عصمة لهذا الدين وحماية لهذا الدين. يبقى لذلك الأئمة اللي علمونا يقولك اللهم بارك لنا في كتابك، يعني خلينا ننتفع بالقرآن. هو القرآن موجود بس مين بينتفع بيه؟ مش قال سنذكره من يخشى؟ مش قال وتعياه أذن وعية؟ مش قال وما يا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ علشان كده الدعاء وانت بتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، إن ربنا سبحانه وتعالى يعصمك ويعصم حياتك ويعصم عرضك ويعصم وقتك ويعصم عقلك ويعصم بطنك ويعصم فرجك ويعصم لسانك ويعصم أذنك ويعصم جوارحك عن الزلل والخطأ. الدين الوحيد اللي يعمل كده، اللي ما عندوش دين دوت لن تجد عنده لا أمانة ولا صدق ولا التزام ولا

أذى منه، لا عارف يبقى جار صالح، ولا عارف يبقى زوج صالح، ولا عارف يبقى ابن صالح، ولا عارف يبقى أب صالح، حياته خربانة، عيشته. شوف ربنا بيوصف بعض الناس زي ما وصف الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يعني في ناس عيشته تبقى خربانة، ياما شفنا ناس عيشتها خربانة، لا بيفوقوا من سكر ولا بيناموا على حق، بيناموا بالمهدئات، بيعيشوا وهم مش داريين باللي بيحصل فيهم، لان الدنيا خربت، لانهم ربنا ما بارك لهمش في معاشهم، لا نفع في شغل ولا نفع في بيت ولا نفع في تعليم ولا نفع في صنعه، اعوذ بالله. ليه؟ ما لجاش الى الله، ربنا اللي بيصلح المعاش. ونيجي بقى للاخره، ممكن واحد يكون في دينه عبث او لم واهمل في حق الدين وفي حق الاخره وفي حق الدنيا، بيجي في الاخره يدفع الفاتوره. تصور بقى لو واحد اتغر في دينه ويجي يوم القيامه ربنا يقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل، وشوف فجعلناه هباء منثورا، عمله لا قيمه له. يبقى ربنا مش بيتقبل اي عمل. مش قال عن ابن ادم واتل عليهم نبأ ابن ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر؟ يبقى ممكن تعمل عمل وعمل صالح، انما يا اخي ربنا ما تقبلوش، ربنا مش عاوزه، ربنا لا يريده منك سبحانه وتعالى جل وعلا. يبقى في هذه الحاله الانسان لازم ينتبه ان انت محتاج ربنا يصلح لك دينك ودنياك واخرتك. شوف بقى يقول لك واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. انا بقول الكلام ده للناس اللي ايه، يقول لك اصل انا عاوز انتحر. انتحر، موت على الكفر، انت حر، الناس دعوا بيك، انتحر، موت ودخل نفسك النار، اصلك انت بتنهو بالنار. ويجي واحد يقول لك ايه يا رب خدني. ليه يا ابني؟ ده لجنه امتحان، هتقطع الورقه مش هتقدر تخش الامتحان مره تانية، خلاص مش هتقدر ترجع الى الارض. يبقى واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. لما تشوف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو بيستعيذ بالرضا من الصخب وبالمعافاه من العقوبه، يعني هو بيحتمي بصفات الله من غضب الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده يقول لك ايه واعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف اللي جاي بقى، واعوذ بك منك. يمكن واحد يقول الله ازاي استعيذ بالله من الله؟ مساله في منتهى الوضوح، اعوذ بك منك يعني لا يحميني من الله الا الله. عارف ولله المثل الاعلى، زي ما تلاقي ام بتضرب ابنها الصغير او بتعاقبه، الابن الصغير بيروح يستخبى فين؟ في حضن امه. محدش هينجيك من الله الا الله، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك عز جاهك جلت صفاتك، لا اله غيرك، لا معبود سواك، القلوب لك مفضيه، السر عندك علانيه، الناس لديك سواسيه، تعالوا نامن وندعي عسى ان تكون ساحه اجابه الله.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولإخواني، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولا إلى رؤيته ولا إلى الحديث معه في جنات النعيم إلا أن نحبه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وتأملنا في عظيم نعمته علينا. أنت أبو شريح. النبي صلى الله عليه وسلم قابل أحد الصحابة وكانوا ينادونه بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يغير هذا الاسم، أن يغير هذه الكنية، لأن الذي له الحكم المطلق هو الله سبحانه وتعالى الحكم، والله عز وجل هو الحكيم. فقال أبو شريح رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، إن الناس في مكاني يختصمون فيأتون إلي فأحكم بينهم فيرضون بحكمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعندك أولاد؟ قال: نعم، عندي فلان وعبد الله وفلان وشريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكبرهم؟ قال: شريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن أنت أبو شريح. الحكم يجب أن يرد إلى ربنا سبحانه وتعالى من خلال كتابه ومن خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا، والأرض أرضه، والسماء سماؤه، والماء ماؤه، والهواء هواؤه، وهو الذي خلق كل ما نعيشه من النعم. فمن الجور، من الظلم، من القسمة الضيزة أن يخلقنا الله وييسر لنا الأرض والسماء والهواء والطعام والشراب ثم نحكم غير شرع هذا الخالق سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. ليس الحكم في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل ينكر على كثير ممن يحتكمون إلى عقولهم أو إلى الشرق أو إلى الغرب، إلى عقول ضعيفة، إلى عقول قاصرة، فيقول سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن حكما من حكم ربك؟ هل تجد أحدا أرحم من الله؟ هل تجد أحد أعلم من الله؟ هل تجد أحد أحلم من الله؟ هل تجد أحد في هذا الكون يعلم مصلحتك وما الذي يفسدك أعلم من ربك سبحانه وتعالى؟ لا والله. إذن لماذا تأخذ حكم العقول القاصرة سواء في السياسة أو في الاقتصاد أو في التربية؟ الله عز وجل لما نزل هذا القرآن قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إن من احترامك لعقلك أن تدرك أن لعقلك حدودا. فها نحن ذا نرى ونسمع ونعيش أحكاما نقررها في هذا اليوم، ثم يتبين لنا بعد سنة، بل أحيانا بعد شهر، بل أحيانا بعد يوم، أن حكمنا غير صائب، لأننا تركنا حكم الله سبحانه وتعالى. أما حكم الله، أما شرع الله، فالله عز وجل هو العالم بما يصلح هؤلاء الخلق، هو العالم بما سيحصل بعد 1000 سنة و2000 سنة، فأعطانا هذا التشريع العظيم. وقال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخرجه أصحاب السنن الأربعة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري ومسلم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: لا. ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على صوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. أخرجه أبو داود وأحمد.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وسائل التواصل الاجتماعي جاءت بخير عظيم، قربت الناس من بعضها، أشاعت الكثير من الأفكار، بنت الكثير من الوعي، وهذه قضايا مسلمة. لكن لوسائل التواصل الاجتماعي، وأخص بالذكر هنا تويتر والفيسبوك، هذه دمرت شيئا عزيزا في حياتنا. هذا الشيء العزيز هو القراءة، هو الكتاب. مبيعات الكتاب تتراجع الآن على مستوى العالم، فهي ليست قضية محلية أو شخصية، هي قضية عالمية. هذه المقولات القصيرة تحفز الدماغ على إفراز بعض الهرمونات التي تجعل الإنسان يرتاح للنص القصير ويفر من النص الطويل. والمدمنون على تويتر وعلى الفيسبوك يدركون تماما أن الواحد منهم قد صار شبه عاجز عن أن يقرأ كتابا بشكل كامل، وصار شبه عاجز عن أن يقرأ مقالة في 5 صفحات، إنه يمر عليها مرور الكرام. القضية ليست نفسية، القضية نوع من الخلل في كيمياء الدماغ، وهذا الخلل بسبب إدمان الاطلاع على المقاطع القصيرة. لابد ولا حل إلا في إبعاد الجوال لمدة 2 ساعة عن حياتنا، ونخصص 2 ساعة من الساعتين، نخصص 1 ساعة لتواصل الأسرة، للتواصل مع الأصدقاء، للاهتمام بقضية عامة، ونخصص 1 ساعة للقراءة. خسارة كبرى أن ننشغل بالقضايا الصغيرة وننشغل بمقولة فلان وفلان، وهي عبارة عن دردشات سطحية ننشغل بها عن الاطلاع على الكتب القيمة والنفيسة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النبي النهاردة هو بيتكلم عليه الصلاة والسلام عن واحد دخل الجنة ولكن السبب كان مفاجأة. نسمع الحديث مع بعض عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. خلص الحديث، دخل الرجل الجنة، والسبب ممكن يكون بسيط قوي لكتير مننا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول انه شاف واحد في الجنة مستمتع في الجنة بسبب ان كان في فرع شجرة في الطريق طالع من الارض كده، كان بيأذي الناس مش عارفين يمروا منه واللي ممكن يتجرح منه، فاذا بيه يشيل فرع الشجرة ده بس خلاص كده. الجنة رضا الله والجنة جايزة لكل واحد كان تابع للأنبياء والصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجنة العظيمة دي دخلها الرجل ده بس علشان شال فرع شجرة كان بيأذي الناس. عارف ليه؟ هو ده الكنز، لأن خلاصة دعوات الأنبياء بتتكلم عن إنسان يحمل في قلبه مشاعر الرحمة والإحساس بالمسؤولية تجاه الخلق. الشخص ده اللي شال فرع الشجرة من الأرض لأنه كان بيأذي الناس أدرك مراد الله من الخلق. إنك أنت في الإنسان تكون إنسان صالح مصلح. عايز أقولك إن الناس المصلحة دي هي اللي بتحافظ على الأرض من الهلاك لو استحقت الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو في مصلحين في البلاد ربنا يحافظ وينجي ويعافي البلاد. خد بالك، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء فأرسل معهم كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. كلمة نبي من الأنبياء بيلخص فيها مراد الله عز وجل من الخلق. الجنة بما فيها من قصور وأنهار وسعادة لم تخطر على قلب بشر واحد دخلها بصدق وعد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب فرع شجرة كان طالع في وسط الطريق فشاله حتى لا يؤذي الناس. يا ما شفنا كاوتشات عربيات مرمية في نص الطريق والواحد كسل، وكانت الجنة أن يركن على جنب أو يروح بسرعة وما فيش عربيات في الشارع كده يشيل الكاوتش ده اللي ممكن يقلب عربية ويتسبب في أذية للناس. ياما الواحد شاف طوب مرمي وكسل ينزل يشيله. ياما الواحد شاف قمامة وأشياء ممكن تعمل أمراض قدام العمارة بتاعته أو في وسط الشارع وكسل أنه ينزل يكنسها، إما تكبرا أو حاسس أنه مش مسؤوليته، مع أن البلد دي بلدنا والشارع ده شارعك، وأنت كل واحد فينا مسؤول عن الإصلاح. ويوم القيامة هيتفاجئ كل إنسان كان عايش في الدنيا مصلح ان ممكن اشياء بسيطة جدا جدا كان بيعملها. لكن صدقوني، إماطة الاذى عن الطريق شعبة من شعب الايمان كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني فرع من فروع الايمان اللي هي في الاخر بتدخل جنة رب العالمين. ما يعديش عليك يوم الا وتعمل حاجة فيها مساعدة للناس او حاجة تنجي بيها الخلق من الاذى. ده كان كنز النهاردة. كن صالحا مصلحا. ربنا يهدينا ويأخذ بأيدينا ويفهمنا ويعلمنا، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في نيالي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات والطاعات. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. ضيفنا الدائم فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
0: وبارك بكم سيدي ونفعنا بعلمكم. سيدي، الآية اليوم في سورة الصف يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالله تعالى يضرب مثلا للإنسان بالتجارة، لماذا اختار التجارة؟
1: لأنها محببة،
0: محببة
1: فيها للإنسان، ربح،
0: نعم،
1: فيها كسب، فيها مال، والمال قوام الحياة.
0: نعم.
1: وبالمناسبة، قبل أن نبدأ بالإجابة عن سؤالك الكريم، إن أطيب الكسب كسب التجار.
0: نعم.
1: الذين إذا حدثوا لم يكذبوا.
0: نعم.
1: وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا.
0: لم يطروا يعني لم يمدحوا.
1: يمدحوا.
0: نعم.
1: وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا. سبع صفات التجار. والتاجر صدوق مع النبيين.
0: نعم.
1: أكبر قطر إسلامي إندونيسيا، 250 مليون، أسلم عن طريق 9 تجار مسلمين.
0: نعم.
1: فالتجارة لها أهداف كبيرة، هو نقل بضاعة وبيع بضاعة، لكن المعاملة الطيبة دعوة إلى الله، يعني دعوة إلى الله.

0: يسيرة جدا، حاجة إلى الطعام والشراب حفاظا على بقاء الفرد، وحاجة إلى الزواج حفاظا على بقاء النوع، وحاجة إلى التفوق حفاظا على بقاء الذكر. أنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت، عندك حاجة ثالثة أن يشار إليك أنك الطبيب الأول والمهندس الأول والداعي الأول، هي الحاجة للتفوق. والحاجات الثلاث محققة في هذا الدين؟
1: لا
0: أبدا. الحاجات الثلاث بأكملها بتمامها وكمالها محققة في هذا الدين. فلذلك الإنسان إذا آمن بالله عرف ربه وعرف منهجه، طبق منهجه، أحسن إلى خلقه، سعيد. والنقطة الدقيقة، هذا الموت مخيف، ينقل فيه الإنسان من قصر إلى قبر، من زوجة وأولاد إلى قبر، من مكانة اجتماعية إلى قبر، من ولائم وندوات وسياحة إلى قبر. إلا المؤمن القبر يتسع له مد بصره. لذلك أهل الإيمان إذا وافتهم منية يقولون لم نرى شرا قط، بينما أهل الكفر والعصيان إذا وافتهم منية
1: لم نرى
0: خيرا قط. فالحياة تجارة، أما التجارة علميا يعني التجارة من 12% 13-15%
1: الأرباح،
0: والصناعة 20، ما مع الله 1,000,000%.
1: تقدم
0: هل أدلكم على تجارة تنجيكم؟ أنت طعت الله 60 سنة، استحقيت الجنة لأبد الآبدين، ما في تناسب إطلاقا بين طاعتك لله. لذلك لا تعد الجنة قد دفعت ثمنها، اشتريت مفتاحها فقط. إذا قصر حقه 100,000,000 وحق المفتاح 10 ليرات، كل عملك في الدنيا يساوي ثمن المفتاح فقط. اشتريت مفتاح الجنة فقط.
1: إذن هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التجارة الأساس فيها الربح،
0: أنه هي أنت قدمت طاعة، قدمت انضباط، قدمت عمل صالح، قدمت دفع زكاة، قدمت زواج صالح، قدمت بيت منضبط، قدمت تجارة صادقة، قدمت نيلت الجنة إلى أبد الآبدين. شو الأبد سيدي؟ للتقريب، واحد بالأرض وأصفار للشمس، وكل صفر وكل ثانية
1: كل ميلي صفر،
0: كل ميلي صفر، يعني الأبد لا نهاية له. يعني أي رقم حط واحد وكل ميلي صفر للشمس 156,000,000 كيلومتر، وكل
1: ميلي
0: صفر، هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية وهي الأبد
1: صفر.
0: فالإنسان ضيع الأبد،
1: خسر
0: من أجل سنوات معدودة كلها متاعب، ضيع الأبد.
1: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم،
0: هذا الخاسر الحقيقي خسر نفسه،
1: أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن سيدي هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الذي سيقدمه الإنسان قال الإيمان. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون
0: بالله، يعني من خلال الكون أولا، والقرآن ثانيا، والسنة ثالثا.
1: تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
0: الجهاد 4 أنواع. أول جهاد، جهاد النفس والهوى، والمهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يقف تجاه نملة. أول جهاد، جهاد النفس والهوى. رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس والهوى. عندنا جهاد بنائي، يكون عملك مشروع، يعني أنت أنشأت بيوت للسكن بسعر معتدل،
1: تبني الأمة،
0: حليت مشكلة الشباب، هذا البنائي، تبني الأمة، الثروات استخرجناها، الصناعات طورناها، فرص العمل أكثرنا منها، الشباب أمناهم بعمل،

0: وبوظائف. هذا جهاد بنائي.
1: هذا وأعد لهم سيدي.
0: نعم.
1: وأعد لهم ما استطعتم.
0: الجهاد البنائي.
1: نعم.
0: وعندنا الجهاد الدعوي والدليل، وجاهدهم به جهادا كبيرا، نشر الدين، نشر الحق، توضيح القرآن السنة، القدوة الصالحة، العمل الصالح، معاهد شرعية، مياتم، مستشفيات. هذا جهاد بنائي
1: وجهاد دعوي.
0: والدعوي ومن أحسن قول من دعا إلى الله
1: وجاهدهم به جهاد.
0: أما القتالي هذا آخر واحد. إذا نجحنا في الجهاد، الجهاد النفسي والهوى، وفي الجهاد البنائي، وفي الجهاد الدعوي، قد يأتي الجهاد القتالي. هذا له شروط دقيقة جدا.
1: نعم.
0: لكن أقول كلمة للتاريخ، الحرب بين حقين لا تكون، الحق لا يتعدد، بين نقطتين بمر مستقيم واحد، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي.
1: إذا سيدي وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد قيد بأنه ينبغي أن يكون في سبيل الله.
0: كلمة سبيل،
1: نعم،
0: طريق، معنى أنت كائن متحرك.
1: نعم.
0: لما الله قال له فاستقم كما أمرت، أنت متحرك.
1: نعم.
0: عندك حاجات الطعام والشراب، وحاجات الزواج، وحاجات التفوق،
1: فتتحرك في السبيل.
0: كل هذه الحاجات هي محركات لك.
1: نعم.
0: فاستقم كما أمرت، وبالمنهج الإلهي لا تجد فيه عوجا ولا أمتا.
1: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا.
0: لا عوجا ولا أمتا. العوج يمين يسار، أمتا صعود هبوط.
1: نعم.
0: خط مستقيم قصير واضح جلي.
1: نعم.
0: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال.
1: نعم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم جهاد المال على الجهاد بالنفس،
0: إنه أهون. نعم. إنفاق المال أهو من بذل النفس.
1: نعم. بدأ بالأقل،
0: بدأ بالأسهل.
1: بالأسهل،
0: بدأ بالأسهل وسنى بالأعلى.
1: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
0: إن كنتم تعلمون. إن كنتم لا تعلمون ترون المال هو الخير،
1: الأخذ
0: والمتعة هي الخير.
1: نعم.
0: الأخذ، يعني في من يعطي ومن يأخذ. البطولة أن تعطي لا أن تأخذ،
1: أن تقدم.
0: الأقوياء أخذوا ولم يعطوا، الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأقوياء ملكوا الرقاب، الأنبياء ملكوا القلوب. الأقوياء عاش الناس لهم، والأنبياء عاشوا للناس. الأقوياء يمدحون في حضرتهم، والأنبياء في غفلتهم،
1: في غيبتهم.
0: غيبتهم. والناس جميعا تبع لقويا أو نبي. فالبطولة أنه من أتباع الأنبياء. فإذا كنا أقوياء ينبغي أن نتخلق بأخلاق الأنبياء.
1: نعم. هذا الذي قدمه الإنسان، الآن يأتي الجواب، يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
0: الحقيقة ذنب يغفر، ما كان بينك وبين الله صلحة بلمحة.
1: نعم.
0: وذنب لا يترك، ما كان بينك وبين العباد. يعني صحابي جليل غزى مع النبي غزوتين ومات، جاء ليصلي عليه، قال عليه دين؟ قال نعم. قال صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. قال أحدهم علي دين، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أديت الدين؟ قال لا. في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. فالرابع قال أديت الدين. فقال الآن ابترد جلده.
1: لا.
0: لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة.
1: لذلك جاءت يغفر لكم من ذنوبكم،
0: بعض الذنوب،
1: ما كان بينكم وبين الله.
0: لذلك لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: لا.
0: أي ذنب مهما بدا لك صغيرا إن أصررت عليه فهو كبيرة. يعني إذا كان البيت في كل جهاز كهربائي، سريات، مثلجات، مكيفات، كل جهاز موجود بس ما في كهرباء،
1: لا قيمة له،
0: لا قيمة لكل هذه الأجهزة. أما قطع التيار، لو قطع ملي أو متر مثل بعضها، قطع التيار
1: في النتيجة.
0: فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار.
1: جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر لكم حسن المتابعة، سائلا الله تعالى أن نلتقي دائما على خير. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.